Pequeña era aliada, viciosa.

viciosa, se me calienta la chichi, viciosa.

Calienta la chichi, viciosa, viciosa.

viciosa, viciosa, se me calienta la chichi, viciosa, viciosa.

viciosa, se me calienta la chichi, viciosa.

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5.

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبداية بالعالم، ولي المنسير يدعو إلى التواصل المباشر مع منتجي المياه المعلبة. رئيس المدير العام لشركة عجيل يؤكد تزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد تمسك طهران بخيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. في تفاصيل أخبارنا، دعا ولي المنسير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة للمعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنسير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسارك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. وأكد الوالي خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعيات التزويد بالمياه المعلبة بجهة ضرورة الإسراع في تنفيذ مقتضيات مكتوب رئاسة الحكومة المتعلق بتزويد الجهات بالمياه المعلبة ووضع خطة عملية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة بما يمكن من تعزيز العرض واستعادة نسق التزويد العادية. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة حوالي 93% وفق معطيات نشرتها أمس وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس الإيراني أن بلاده تواصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسار عبور السفن في مضيق هورمز، مشيرا إلى إطلاع المرشد الأعلى مجتبى خمينائي على تفاصيل المسار المتفق عليها. أكد وزير الخارجية الإيراني من جهة تمسك طهران بخيار الدبلوماسية مع واشنطن، مشددا على أن أي تقدم يتطلب تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط والالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music.

جوهرة FM. Music non-stop.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة FM موش مع نوجة.
1: ستة وسبعة عشر دقيقة صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في الماتينال ويكاند. اليوم السبت 29 أوت، ترافقكم حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله مع بعضنا نبدأ ويكاند جديد، ويكاند بفي كان الأخبار الزينة. ثلاثة سوايع كاملين نكونوا حاضرين فيها. أمين الميلادي مقدم الميكرو، سمي صغير في الإخراج. بعد شوية نستناو أهم عناوين الأخبار، التقاوها بأكثر التفاصيل في السبعة، زادة كيف كيف الأخبار الرياضية وكل متابعتنا في الماتينال ويكاند. صباح النور ومرحبا بالجميع. الشيء ما شيء، نبدأ معها تو سويت الموسيقى بتاعنا في

0: انفوراما.
1: صباح النور من جديد. انفوراما توت سويت في الماتينال ويكاند. مرحبا باللي التحقوا بنا الوقيت هذا. نبداو مع اهم عناوين الاخبار السنويه واكثر تفاصيل في السبعه متاع الصباح مع منال جبل. صباح النور منال.
2: صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهر اف ام. ان شاء الله نهاركم سعيد.
1: ان شاء الله نهارك زين. اهلا وسهلا يا منال. ان شاء الله فما كان الاخبار زين.
2: إن شاء الله نبدأ بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول اللي أكد عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. في الشأن التربوي، وزارة التربية أعلنت تقدم إنجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع واستعداد للسنة الدراسية الجديدة. أيضا في الشأن التربوي، تم تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. على المستوى الدولي، الرئيس الأمريكي أعلن توقيع أضخم صفقة نفط في العالم مع فنزويلا. النيجر إطلاق نار وانفجارات قرب مقر الرئاسة ومطار نيامي. بالنسبة للعناوين الرياضية اليوم، الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب للبطولة. المنتخب التونسي يواجه مالي والبنين وديا. رياضي آخر يختفي ضمن الوفد الرسمي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب الأولمبي يتأهل لنهائي الألعاب. منتخب كرة السلة ينهزم أمام الكامرون. وأيضا وليد الجزيري 7:30 باش يعطينا آخر أخبار الكرة في أوروبا. هذه تقريبا أبرز العناوين.
1: شكرا لك منال. طبعا كل الأخبار نقرأها معك بأكثر تفاصيل إن شاء الله السبعة متاع الصباح، وإن شاء الله زادة يرجع يلتحق بنا وليد الجزيري. نعم نطلع الآن الأخبار الرياضية في جوهرة سبور. نواصل معكم بالموزيكا اللي جينا معا محمد قنديل توت سويت في الماتينال ويكاند.

56 دقيقة، مرحبا من جديد في الماتينال ويكاند، صباح الأنوار، صباح السرور وصباح النور، ومرحبا باللي التحقوا بنا الوقت هذا. قوم عندك اليوم إن شاء الله بعد الأخبار في ساعتنا الجاية من تو. إذا كان عندكم شكون يحتفل اليوم 29 أوت بعيد ميلاده، نجموا تكلمونا على 36 300 ألف، 36 300 ألف. جمال بوقديدة يستقبل تليفوناتكم، وبالطبيعة قوم عندك اليوم إن شاء الله في ساعتنا الجاية احنا نفيقوهم ونربحوهم الكادوات إن شاء الله. كل عام هما حين بألف خير مواليد 29 أوت. الأخبار بعد شوية، كيف نعمل نطلع على حالة الطقس، ما تنسوا تخليكم مع القيصر كذا مساهر.

0: معك الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين.

0: نسبة طباعة الكتب المدرسية تبلغ 93%. وترامب يعلن إبرام أكبر صفقة نفط في العالم مع فنزويلا. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خلبتين يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين، مؤكدا أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. في الشأن التربوي، نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26/2027/2028 تبلغ نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية وتوزيعه. والوزارة تفيد بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية 26/2027/2028 وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجال المناسبة. على صعيد آخر، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26/2027/2028 إلى غاية 20 من أوت الحالي نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد أطلقت نهاية شهر جويليا بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط في فنزويلا، في خطوة تعزز التقارب مع الدولة اللاتينية بعد الإطاحة بالرئيس اليساري السابق نيكولاس مادورو. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الصفقة تمنح واشنطن سيطرة على مشاريع نفطية تضم نحو ربع احتياطيات فنزويلا النفطية غير المستغلة، وتشمل 17 حقلا نفطيا فنزويليا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لإنتاج النفط ونقله. وتنص الصفقة التاريخية على أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مالك في شركة نفطية مشتركة جديدة ستملك عقودا تمتد لمئة عام في عدد من حقول النفط الفنزويلية. الحكومة الإيرانية تتعهد اليوم بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلام الإقليمية للبلاد. ختاماً، شهدت عاصمة النيجر نيامي في الساعات الأولى من صباح اليوم إطلاق نار كثيف وانفجارات في محيط المطار الدولي وقرب القصر الرئاسي، فيما تحدث شهود عن استمرار أصوات الرصاص في عدة مناطق من المدينة من دون أن تتضح على الفور طبيعة الأحداث أو الجهة المسؤولة عنها، فيما قال مصدر أمني لرويترز إن ما وصفهم بإرهابيين هاجموا مطار المدينة وحاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة FM TV موجة مع موجة. ميتيو على جوهرة FM.
1: ذكروا بحالة الطقس بالنسبة لليوم السبت 29 أوت، وكيف ما حكينا على طول الأسبوع براتيكمون ودرجات الحرارة باش يشهد انخفاض طفيف في المقابل، فما أمطار متوقعة بالنسبة لنهار اليوم في بعض المناطق ونجيوها تباعا. درجات الحرارة القصوى باش تكون بين 37 و 42 درجة، بالنسبة للجنوب الغربي توصل حتى ال 45 درجة. البحر عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب في السواحل الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة في القيت الجهات، إمكانية تتقوى الريح هذه وتظهر معها بعض السحب الرعدية. بالنسبة للأمطار باش تكون متفرقة آخر نهار في جهات الشمال الشرقي مع ساقط محلي للبرد. عنا زادة قوم عندك اليوم إن شاء الله بعد شوية الموعد باش يكون مع أصواتكم أنتم وأصوات العزيز عليكم بالطبيعة اللي احتفلوا اليوم بعيد ميلادهم 29 أوت. نجموا من توا تكلمونا على 36 300 ألف. جمال يستقبل تليفوناتكم إذا كنت حابوا تفاجئوا أنتم العزيز عليكم، وإلا تسامبلوا تبعثونا SMS على 85 990، سواء أسهل طريقة تكلمونا على 36 300 ألف. الموزيكا تواصلتوا السويت مع بهي سلطان.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موجة مع
1: مواصل معكم في الماتينال ويكاند 27 دقيقة صباح نور مرحبا من جديد مواصل معكم حتى لتسعة متاع صباح 29 أوت تاريخ ميلاد The King of Pop على فكرة مايكل جاكسون عام 58 ذكروا الناس كل اللي توفى العمر 50 سنة 25 جوان 2009 وحتى لليوم طبعا الوفاة متاعو يتحكى عليها وعديد السيناريوهات وعديد الأفلام الأفلام نعم الوثائقية والرسمية الأفلام المتفق عليها والأفلام اللي تثير الجدل بين حقائق وبين معلومات أحيانا العائلة متاعو تعتبرها خطأ أو مغلوطة نعرف الناس كل المسيرة الكبيرة لمايكل جاكسون أرقام قياسية أكثر من 21 مرة تذكر اسمه في موسوعة جينيس الأرقام القياسية في مجال الموسيقى على مر التاريخ يبقى ديما مايكل جاكسون من هذول أبرز الفنانين اللي ديما تسمعوهم على جوهر FM اليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية نهار كيف ما اليوم نهار مهم جدا اللي تم إقراره في 2009 والهدف من هذول النهار هذايا هو زيادة الوعي بأثر تفجيرات تجارب الأسلحة النووية تجارب تفجيرات النووية الأخرى اللي يعني واحدة من وسائل تحقيق الهدف هذايا هو عالم خالي من الأسلحة النووية وبطبيعة الحال كل دولة وكل قائد عنده نظرته للشيء هذا مش الناس كل عندها نفس النظرة في إطار مكافأة الأسلحة النووية كازاخستان هي البلاد اللي بدأت يعني قدمت مشروع بالنسبة للنهار هذا للقرار والاحتفال بالنهار هذا الأحياء ذكرى إغلاق موقع سيمي بالاتينسك للتجارب النووية طويل ياسر الاسم ذي اللي هو كان نهار 29 أوت 1991 بطبيعة الحال يلا زادة كيف بالنسبة للناس المغرومين بالتاريخ التاريخ نهار كيف ما اليوم يقابل هو أول أيام تحوت وأول أيام التقويم المصري تحوت شكون هو توت أو تحوت إله الحكمة عند المصار والأقدم ويعتبر من أهم الآلهة المصرية القديمة ويصور برأس أبو منجل نتصور فيكم برشا كنا عرضهم الصورة باش يتعرفوا عليه وكيف نحكيه على التقويم المصري هو التقويم الشمسي النجمي اللي وضعه قدماء المصريين تقسيم السنة إلى 12 شهر هي نعم وشهر صغير عبارة على 5 أيام كانت تعتبر أيام من الاحتفال بأعياد ميلاد 5 من الآلهة والآليات الكبار وما إلى ذلك طبعا دونك فما يعني 12 مع شهر آخر لا ينتمي إلى الأشهر هذوما دونك الشهر الأول هو الشهر توت أو تحوت كيف ما المصار وبطبيعة الحال يختاروا أنهم يسميوا الأشهر متاعهم في مصر القديمة يلا مع النبذة التاريخية السريعة ذي نواصل معكم صبحية اليوم 7:25 دقيقة بعد شوية وليد الجزيري يتحفنا بالأخبار الرياضية ومتابعة طيبة للجميع ونحن نواصل معكم كل عدة التسعة في الماتينال الويكان طريق سلامة للجميع شميسة بدأت تطل علينا بشوية بدأت تسخن زادة بشوية إن شاء الله نهاية اليوم أبر

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت. avec l'équipe sport sur جوهر FM.
1: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: صباح النور صباح الورد اليوم السبت الأربعة ونصف متاع العشية الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب للبطولة النادي الإفريقي أمل حمام سوسة تحكيم حسام بولعراس وفي الفار منتصر بالعربي مباراة بشكون منقولة على الوطنية الأولى مستقبل المرسى تقدم سقيت الدائر عبد السلام ماني في يحكم المباراة وفي الفار درصاف القنواتي تسجيل بداية من السبعة متاع العشية النادي رياض الصفاقسي ترجي جرجيس تحكيم محمد علي قروية وفي الفار البرتغالي برونو استفاز على المباراة باش تكون مباشر على الوطنية الثانية تردد 11675 الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي تحكيم حسني النايلي وفي الفار البرتغالي أهالدر ماهيرو الاتحاد المونستيري للمباراة الثانية على التوالي يدخل المباراة دون

0: تنبيه جدد بقيت التفاصيل والأسباب مع الناطق الرسمي للاتحاد علي البحوري.
1: الموضوع باش نحكيه فيه هو موضوع رفع منع الانتداب. هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد هذه الماجستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة الواحدة بعد زوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا، وقام النادي بتحميل الاموال، وان شاء الله في اول اسبوع يبدا البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي، لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان اوكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب، وهما كانوا معارين فرق في الخارج، دونك لازمهم يتسجلوا في منظومة التماس اللي هي كانت مغلقة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري.
0: مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي باش تكون مباشرة على الوطنية الثانية تردد 10873. غدوة لحد ديما الأربع نصف متاع العشية الدفعة الثانية النجم الساحلي النجم المتلوي خليل الجيري وفي الفار أسامة بن إسحاق. توصل بيع تذاكر المباراة على الموقع الرسمي للنجم فيراج خاص بالمشتركين. شنو 15 دينار، مدارج 25 دينار، شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي سيف الورتاني وفي الفار البرتغالي هالدر ماهيرو نادي حمام الأنف. النادي الرياضي البنزرتي أمير العيادي حكم المباراة وفي الفار برونو استيفيز من البرتغال. الأولمبي الباجي اتحاد بن قردان فرج عبد الله في حكم المباراة وفي الفار أيمن نصر. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أعلنت رسميا غلق الملف عدد 23 ملف زياد بوغطاس بقيمة 190 ألف دينار. اللجنة أعلنت أنه جمهور النجم حقق مداخيل بقيمة 5 مليارات إلى حد الآن، وتم المرور للملف عدد 24 ملف المدرب فوز البنزرتي وقيمته 75 ألف دينار. المنتخب التونسي لكرة القدم يلعب في شهر أكتوبر القادم ودية أولى ضد المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر في ملعب الطيب المهيري، ودية الثانية يوم 6 أكتوبر أمام البنين في انتظار تحديد الملعب في أولمبي سوسة أو مصفى بن جنات بالمونستير. نادي الرياضي الصفاقسي أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب الكاميروني جاكم بي لمدة 3 مواسم لغاية 30 جوان 2029. جاكم بي 27 سنة متوسط ميدان دفاعي كان تقمص زي النجم الساحلي.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ما عرفناش منين نبدأ، من نبدأ بالميداليات أو باختفاء. على كل نبدأ باختفاء بعد اختفاء المصارعة التونسية شهد الجلجلي في تارانتو وانقطاع أخبارها. رياضي تونسي آخر يختار الحرقة ويختفي في مطار روما عند المغادرة. نحكيه على لاعب المنتخب التونسي للكرة الحديدية محمد أمين سعيدي، وبعد مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عاد الوفد مشي المطار روما باش يستقل الطائرة المطار تونس قرطاج الدولي، لكن محمد أمين سعيدي غادر مطار روما وفشلت محاولات البحث عليه كما قلت عند قرار مغادرة مطار روما. ألف ألف مبروك للمنتخب الأولمبي التونسي لكرة القدم أقل من 21 سنة وضمنوا ميدالية متوسطية بعد أهله للدور النهائي لألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد انتصاره على المنتخب الإيطالي البارح 3-1 أهداف على الدربالي ريان عنان ووليد ذويب والمدرب أنيس بوجلبان. نذكركم بالتشكيل اللي عول عليها المدرب أنيس بوجلبان البارح. لقينا في حراس المرمى ريان بسباس ثم علاء الدين الدربالي يوسف الحرش ريان بوقديدة محمد أمين علالة هيثم ضو حمزة العبيدي محمد ريان عنان فراس أو فارس بوسنينة زين الدين كادة وليد ذويب. المنتخب التونسي واجه غدوة في النهائي بداية من 6 متاع العشية المنتخب الجزائري اللي تأهل للنهائي بركلات الترجيحية على حساب المنتخب المغربي 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل هدف لهدف. آخر ميداليات الوفد التونسي كانت فضية بفضل أميم البدوي في الجيدو بعد انهزامه في النهائي ضد التركية توماس يدر. تونس تتراجع عن المرتبة 13 في جدول الميداليات ب 15 ميدالية ذهبيتين 4 فضية و9 برونزية. إيطاليا المرتبة الأولى ب 123 ميدالية 43 ذهبية 43 فضية و 37 برونزية. مصر تصعد للمرتبة السادسة بمجموع 32 ميدالية 10 ذهبية 11 فضية و 11 برونزية. المنتخب التونسي سيدات لكرة اليد وصل تألقه في الألعاب المتوسطية، فاز على منتخب كوسوفو 38-10. منتخب السيدات غدوة يواجه المنتخب الجزائري من أجل التأهل للمباراة النهائية.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في.
0: النافذة الرابعة للمنطقة الإفريقية للتأهل كأس العالم لكرة السلة قطر 2027 البارح في قاعة رادس الأولمبية، المنتخب التونسي لكرة السلة يخسر فرق 22 نقطة أمام المنتخب الكاميروني 61-83. فترة أولى فازت بها الكاميرون 15-13، الكاميرون توصل سيطرتها تفوز في بالفترة الثانية 22-13، بعدها تقريبا ما عرفناش المنتخب في الفترة الثالثة يخسرها 15-30، والعودة كانت متأخرة في الفترة الرابعة ربحناها 20-16، لكن الكاميرون تفوز بالمباراة 83-61. غدوة لحد آخر مقابلات المنتخب ضد منتخب قوي، ضد منتخب لاعبيه يلعبوا في أمريكا، نواجه منتخب جنوب السودان في رصيده 14 نقطة، تونس تدخل مباراة في رصيده 13 نقطة، يعني ننتصروا لضمان التأهل الكأس العالم. الهيئة التسيرية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت على تركيبة فرع كرة الطائرة، رئيس عماد بن هلال، نائب رئيس قيس بن عبد الله، نائب رئيس حسين بريك، أعضاء سامي بن مدب، الحبيب بن موسى، نبيل بوستة، وسامي درخ. نختم بالدوري الإنجليزي الممتاز، كريستال بالاس يخسر ضد المان سيتي 4-1، ثنائية الهالاند، ثنائية ريان شرقي، مباراة عرف الدخول المنتدب الجديد للسيتي المغربي أيوب بوعدي في الدقيقة 82 البارح في الدوري الفرنسي، ليلي تعادل مع البي اس جي 2-2، تعادل بي اس جي وهدف التعادل سجله ماركينوس دقيقة 90+5. الدوري الإيطالي اليوم 8:15 جوفانتس يواجه بارما. فريد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تساوش معاكم اليوم بداية من الأربعة متاع العشية في راديو سبور، والمتابعة للجولة الثانية ذهاب من البطولة.
2: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة FM TV موجة مع
1: موجة. وصل معكم كالعادة في الماتينال ويكاند. مرحبا بالجميع، إن شاء الله لكم أسعد الأيام. مرحبا بالتحقوا بنا الوقيت هذا الثمانية غدرج، بعد شوية الموعد مع جولة الصحافة وبطبيعة الحال اللي ترجعنا فيها منال جبلة ووليد الجزيري. نعم، نطلع على أهم تكتب في الصحف التونسية وطنيا ورياضيا. بكري زاد كيف تابعتوا حديث منال على العودة المدرسية، عدد التلامذة المسجلين في منظومة الحياة المدرسية. صحيح اليوم نحكيه على التلامذة، على الصغيرات، أما نحكيه على زاد شباب تونس والعودة الجامعية. زاد هي لقيت هذا وتحذيرات، وخاصة زاد المرحلة متاع التسجيل عن بعد ودفع المعاليم وما إلى ذلك اللي قاعدة تتم في مختلف المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ذكر أنه العودة الجامعية ويوم الثلاثاء 1 سبتمبر هو انطلاق الدراسة في المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، كيف مدارس ومعاهد التكوين الهندسي، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، المدرسة الوطنية طب البيطري ولازيزات. سينا يوم 12 سبتمبر يواتي نهار السبت يكون الموعد مع انطلاق الدروس في بقية المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. دونك ذول الفترة هذه كل الطلبة قاعدين يتوجهوا للمنصة inscription.in باش يتم عملية الترسيم نتاعهم، اللي زاد في مرحلة أخرى تكون في المعاهد والمدارس العليا. إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، خاصة الجدد اللي باش يبدأوا في حياة جديدة اللي هي الحياة الجامعية، التعليم والاختصاصات بين اللي اختاروها بين اللي توجهوا لها بحكم الاسكور نتاعهم. إن شاء الله موافقين، هذه مرحلة من مراحل الحياة وإن شاء الله اللي جاي خير. دونك حتى وكان اختيارك المرة هذه ماكش راضي عليه 100%، فما فرصة باش تبدل بتاتر العام جاي في دورات إعادة التوجيه، ولا على الاختيار والقدر حتى في اختصاص به زادة علاش لا. دونك إن شاء الله موافقين الناس كل ديك، تكون عنا أرقام إن شاء الله زادة نرجع لها بأكثر التفاصيل فيما يخص الطلبة والدراسة الجامعية، كيف ما نحكي زادة على التلامذة وخاصة زادة العودة إلى الحياة المدرسية بالنسبة لسيزون سنة 2026 2027. نذكر زادة أنه فما اجتماعات وزارية تمت الأيامات اللي فاتت في إطار التحذيرات للعودة الجامعية، منها وأبرزها دونك أبرز المخرجات اللي هي لدات ووقتش باش تكون العودة المدرسية ذي بطبيعة رسميا، ولكن نعرف الناس كل أنه طلبات يخو شوية وقت في العودة. دونك هو يوم 2 سبتمبر ويوم 12 سبتمبر بريتو 1 سبتمبر و 12 سبتمبر إن شاء الله تكون عودة موافقة وفقا للجميع. احنا نرجع معكم بالموسيقى كما قلنا بعد شوية جولة الصحافة مع منال مع وليد.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة FM موش مع موجة. Revue de presse.
1: نواصل معكم مع الماتينال الويكاند في جولة الصحافة. صباح النور من جديد شباب منال. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أمين. أهلا وسهلا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة FM.
1: يلا الانطلاقة معك بعد شوية. الموعد يكون مع وليد. صحفنا التونسية اليوم على شنو حكيت؟
2: والله عندها مدة تحكي على أزمة المياه المعلبة وأزمة الكهرباء. هذه من أبرز المواضيع اللي اهتمت بها جرائد اليوم الورقية وأيضا مواقع الجرائد الإلكترونية. نبدأ بجريدة الشروق الورقية، عنوانها في صفحتها الأولى: صيف صعب والمعاناة مستمرة لاحتكار أهم أسباب أزمة المياه المعلبة. وقالت الجريدة أنه النقص وفقدان المياه المعلبة ما يزال يثير الجدل الواسع أمام ظهور ممارسات عمقت الأزمة وحولت الشارع والفيسبوك إلى معركة مفتوحة بين المواطن والباعة أمام تنامي ظاهرة الاحتكار، فيما أعادت الأزمة الحديث على ضرورة التخزين لتعديل السوق عند الضرورة. عنوان آخر في نفس الجريدة اهتم بأحوال الطقس: تونس تجاوزت ذروة موجة الحر وهذا موعد الانفراج التدريجي لحالة الطقس. هذا هو العنوان. قالت الجريدة: تجاوزنا ذروة الموجة مع توقعات بتراجع درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الحرارة مش تتراجع إلى مستوياتها العادية في عدد من الجهات. جريدة الصباح الورقية: ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه معدنية سعة عائلية. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وهذا ما كان أكده لنا أيضا البارح مدير المرصد الوطني للتزويد بوزارة التجارة. كذلك الجريدة في عنوان آخر تحدثت على المحتكرين: ومع حجز آلاف القوارير محتكروا المياه المعدنية يتهاوون في قبضة الأمن. على موقع حقائق أونلاين نلقاو حديث على أزمة الكهرباء بعنوان: موجة الحر تضغط على الشبكة وتفاقم عدد الانقطاعات. وقالت الجريدة أنه رغم أنه ارتفاع درجات الحرارة يمثل العامل المباشر في زيادة الضغط على الشبكة، فإنه الأزمة تكشف أيضا صعوبات أعمق مرتبطة بقدرة منظومة الإنتاج على مجابهة الطلب خلال فترات الذروة، إلى جانب مشاكل في البنية التحتية وتأخر بعض الاستثمارات وأيضا الصيانة. نرجع لجريدة شروق. للأسف بجريمة شنيعة وبشعة: زوج يقتل زوجته الحامل بتوأم خنقا. الجاني اعترف بجريمته وأكد أنه قام بضرب زوجته إلى أن فقدت الوعي ثم قام بخنقها وقتلها. الجريمة صارت بحي التحرير بالعاصمة، وبعد تنفيذ هذه الجريمة غادر المنزل واتجه إلى مقر أمني وقام بإعلام الوحدات الأمنية بكل التطورات وسلم نفسه للسلطات. نختم مع جريدة الصحافة بعنوان تعلق بالسولد: موسم السولد الصيفي يتسم بركود نسبي بسبب موجة الحر اللي أدت إلى تسجيل إقبال ضعيف من المواطنين على التسوق. هذا ما أكده رئيس غرفة تجار الملابس الجاهزة.
1: شكرا لك منال. ختمنا بخبير مش ولا بد
2: في هو الأخبار كل ما يش من أزمة الأزمة إلى هذه حالة التقتيل للنساء كثرت وارتفعت الظاهرة هذه. ومن غير تعليق
1: نتصور يعني الموضوع ما يلزمش نتعداوها ب يعني مرور الكرام او يصبح خبر عادي في نشره او في صفحه او في جريده. دونك يظل يلزم وقفه باش نفهموا الفينومين هذا علاش قاعد يصير.
2: العنف بصفه عامه القتل
1: بالضبط، خاطر ديما العنف هي نقطه البدايه اللي تنجم من بعد تتطور الى عمليه قتل. شكرا لك منال، يعطيك صحه. يلا نعمل طلع على الأخبار الرياضية، إن شاء الله فيها لهون، إن شاء الله نتائج إيجابية جينا من تارنتو إيطاليا. ونعمل طلع على الصحف التونسية شنو كتبت رياضيا. معك وليد الجزيري. وليد مرحبا من جديد. سبور بريس اليوم شنو طرقت الصحف التونسية؟
3: صباح النور من جديد أمين. صباح النور للجميع. جولة في العناوين الرياضية في الصحف التونسية. نبدأ بشروق اليوم في البطولة. فخل الإفريقي ثأر في صفاقس وإثارة بين المونستير والبقلاوة. ألعاب البحر الأبيض المتوسط. طولنا نحكيه على الميداليات ونحكيه على الاختفاء.
4: هو راو على فكرة معنا مش كنوا واضحين راو ماهوش كان مش ساير عند التوانسة كهو راو فما دول عربية أخرى كيما مصر زادة عندهم مجموعة من الرياضيين اللي هوب
3: صحيح
4: اختفى.
3: المنتخب أقل من 21 سنة في نهائي الذهاب الألعاب المتوسطية. اختفاء لاعب المنتخب التونسي للكرة الحديدية في مطار روما. النقل التلفزي للجولة الثانية من البطولة. بث مباشر لخمسة مقابلات اليوم. ثلاثة مقابلات منقولين مباشرة تلفزيا وغدوة زوز مقابلات. مستقبل جابس يتلقى أعلاما جديدة بالمنع من الانتداب والمبلغ الجملي المطلوب 210 مليون. الصباح نيوز بقيادة فوز البنزرتي. الاتحاد الليبي يتربص في تونس. الرابطة تتخذ إجراءات جديدة بخصوص ملتقطي الكرة. الأولمبي الباجي يرفع عقوبة المنع من الانتداب. المنتخب التونسي يواجه مالي وديا شهر أكتوبر القادم يوم 3 أكتوبر. في الطيب المهيري الصريح تصفيات مونديال كرة السلة. المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الكاميروني. الألعاب المتوسطية. اختفاء الرياضي أمين سعيدي في مطار روما منذ يومين. نعرفه شاهد الجلجلي في المصارعة اختفت بداية الأسبوع ثم البارح. أمين السعيدي في الرياضة متاعه هي الكرة الحديدية وسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الخميس 3 سبتمبر.
4: شكرا لك وليد. زاد كيف كما قلت يعني فما زوز مصارعين مصاروا دونك هربوا مصطفى الشامي وزياد الحجاج. وزاد كيف تم ايقاف حتى رئيس اللجنه نتاعهم الجامعه نتاع المصارعه باش ابارامون يحاسبوها على شهر. دونك هذه الاختيارات نتاعهم وطريقه تاع
3: ينجم يمشي معك للمطار ويشد الصف وثم ما تلقاش معناتها
4: ولا
3: معناتها رئيس الوفد شنو باش يعمل.
4: صحيح رئيس وفد او رئيس جامعه نتاع الرياضه ما نجم ما عنده ما يعمل. شكرا لك وليد يعطيك الصحه. طبعا كل اخبارنا الرياضيه تلقاوها على السيت نتاعنا جوهر اف ام .net. نعملوا طلع على حتى تقص
0: ميتيو على جوهر اف ام.
4: كيف ما قلنا ونذكروا أنه اليوم السبت بداية التراجع النسبي والملحوظ لدرجات الحرارة في مناطق كيف الشمال المناطق الساحلية شمال الشرقي زادا باش تبقى مرتفعة نسبيا في قيت الجهات الداخلية وأقصى الجنوب. بالنسبة للبحر والشواطئ والسباحة باش يكون البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب في الشمال متموج زادا ومحليا في السواحل الشرقية. السباحة عموما ممكنة. ضرورة توخي الحذر والامتناع عن السباحة في الشواطئ الشمالية لتشهد نشاط للرياح وأمواج مضطربة. عامة طقس باش يكون حار مغيم في أغلب المناطق مسحب والامتداد نتاع السحب شكون تدريجية بعد الظهر في المرتفعات الغربية. درجات الحرارة يكون بين 37 و 42 درجة مئوية في المناطق الساحلية والشمال والوسط الشرقي وباش تواصل مرتفعات توصل حتى 45 درجة في مناطق الجنوب مع هبوب رياح شهيلي. بعد شوية شيف لطفي بن عربية وحنا مواصل معكم بقية فقراتنا كالعادة للتسعة في الماتينال ويكاند.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: جوهرة أف أم بوبليسيتي.
0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة أف أم. موش مع نوجة.
2: بنا على بنا مع الشيف لطفي بن عربية.
3: البنا وتصنيف مع الشيف لطفي بن عربية كيما العادة وكيما كل ويكاند. أهلا وسهلا يا شيف. صباح النور.
4: صباح الخير أمول. مرحبا بك أمين ميلادي، ومرحبا بكل اللي يسمع فينا وشاهد فينا في جورة فام وجورة تي في. وتحية زادة كل الكيب العامل هذا الصباح في الماتينال ويكاند. نهاير سبت مزيان مدامك أنت موجود في استديوهات سوسة أمين.
3: شكرا.
4: نتصورك وتطلعاتك نهاير مش يكون مزيان
3: إن شاء الله،
4: بما فيه زادة دبارة مزيانة وبنينة وفاوحة. نعرف ربات البيوت والعائلات والأمهات تولهين بالعودة المدرسية، قاعدين يعملوا في تحضيرات كل الأدوات المدرسية وكل الدروس والتسجيل، برشا موفمون. هذاك علاش قلت خلينا نعملوا رسائل خفيفة شوية
3: بيه.
4: وما تاخذش برشا وقت في
3: الصيفي زادة
4: في الصيفي. أكيد هذيك القاعدة متاعنا هو في الصيف، أنه ديما نحاولوا ما نقعدوش برشا في الكوجينة مع ارتفاع الحرارة، نحاولوا نعملوا حاجه خفيفه ما تاخذش منا برشا وقت.
3: شنو الدباره تاعنا اليوم؟ دبارتنا عن اباني بالقرنيط.
4: اي
3: باش نبداو بالسلطه قبل كل شيء.
4: اكيد اكيد السلطه اللي هي ديما اساس الطاوله، نقولوا احنا اساس السفره. في الطقس الحار هذا نحاولوا نبعدوا على الحاجات اللي فيها برشا مكونات، سواء المصبرات سواء حتى الحاجات الحية. ناخذ ديما نركز على الحاجة سلطة وشوية غلة يكون أفضل. يعني نقول احنا بطريقتنا الحاجة الشايحة، نبعدوا على المراق، نبعدوا على برشا عجين، ما نتقلقوش، ومن في نفس الوقت زيادة ما ياخذش منا الوقت والسرعة في وقت السخانة. نقول احنا وقت الذروة مش ناخذوا السلطة متاعنا، مش ناخذوا شوية روكات اللي هو الجرجير، مش ناخذوا بريش دلاع يكون ما غير قلوب، نقصوها ونكيب مربعات مربعات صغيرة، ومعها مش ناخده شوية طومات سيريز وشوية آنات اللي هي الشبت، مش ناخده ربطة متاع الشبت. بعد ما نغسلوها نقصوها خليها تستقطر من الماء، ونخلطوها مع الدلاع المخصوص ونكيب ومع طومات سيريز، شوية زيت زيتونة وعصرة صغيرة متاع قار، شوية فلفل أكحل ورشة صغيرة هكا ملح. هنا فما اللي يحط لها الزنجبيل بودر اللي هو الزنجبيل، وفما اللي يحط لها زاد الزنجبيل فري يربيه بالراب ويخلطها من كل ما بعضهم. شفت السلطة متاعنا تمشي راهو اثنين، يعني تمشي سلطة في نفس الوقت زاد نجم تستعملها حتى الديسير. بوقتاش باش ناخذوها؟ باش ناخذوها بعد ما نعملوا الباني المكرونة البلومة بالقرنيط. باش ناخذوا كعبة القرنيط متاعنا على حسب الكمية اللي خديناها. بطبيعة القرنيط يبيعوا فيه مسبط نقولوا احنا، مش طيبوا يعني ديمي كويسون، تحطوا في الكاسرونة، تحطوا شوية ماء بارد ودو رونديل سيترون قارس، تريفات قارسة كمخصوصين، رشة صغيرة متاع ملح وريقة رند، وإذا كان فما جرين فلفل شايح المكوش نقولوا احنا ما فيها بس، حطوه خليه يتصمت نص تياب. بعد ما ننظفوا القرنيط متاعنا حطوه في كاسرونة مع شوية زيت زيتونة ورأسين ثوم، قليهم بالقدام بالقدام، مغرفتين طومات كونسنتري مع شوية كركم، وكرشة صغيرة دوبلاش نقول احنا كمون، نجم تخليها حتى في آخر بعد ما تطيب الصوص متاعك. هنا ما استعملناش طماط فريش، علاش؟ خاطر عند الطماط فريش الطماطم العادية استعملناها في السلطة متاعنا، ومام طوم مع الدلاء اللي هي مش تمشي يعني اثنين في واحد سلطة ومعها الديسيرة. خلينا القرنيط متاعنا يطيب على راحه سلة سلة، مش ناخو كاسرونة أخرى وناخو نوعية البات اللي تحب عليها انت، المكرونة سواء تالياتيلي سواء بيني سواء سباجيتي سواء بابيون، حسب ما تحب انت وحسب البات اللي حاجتك به. هنا مين فما اللي يقول لك نجم نعمل في بلاصة البات المكرونة، نجم يعمل الفريك والفريكة اللي هي التشيشة الخشينة، وفما اللي يعمل قلوا احنا البرغل، فهمني؟ هما الاثنين صحيين كيف كيف. انا نخير البرغل بالقرنيط يعطي مفعول باهي بنين وخفيف، قول احنا صيرتوه في السخانه هذه، لانه اي حاجه فيها الشعير في الطقس السخون هذا قول احنا تروي يعني طابت على

0: فيها شوية زيت وإلا شوية زبدة ورشة صغيرة دوب بلاش ملحة، خليها تستقطر، نبردوا البات متاعنا وبعد نخلطوها بالصوص متاعنا ونجيب ذاك التبسيل مزيان بتاع الصناعات التقليدية بتاع الفخار بتاع تونس، نحطوا المكرونة متاعنا ونزينوها بك القرين فلفل حلوة المقلي ذاك مع جريرات هكا شوية بطاطا إذا كان ألزم، ومع شوية فروماج البارميزان ذاك البارميجانو نرشوها كان فوق على القرنيط وريقاتك بازيليك حاجة تعمل 66 كيف بريزونتاسيون وفما فينيسيون. اليوم مش تتفنن أمين أنت في المكرونة والباني بالقرنيط مع شوية ديكور قرين فلفل كما قلنا وكعبات بطاطا طيبين في الصوص متاع القرنيط، والسلطة متاعنا اللي هي سلطة الدلاع والطماطم سيريس فيها اللانات اللي هي الشبت وفيها زيت زيتونة والقارص فلفل لك حالة تاكلوا بشفاء وصحة لكم. ملتقانا إن شاء الله في رسالة دبارة أخرى في بنا على بنا في الماتينال ويكند.
1: شكرا لك شيف. احنا معناها سخانة مش سخانة يعني عنا عويد المقرونة ناكلوها كيف ما هي، نحبوا المقارن تبدأ بحرحرة تبدأ تعمل
0: أكيد موززة.
1: توريس شنو يحبوا أنت في تعامل يومي معه؟
0: والله طول أغلبية السواح
1: يعني
0: أغلبية السواح أمين بحكم المعاملة معهم يعني يوميا راهم اتجاه أكثر حاجة للقروحنا الكون التونسي يعني الركن التونسي في كل بيفي في كل مؤسسة سياحية في كل أوتيل في كل مطعم مش تلقى كل يوم سواء في نصف النهار في وقت الغداء وإلا وقت العشاء كيف كيف فما الركن التونسي اللي هو
1: الأقبال متاعنا يعني
0: الأقبال على الماكلة التونسية ما عندكش فكرة مين مطلوبة برشا وخاصة الكسكسية الملوخية برشا حاجات الحقيقة حتى في البيتي دي جيني الصباح فطور الصباح يدخل الرستوران لأنه العادات متاعهم مقابلهم عندهم قلوا احنا اللي كونتينونتال شوية زبدة معجون خبز كالتوست كذا ولا سوسيس حاجات مع تخفيفة ما عندهمش الأجواء اللي كما عندنا احنا يمشي لك للبسيسة أنواع متاع البسيسة
1: طو يمشي للبسيسة
0: يمشي للبسيسة يمشي للستاسيون متاع الشيشي متاع البيني متاع الفطاية يمشي للملاوي فهمني يحب الملاوي يحط فيه شوية هريسة شوية طن
1: شوية
0: فطور الصباح نحكي لك يمشي مثلا للعصيرات العصيرات احنا عنا عصيرات ما شاء الله عن العصيرات الطازجة اللي هي تلقاهم زاد عاملين عليها كيف ما عادش يميلوا لك العظم
1: هما جايين يجربوا في حاجة جديدة دوك
0: الفكرة اللي عند السائح الأجنبي جاي لتونس خاصة الأوروبي من أوروبا الشرقية كل يعني الرغبة متاعه يحب يطلع على الماكلة التونسية وإحنا الحمد لله يعني
1: يشبع
0: بالحق الماكلة متاعنا تحب ولا تذكر يمين يعني بحكم تغربت برشا خارج تونس شفت عديد الدول وثقافات الطهوية الماكلة التونسية تقعد ديما هي على التاج متاع الكوجين الحقيقة
1: الكواجن في العالم
0: هذا فضل ربي سبحانه وتعالى وفضل الخبرات متاع الشيف التوانسة اللي يمثلوا يخلوا قلوا احنا يعني منتدبين سواء في الخليج ولا في أوروبا ولا في
1: تحية لهم
0: تحية لهم وكل شيف أعطيه دور وأعطيه قيمة للطبق التونسي أينما كان.
1: شكرا لك شيف لطفي بن عربية المواد الجد معك غدوة معنا هكا ولا
0: لا
1: غدوة لا غدوة لا
0: أمين نعرف ما شاء الله يعني أنت
1: الممارة غدوة نحضر لكم حاجة
0: السبت كان عشنا
1: إن شاء الله
0: قدرة الله
1: فيك صحة شيف. نواصل معكم احنا بالموزيكا بعد شوية كل موعد زادا مع ماتر نصر شهلول في علم الشيء وحديثنا قانوني بامتياز كالعادة مواضيع مهمة جدا تابعونا بعد الموسيقى التواصل في الماتينال ويكاند جينا تو سويت مع عند حمزة النميرة

0: علم الشيء علم الشيء
1: علم الشيء نص معنا 48 دقيقة في الماتينال الويكاند وكما العادة مع الأستاذ ناصر شهلول. صباح النور أستاذ.
2: صباح خير أمين. صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين وكذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح، سمية الصغير، نرجس، وشكون في
1: معنا؟ سي جمال.
2: سي جمال، سي جمال قائد رحلتنا كما قلناها
1: كالعادة.
2: تحية ليه. حبينا اليوم الحمد لله لباس الحمد لله هنا كما قلها نتوقف في السخانة ونتوقف في نقص المياه المعدنية. كما قلت المرة اللي فاتت فما واحد قال لي يعطيك الصحة والله كي قلت أنه مياه الشرب غير صالحة للشرب، فعلا هي غير صالحة للشرب. ووقت اللي كانت معناتها والله يا أمين أنا ما نحبش نقارن ساعات أما كي نمشي الخارج ما فماش مياه معدنية. مياه معدنية ستان لوكس. احنا مع الاسف ما عادش لوكس ولا الضروره
1: طبعا.
2: علاش؟ لانه مياهنا معناتها نتاع
1: مياهنا الصالحه للشراب غير صالحه للشراب
2: للشراب والغادي والغادي الناس تشرب من السباله تشرب من الحنفيه معناتها وما عذب وما الحقيقه كذا. صحيح ما فماش وجه للمقارنه لكن لولا انه كان جات مياه الشرب صالحة للشرب لما التجأنا إلى المياه المعدنية اللي هي بالنسبة للزوالي مكلفة ومكلفة للغاية. أنا بكري كنت نسمع في منال في معرض الصحف تحكي على الحملة على المستكرشين الجدد. كما تعرف كل أزمة يصير فيها نوع من الأثرياء الجدد كما في الكورونا أمين كما في المياه المعلبة. القانون موجود ونحب هالمناسبة هذه نحيي والله اللي نعرفها ولنهار قابلتها وكذا السيدة سهام مبروك المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجهة نابل اللي كانت عنا في مستير وصدقوني راني ما نعرف ايش اللي ضربت بيد من حديد في جهة نابل. تصور انت مخالفات بالجملة ووصلت إلى غلق عديد المحلات تقريب الجمعة الأولى متاع الأزمة فما 32 مخالفة وحجز الألاف من القوارير اللي تم ضخها في السوق. إن شاء الله الأزمة تنفرج علاش وإن شاء الله الحقيقة أنا شكرتها علاش لأنها قامت بمجهود كبير ياسر وإن شاء الله أنا الحقيقة نثمن مجهودها ومجهود السادة مديرين الجهوين للتجارة وتنمية الصادرات ونعرف اللي 600 عون راهم غير كافين كمراقبة اقتصادية في كامل الجمهورية اللي نضاف لهم 194 عون. لكن نحب نذكر هالمستكرشين الجدد هذا ملايم تاع المياه المعدنية راكم ما عندكم وين ماشيين نهار اللي تتشدوا راهو باش تلقى أرواحكم في التحقيق وتصدر فيكم بطاقات إيداع والخطية توصل لمئة ألف دينار والسجن يوصل لعشرة سنوات. حاب نذكركم بالمرسوم متاع 2022 المتعلق بالاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار في مادة تشهد ندرة والندرة هذه توا أنت بكري ظهلي علقت أمين وأنا جاي نسمع فيك تقول بالدبوسة وكذا ومعاش معاش تفرح باش تاخذ ستيكر أهو معناتها عطار أنا كي نمشي يقول لي تاخذ زوز زوز. أنا عندي أنا عائلتي توا أنا راس ورويس لكن أنا كي يجوني ضيفان شو نعمل شو نعمل معناتها نستنى الحنفية الصباح تهبط لي مرون صدقوني هبطت مرون مصفات كان بعد كان بعد معناتها وكأنه بالتراب. أنا هالمفارقة هذه مزت ما فهمتهاش أنه عمناول صابة من المطر جاتنا وسدودها والتملات وكذا كذا المفارقة بعتلي يقعد يقول لك راهو الشبكة تهالكت وأنه الطلب هو يزيد انقطاع التيار الكهربائي باعتبار أنه عديد المضخات راهي تعمل بالتيار الكهربائي. إن شاء الله الأزمة تنفرج عن قريب ونرجعوا لمعنتها المسالك العادية متاع التوزيع باش تتوفر هالقارورة متاع الماء هذه المعدني اللي كما قلها ولات ضرورة ولات مادة أساسية. لأنه أنا البارح ريت في مدينة منصير قدام إحدى المساحات الكبرى الأمن ينظم في العملية وفي الأخر خوذ زوز ثلاثة بابس وبرا روح معناتها إن شاء الله الأزمة تنفرج وإن شاء الله كما قلها نفيقوا على رواحنا قبل ما يفوتنا الفوت وقبل ما نوليه في أزمات في أزمة في جرة أزمة وإن شاء الله ربي يقدر الخير. اليوم مش نحكيه على حاجة
1: أخرى تماما،
2: على حاجة أخرى تماما
1: ذات أهمية، زادة
2: ذات أهمية والله هي الحقيقة. أمين، حبيت ربما نتطرق لهذه المسألة على إثر الحادثة الأليمة اللي صارت في مدينة المهدية، وهي خروج حيوان يجر عربة سياحية مجرورة، كما نقوله كاليش، كاليس هي كلمة كاليش جاءت على كاليس، وتسبب هالحيوان هذا في وفاة شخص أصيل مدينة نابل نترحم عليه، وجرح تقريب 4 أشخاص من المرة، باعتبار وأنه المالك العربة هذه فقد السيطرة على الحيوان متاعه، وهاج الحيوان وماج وتسبب في أضرار بدنية وصلت إلى حد الوفاة. اليوم باش نحكيو على
1: اليوم موضوعنا المسؤولية المدنية والجزائية
2: عن فعل الحيوان. تعرف أمين أنه إحنا في قانوننا التونسي فما الفعل متاع الإنسان، فعل الشخصي، والفعل الإنسان نقسموه إلى فعل غير قصدي وفعل قصدي. الفعل الغير قصدي كما نقولوا حادث المرور مثلا هو فعل غير قصدي، الجرح على وجه الخطأ أو القتل على وجه الخطأ، والفعل القصدي هو التعمد. وهنا المجلة الإطار العام هو مجلة الالتزامات والعقود، ننطلق من فصل اسمه 82 وهو التعمد متاع الأحداث الأضرار البدنية للغير بسبب خطأ مدني صار، ثم نمشيه إلى المسؤولية التقصيرية متاع الشخص نفسه لما يقصدش كذا، ثم نمشيه إلى مسؤولية أخرى. المسؤولية نجم تكون عن فعل الشيء، تو أنت كي تهبط من سيارتك ولسهو منك تنسى المكابح متاع اليد
1: الفرامة
2: ما تشدوش، وقت السيارة هذيك كما نقولوا احنا بلغتنا العامية تتسلحب وتحدث أضرار للسيارة اللي قبلها وتحدث ساعات أضرار بدنية. هذاك ما يسمى المسؤولية عن فعل الأشياء، عن فعل الشيء، لأنه أنت السيارة هذيك في حراستك، في
1: مسؤوليتك.
2: ما تقولش راني أنا منيش في وسطها، كيفاش المحكمة تحيلني من أجل الجرح على وجه الخطأ، في حين أنه نعرف الجرح على وجه الخطأ هو كان في الحادث مرور. لكن فما نصوص قانونية أخرى تحكي على الجرح على وجه الخطأ أو القتل على وجه الخطأ بسبب الإهمالي أو التقصيري أو عدم مراعاة القوانين. ما نتلفتوش كان مجلة الطرقات اللي احنا نسوقه، لأنه كشي هذاك راهو في حفظي، ومدام فما مسؤولية عن فعل الأشياء فإنه تجم تقوم مسؤولية المدنية سواء بالتعويض أو مسؤوليتي الجزائية، أي أن المجتمع يقتص مني بين ظفرين، يقتص مني باعتبار أني أخليت بأحد القوانين. المسؤولية عن فعل الحيوان موجودة منذ 1906 منذ صدور مجلة الالتزامات والعقود في الفصل 94، وهي تنقسم إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية. المسؤولية المدنية توجب التعويض إذا كان الحيوان ذلك في حفظك وتحت حراستك، حتى ولو ضع، حتى ولو هرب، فانه يعتبر انت الحارس متاعك الحيوان هذاك. في صورة ما اذا الحيوان هذاك احدث ضررا للغير سواء بالجرح او بالقتل، فان ذلك تقوم مسؤوليتك المدنية على التعويض. المسؤولية الجزائية هي موجودة في فصلين قانونيين الموجودين في المجلة الجزائية، هي 217 و225. في صورة الجرح فما عقاب، وفي صورة القتل فما عقاب باعتبار أنك أنت مسؤول على حراسة هذا الحيوان. وقتاش تنتفي المسؤولية متاعك؟ تنتفي المسؤولية متاعك إذا كان هناك خطأ للمتضرر. ونهنا وتاتني مرة شفت قرار من محكم من إحدى المحاكم قضى بعدم سماع دعوة التعويض للمتضرر. علاش؟ لأن هنا شاهد حيوانا يسقط أرضا وكان يجر عربة، فحاول معنتها أنه يهز أكل حيوان هذاك، في الأثناء أكل حيوان هذاك عالجه بضربة أحدثت له سقوطا، فاعتبر القاضي أن خطأ المتضرر هو المتسبب في الضرر لنفسه بنفسه، وبالتالي لا تعويض، باعتبار أنه مش من مسؤوليته أنه كل حيوان ذاك كيسقط أمامه يقوم بمحاولة معنتها باش نقوموه باش نعاونوه، لأنه هذاك راهو مسؤولية صاحب العربة. وهنا هالعربات، وبكري حكينا في الأوف، هالعربات المجرورة بحيوان العربات السياحية هي تخضع لكراس شروط جهوي. وبكري شقلت لك في الأوف، قلت لك علاش في سوسة العربات هذه السياحية المجرورة بحيوان تجر بحيواناني بزوز حصنة في مستير يتجر بحيوان برك، فما قيتش الحقيقة جواب.
1: القانون يفرض أنه يلزم يكونوا زوز حصنة.
2: هو شوف أمين، هو يقول لك كراس شروط جهوية. تعرف الترخيص متاع الكلاش هذيك يخرج عن طريق السيد الوالي بمطلب يشمل عديد الأوراق، وعديد الأوراق منها بطاقة ثلاثة متاع صاحب العربة، الكفاءة المهنية متاعه والكفاءة الجسدية وسلامته من الأمراض المعدية، كذلك دفتر بيطري للحيوان الذي يجر تلك العربة، والدفتر الصحي هذا يخضع لمراقبة دورية. وهنا أنا كيسألت حتى أحد الأطباء البيطريين حول الظاهرة متاع أنه الحيوان يهيج والحيوان نجم نفقده على سيطرته، قال لي فما عديد الفرضيات، يا إما مولى الحيوان ذاك ومولى العربة عنفه بطريقة لا تطاق، وهنا أنا ريت أحد السادة النواب المحليين تدخل في الجوهرة أفهم بالذات وقال ربما هو ممكن عنده المعلومة أكيدة، لكن نحن ديما نحترم سرية الأبحاث ونحترم القضاء والأمر لدى القضاء باعتبار أنه فيه قتل وفيه جرح، فقال راه من الممكن أنه عنفه صاحبه ومن جراء التعنيف هذاك هاج الحيوان وأحدث هذا الضرر. وذاك علاش معناتها الرفق بالحيوان مطلوب في مثل هذه الحالات، كما أسلفت القول الحيوانات يلزم مراقبتها صحيا، لأنه أحد البياطرة نرجع لي رأيه قال لي الفرضية الأولى أنه تم تعنيف الحيوان بطريقة أنه لا تطاق ويوليك الحيوان يهيش، أو أنه الحيوان مريض ولم تقع مراقبته بصفة دورية. وهنا راهو نطرح سؤال حول من يراقب هل الحيوانات هذية وهل لكلاش وظروف البيئية، كما قلت أنت كي تمشي لسوسة تشم برشا ريحة ناتجة عن الروث متاع الحيوانات، وفوقت له هو القانون يفرض أنك تحط حاجة اللي الروث هذاك ما يمشيش في الطريق.
1: في الطريق، ولكن هو تو موجود في الطريق.
2: موجود في الطريق مع الأسف، وبالتالي أجهزة المراقبة لابد أنها تقوم بدورها. أنت صحيح وقت اللي تصير مخالفة مرورية فإنه هالحيوان هذاي وهالعربة هذية تخضع لمجلة الطرقات ويخول لأعوان المرور رفع مخالفات حتى على الحيوان هذية باعتبار أنه في كراس شروط تخضع لمجلة الطرقات، لكن الأهم من ذلك البيئة، نظافة المحيط، السلامة البدنية لذلك الحيوان، لخطر الحيوان ذكره ينجم يصير له نوع من الجنون، وقال هالي البيطري قال ينجم يصير له جنون متقطع أو جنون دائم، وبالتالي يلزم الحيوان اللي جر العربة بش يجر السياح بش يجر مواطنين تونسيين أنه يكون سليما معافى من الأمراض التي معناتها تخليه غير سليم وتنجم تخليه معناتها يهيج وينجم يقتل العباد ويجرح العباد، فبالتالي فإنه لابد من كراس شروط جديدة لاستغلال هالعربات المجرورة هذه بدواب. هي عربات ساعات تولت تخو في شكل حلو ياسر ويساهموا في التنشيط السياحي في المدينة، منحبوش نقطعوا الأرزاق، لكن وقت اللي تكون العملية قانونية وكذا راكم تصوروا خير ربي راه الدورة بعشرين دينار مدة عشرة دقائق.
1: عشرين دينار هذا سوم
2: لا سوم أنا نحكي على المستير بعشرين وبخمسة آلاف وبخمستاش، أما هنا أكثر بستين، أنا قالوا لي بستين وبخمسين، أما المسلك لأنه هو حتى المسار أمين يقع تحديده في كراس الشروط الجهوي.
1: هو ما مرهونة بالمسار وزاد كيف كيف بالباسبور متاعك شنو هل هو أخضر أو متلون.
2: بالضبط بالضبط. هو الحقيقة هنا
1: هم يعرفوا خدمتهم إن شاء الله.
2: هم يعرفوا خدمتهم لكن مزيد من الرقابة. وفما ظاهرة أخرى اللي بودي معناتها أجهزة الرقابة تقوم عليها أنه ما هوش معقول تعطي عربة مجرورة بحيوان لطفل عمره 15 سنة 16 سنة 17 سنة. رو حتى مندوب حماية الطفولة نجم يتدخل في هذه المسائل باعتبار أنه هنا تشغيل أطفال قصر بدون موجب قانوني. وقت اللي تحكي معاهم يقول لك أنا بابا كلفني بكذا. الرخصة راهي شخصية كما رخصة اللواج كما رخصة التاكسي. راهو ما تلاجمش لا تكرهها لا تحيلها لا حد شيء. لكن المخالفة للقانون موجودة أنك أنت تعطي لتكريك الرخصة هذيك في النوار والبطاقة الرمادية تكون باسم صاحب الرخصة ولا يقوم على السياقة والاستغلال هو شخص آخر ويعملوا ما يسمى بكتائب بين ظفرين سرية حول الاستغلال متاع الرخصة هذيك وحول انتهاء مدة الكراء هذيك باعتبار أنه مصالح الولاية نهار اللي تفيق أن الرخصة تكرات ولا تحالت للغير راهو لها الحق في أن تسحب تلك الرخصة. نفس الوضعية بالنسبة للعربات المجرورة بحيوان كما قلت لكم ربي عينكم قاعدين تنشطوا في السياحة في المدن السياحية كما جربة والحمامات وسوسة والمستير وتبرقة وكذا كذا. لكن لابد أن يكون ذلك في إطار قانوني متكامل باش ما يصير الناش اللي صار في المهدية واللي انتج عليها وفاة مواطن وجرح أربعة أشخاص اللي الحقيقة نتمنوا لهم نترحموا على المواطن ونتمنوا الشفاء العاجل للجرحى اللي والمصابين اللي تضروا من فعل هذا الحيوان اللي هو في حراسة صاحب العربة ومالك العربة.
1: في مش نختمو يظهر لي فضل. بعد إذا كان عندك أي إضافة ماتر دونك اليوم الموضوع عن المسؤولية المدنية والجزائية عن فعل الحيوان وظاهرة اللي نشوفوها برشا أنه الأشخاص التي يعني تحاوس وعندها مثلا كلاب حتى وكان هي مجدودة يعني
2: نفس الوضعية هو نفس الوضعية هو حيوان تعرف اللي
1: نعرفه أنه مطالب أنه مثلا الكلب يكون عنده
2: الكمامة
1: دونك هذا يظهر لي قانوني يلزم عليه
2: قانونيا يلزم وأكثر من ذلك.
1: لكن في المقابل ما نشوفه يعني شيء لا فما كمامة لا حد شيء
2: فما يعني مخالفة هي مخالفة تتسمى.
1: أنا كمواطن كيف نتقلق من المشهد ذاك
2: نتقلق فما مخالفة صعب
1: أن نحس بالخطر.
2: أولا مخالفة إدارية هذيك أنه نجم يقع حجز ذلك الحيوان والحيوان بيدو هذاك يزم يكون ملقح يزم يكون عنده دفتر صحي ويلزم كذلك شروط السلامة منها الكمامة اللي موجودة. لكن اللي رووه في المدن أنه سامحوني الكلب يكون تقريب في طول إنسان وفي طول صغير ويحوس به مولاه بدعوة أنه مدرب ولا كذا لا لا يزمك تحترم القانون. وفما مخالفة أمين هو عدم منع حيوان من مهاجمة أشخاص موجودة بمعنى. مخالفة أنك أنت وقت اللي ما تمنعش حيوان اللي هو الكلب هذا من مهاجمة أشخاص فإنك تلقى روحك مسؤول جزائيا ومدنيا عن أي أضرار تحصل للواحد. وتعرف راه داء الكلب موجود عندنا وتطرح في المدة الأخيرة مشكلة الكلاب السائبة وفما جمعيات متاع الرفق تقول لك لا أنا ضد القنص أنا شخصيا ضد القنص لكن ضد هل الواحد. لكن ساعات أنت تفيق الصباح تلقى قدام دارك بالأربعة بالخمسة ما تعرفش أن الكلاب هذون كلية ينجموا يهاجموك بالضبط يلوجوا على الظل يهاجموك ولا ما يهاجموكش لأنك أنت مكش مؤهل باش تعرف السلامة البدنية متاع الحيوان هذاك ينجم يهاجمك صحيح. لكن لابد من مزيد معناتها خاصة أجهزة الرقابة وخاصة مصالح البلدية مصالح الولاية مصالح الصحة وحفظ المحيط لأنه هذاك الكل يتعلق بحفظ المحيط أنه تدخل صارم

0: أولها مزيد تفعيل أجهزة الرقابة، مش كل من هب ودب نعطيه الترخيص يقوم باستغلال هالعربة هذية دون توفر شروط السلامة للمتعاملين معك الشخص ذاك، وكذلك شروط البيئة والعناية بالمحيط والنظافة.
1: موضوع مهم جدا، تنجم ترجو تلقاه وكل التفاصيل اللي حكينا فيها اذا كان خلطوا علينا مخر شويه اليوم على الباج نتاعنا جوهر اف ام على فيسبوك. دونك المسؤوليه المدنيه والجزائيه دونك للحيوان،
0: عن فعل الحيوان،
1: عن فعل الحيوان، موضوع مهم ياسر. شكرا لك متر نصر.
0: شكرا على واجب.
1: ومعك نوصل اخر موعدنا لليوم في الماتينال ويكاند. شكرا نرجس، سميه، جمال. بعد شويه منال ترجع وحدنا في موجز الاخبار. تحياتي لكم، امين الميلادي مقدم اللي كرمه. وعدنا يتجدد غدوه كالعاده في الماتينال ويكاند. نهاركم زين، كل تشاتشا، باي باي.
2: عندك دار، كهرباء، ارض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ولي المنستير عيسى موسى يدعو خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية التزويد بالمياه المعلبة بالجهة، يدعو ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. وحسب معطيات مقدمة خلال الجلسة، ارتفع معدل الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة خلال شهر جويلية المنقضي بحوالي 30% تحت تأثير موجات الحر مقابل تراجع مستويات الإنتاج بنحو 30%، الأمر الذي ساهم في استنزاف المخزونات الاستراتيجية الوطنية من هذه المادة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية 26 و 2027 و 2000، يؤكد على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة جامعية ملائمة ومحفزة على النجاح والتميز وتدفع نحو تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. دولياً، المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول إن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وكالة رويترز تفيد بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 626 قتيلاً وأكثر من 2000 مفقود، فيما أعلن وزير مالية نيبال أن بلاده بحاجة إلى 4 أو 5 مليارات دولار لإزالة أضرار الفيضانات. ختاما، هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف يؤدي إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل مما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر اليوم.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. ما تخليهاش في قلبك.
2: ألو جوهر فين، بارك الله فيكم على كل رسالة.

0: توجه المسؤولين وخاصة المسؤولين النظاف. وهذه رسالة أخرى بربي ضد الداخلية خاصة علينا اليوم البارح الضوء يلعب بينا معناتها في شوارع في سواد غنيم نجاع مثلا ركلاماتيون يقول لك شاورة كبيرة بالماكينة نفس بالماكينة ما يقول لك شاورة وسخونة معناتها البرة فما تقريب 55 سخانة وفي الديار فما 43 سخانة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا شيخ لقيت عمر شيء هذا في تونس والله لقيت والله لقيت عمر شيء لقيت شيء هذا حتى في تونس وقت نزير لقيت قط عمر شيء خد والله لقيت شيء وقع في تونس.
2: ربي أنا ديما نكلم فيكم على مركز إجمالي أسرة واحد يا رسول الله 150 زيت لا تستلم لرئيس الجمهورية للويدي.
3: ربي أخويا يقول لي شنقعدوا نلعبوا مع دار الماء مثل كشكاش النهار فهمتني يفكروا الماء ساعتين حي الرياض توا كيما توا واحد يروح قبل نص النهار يرقى الماء يسكر بلايص أخرى الماء يمشي وما يقصش جملة يعني الواحد يدور سوسة كامل الصباح يخدم على روحه بلا يقصش فيها الماء جملة تعرف أنا يقصش ماء فيها الماء جملة وبلايص بالوقت بلايص كما نقولوا الساعتين حتى قلنا الساعتين والله مش مشكل واحد يروح على قد ينجم يدوش ويغسل حالته من السخانة توا يروح ما يلقى حتى شيء عباهم اللي تقعد حتى الخمسة تاع العشية هم اللي يقعدوا للنص الليل وهم عباد فهمتني يقصوا عليها الماء باش فهمتني هم يرتاحوا يا بي راني مش قاعد نستهلكوا في الماء راني الماء مش قاعد نستهلك فيه يعني خويا نروح فهمتني جيت باش ندوش ونقعد الماء مقصوص من البرا فماش ماء من البرا كل شيء في الدار فماش ماء واحد يعمل والله غريبة والله اقسم بالله غريبة والله.

0: جوهره
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي على جوهره اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
4: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: اسمعوا ليلى البياء.
1: ليلى البياء
0: مع أحلام غيلان.
2: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام.
3: موج مع موجة.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الورد، صباح النوار قدام الديار، صباح الخدود المتفحة، وصباح المرأة المزيانة اللي تبدأ الدور ومحليها وتبدأ واقفة على عائلتها، صباح المرأة اللي تخدم على روحها، صباح المرأة المسؤولة، صباح المرأة اللي تجاهد وتناضل على خاطر دارها، على خاطر صغيراتها، على خاطر روحها زادة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله يا ربي نهاركم مبروك. سمية صغير في الاخراج التقني كيف العاده، ودارجس قلاله في الاخراج الرقمي معنا. انا احلام غيلان معاكم اليوم في عدد جديد من ليلى البياء.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيدا Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling, مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G Orange حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: جوهرة
1: بليسيتي.
0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيا من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلاد.
3: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. إن شاء الله تكونوا في صحة زيادة. وقولوا إن شاء الله الناس الكل تبدأ فرحانة, تبدأ مستقبل نهار جديد. هو اليوم يظهر لي أبرك شوية سخانة هكا ولا نرجس. يظهر لي خليتها أنا 36 وأنا خارجة من داري. إن شاء الله ربي بعفو برحمته إن شاء الله تكون سخانة أقل. أنا نحكي على تونس العزيزة, نحكي على بلادنا, نحكي على سوسة البيا زيادة في برنامج للا البيا. للا البيا ديما يغطي التظاهرات الموجودة وخاصة تكون تشملها النساء. نحكي المرأة التونسية, المرأة العربية اللي تكون رائدة في كل المجالات. اليوم مش نحكيه على مهرجان الحقيقة أمنوا به في دورته السادسة. هو مهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة كما قلت لكم, اللي هو من يوم الجمعة بداية 28 وختاما يكون غدوة لحد إن شاء الله 30 أوت. نحكيه اليوم ثم نحكيه على البرنامج الفني الساعة للدورة. هو برنامج عام كامل. ثم اليوم باش تكون ثم الورشة التكوينية اللي هي بدأت توا للدورة السادسة بالمعهد العالي للفنون الجميلة. ونشوفوا ما شاء الله على خيالنا اللي موجودين في الإعلام, موجودين قامات الحقيقة في الهدف هذا, وقامات في صناعة المحتوى الهدف. بطبيعة الحال مشاركة دولية متميزة وممتازة من شتى دول موجودة لأنهم آمنوا بهذا المهرجان. خلينا نقول تحية للمدير المؤسس خونا وليد بالحسن, نقول له باركولك يعطيك الصحة على المجهودات هذه. لكن أنا أمر مباشرة بضيفاتي الكرام عن الجمهورية العربية المصرية هكا ولا لا جمهورية. دونك نحكيه مع الدكتورة رحمة جمال والإعلامية صفاء عبد الغني. صباح عليك دكتورة رحمة. أهلا وسهلا.
4: صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: مرحبا بيك في تونس العزيزة.
4: الله يخليكي. مرحبا بيك كلكم وبأهل تونس جميعا.
3: أنا تحس فيك هكا شوية حاشمة شوية ورغم بلي أنت مخرجة, معناها أنت في الإعلام ومخرجة.
4: ما أنا ورا الكاميرا بقى.
3: ورا
4: بسيطر ورا الكاميرا. لكن قدام الكاميرا
3: بعد شوية نغني لها مسيطر.
4: اصلا كمان بعمل البرنامج بتاعي لسه عن التربية الإيجابية برضو. أيوة. فلسه بقى ما خدتش الستيب دي.
3: يعني اوكي هنقول لك اوكي يعني تفهم اكثر من دكا. يعني خليني امر مباشره الاعلاميه صفاء عبد الغني. اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: مرحبا بيك. اهلا بيك. خليني اقول لك زي ما انتم بتقولوا.
3: أيوة.
5: يعيشك عشان انا بحفظ من ساعه ما جيت.
3: اذاك مش حفظت كان يعيشك.
5: يعيشك
3: برشا يعني ربي ما يدد لك في حياتك اكثر واكثر. يعيشك
5: يعني تعيش
3: يعني تعيش الحياه مش الحياه اللي تعيش فقط.
5: يعني تبقي موجوده في الحياه بس عايشاها.
3: صحيت وكلمة صحيت زي دخليها صحيت يعني أحسنتي.
5: صحيتي أحسن. مفهومة. جميل الكلام. مبسوطة بيك.
3: مرحبا بيك. وإحنا مبسوطين جدا زي بوجودكم معانا. أنتم في بلدكم تونس الثاني، وتعرفوا العلاقات الفنية خاصة نحكي وإحنا اجتماعين متقاربين برشا في حتى يومياتنا ثقافاتنا. وكي نحكيوا على الفيديوهات التوعوية يعني نحكيوا على actuality، نحكيوا على اليوميات متاعنا، نحكيوا شنية مشاكلنا التوعوي هو عند المشاكل فقط. دكتورة رحمة،
4: هو بصي هو الفكرة كلها ان هو بقى اسلوب حياة اساسا في كل المجتمعات، وما اعتقدش ان من بلد لبلد او من مجتمع لمجتمع مع اختلاف الثقافات ان المشاكل مختلفة، هي فكست في كل المجتمعات. بس يعني نوعا ما لما بنعمل الفيديوهات التوعوية دي بنحاول نعمل الدنيا شوية نكسر الـ يعني بنكسر حدية المشاكل شوية أو العادات السيئة أو إلى ما إلى ذلك يعني
3: للإصلاح.
4: بالضبط كده،
3: دائما يتوجه للإصلاح، الفيديو التوعوي هو للإصلاح وللفت نظر لمشكل معين.
4: ده حقيقي، وبنحاول بقى نقلل يعني هو كله مش هيبقى كله مرة واحدة ولا يعني من أول مرة هو هيبقى فيه استجابة 100%، بس على الأقل هيبقى فيه يعني بنتحرك بنتقدم. فمعنى ان احنا ماشيين في المسار ده فشايفة ان ده حاجة كويسة جدا. يعني
3: دكتورة رحمة، دكتورة في الأعلام ومخرجة، هل تؤمن انه هذا المجال يعني فين نجمو نقومو بفيديوهات توعوية، هل هذا المجال ينجم يكون دي سكيلز مع اكتساب مهارات؟
4: ده كده كده طبيعي.
3: أيوة،
4: وأصلا كمان أنا مشتركة في المهرجان بفيلم بالذكاء الاصطناعي على برضو فيديو توعوي وكده، فطبعا ده أكيد اكتساب مهارات، تجربة، حاجة بتخليك أصلا تشجعك وتحمسك للي جاي بعد كده. فكل ما هو هينجح كل ما هيحمسه زيادة ويحمس غيره وغيره وغيره ان هو يعمل ده، حتى لو هو مش هيعمله كان هو بيكسر العادة او بيقللها، على الاقل هيبقى حابب ان هو ينجح. يعني
3: ينجح هل مشروط تكنيك الادوات، يعني ادوات الفيديوهات هذه التكنيك، هل مشروطه تكنيك الصوره، تكنيك الصوت، تكنيك الاخراج ككل؟
4: طبيعي طبعا،
3: يعني فيه كرو كامل.
4: اكيد طبعا في كرو كامل في الابداع البشري.
3: اي
4: يعني ان يكون فيلم بالابداع البشري كرو كامل،
3: كرو معناها يلزم تكون ثم ريجيسور تكنيك وفما ريجي بلاتو، نحكيو كونفور بلاتو، نحكيو وكانه فيلم صغير.
4: هو فيلم قصير
3: بل.
4: بس هو كرو كامل، لكن الذكاء الاصطناعي لا،
3: لغى
4: كل ده، هو بيتوقف على عامل يعني حد واحد بس
3: اللي هو المخرج.
4: لا، اللي هو بقى اللي بيعمل الذكاء الاصطناعي نفسه.
3: دكتور
4: يعني يعني انا مثلا لما عملت الفيلم هو فكرتي سكريبتي، الفيلم نفسه معمول برضو كل حاجه الكرياته من A to Z، فهي الفكره في كده. نوعا ما الذكاء الاصطناعي بيحاول ان هو يلغي الابداع البشري، بس هو صعب.
3: الروح

0: رهيب.
1: يعني
0: صح. بجد ستريس رهيب في ان احنا نعمل ده في وقت قليل. فهو بيلعب على حته الوقت, لكن الغاء الروح بقى وده لا بصراحه.
1: هو يعني يلعب على الوقت ويلعب على المصاريف. يعني هو مش يوفر لك بالصورة كل شيء, هو مش يوفر لك.
0: لا بس هو على فكرة هو مش بيوفر في مصاريف بالشكل الكافي, بس بالفعل هو أقل يعني مش بالقدر الكافي, هو أقل من التصوير العادي.
1: أوكي.
0: بس أهم حاجة وأكتر حاجة حوار الوقت. إن أنا ممكن أعمل مثلا الوقت اللي أنا هعمل فيه فيلم, لا انا ممكن اعمل بالذكاء ممكن مثلا فيلمين ثلاثه على حسب المقدره.
1: نستنيو الفيلم الفيديو هذا, نستنيو يكون عندنا على تلفزتنا جوهر اف
0: ان شاء الله. هو كده كده في مع استاذ وليد
1: ان شاء الله.
0: اسمه تمن عاده.
1: تمن عاده. تمن عاده حلو هكا الكونسيبت. شنو بالضبط؟
0: بيتكلم عن واحد كل يوم بيجيب علبه سجاير.
1: ايه.
0: فجي في يوم قرر ان هو يلغيها, يعني ما يشتريهاش. أي. ويشتري بتمنها ألمونيوم أو حديد أو ذهب.
1: طريقة ذكية جدا.
0: فجي ما التمن علبة السجاير ما جابتش حاجة ذهب, ما جابتش حاجة حديد, جابت حاجة ألمونيوم. فالجل الألمونيوم قعد بقى يجمع يجمع يجمع حتت صغيرة بحتت صغيرة بحتت صغيرة لغاية ما اشترى في الآخر سبيكة ده. فغير العادة من سيئة لحاجه كويسه بالظبط. كده
1: حلوه وطريقه ذكيه جدا في الـ في الـ في التوعيه. طريقه حلوه وخليك في حكايه.
0: هو بمعنى صح هي تشجيعيه اكتر. تشجيعيه زي ما انت بتشتري كل يوم العلبه وكده وبتستنى عشان تشتري غيرها وكده غيرها. لا انت بتستنى وبتجمع حاجه في الاخر. لا عملت لك حاجه كويسه.
1: خليه فرصه الشباب, خليه الشباب يبدع, خليه الشباب ياخذ الطريقة متاعه, خليه المجال للشباب راه ويبدع وعنده ما ينجم يقول ويوصل في عديد المجالات. احتراما برشا للكونسيبت, عجبني كثير الكونسيبت وحلو كثير. شكرا لك. أنا باش نرجع لك ان شاء الله, باش نرجع لك. خليني نمر مباشرة مع الإعلامية صفاء عبد الغني. أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في تونس. خلينا نعرف صفاء الإعلام في دوره والفيديو التوعوي شنو كيفاش.
2: بداية الإعلام في دوره رسالة.
1: أكيد.
2: الفيديو التوعوي في دوره رسالة. والرسالة إحنا هنا بناخد رسالة تربوية. إحنا بنربي بإعلام وبفيديوهات, يعني بنربي بحاجة بسيطة وسهلة على الشباب اللي بيشوفوها, بحيث ان هم يقدروا يتابعوها يبقوا مبسوطين بيها وياخدوا منها حاجة وهم مش ملولين. يعني مش احنا بنقعد كيف التربية مثلا مع التعليم ساعات بيستتقلوها, لكن احنا بنعمل تربية بفيديوهات توعوية فبيبقى حاجة فانية بالنسبة لهم, واحنا عاملينها بنفس الطريقة عشان هم يحبوها فيقدروا يستفادوا منها
1: وتتماشى مع المراهقين
2: الجو والجو السريع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. التيكاوي
1: والنسق السريع.
2: التيكاوي مسمى الجيل دلوقتي. جيل التيكاوي هم بيحبوا ده, عشان كده هي فيديوهات قصيرة مش طويلة وكمان فاني بالطريقة اللي هم بيحبوها, الطريقة السهلة والخفيفة عليهم, وفي نفس الوقت في الآخر فيها رسالة ليهم يقدروا يستفادوا منها. فالمهرجان حقق ده وعمل ده في الدورة بتاعته, أنا مبسوطة بيها جدا عشان كده حبيت إن أنا أشارك معاهم.
1: الحمد لله. وشاركت مع المهرجان بفيديو توعوي حضرتك اللي مثلته.
2: بالضبط. شاركت بفيديو توعوي تمثيلي وتمثيل صديقي ممثل قدير أستاذ أيمن حسني. كان وكمان كان معانا شاب جميل اسمه ممدوح سالم. كانت المشاركة أنا شخصيا استفدت منها وأنا شخصيا مبسوطة بيها جدا. ابني استفاد منها ومبسوط بيه جدا. أصحابه بيتفرجوا على ابني دلوقتي ومبسوطين جدا بالمشاركة. فالمهرجان حقق لنا بجد يعني حاجة حلوة جدا لينا وللي بيشوفونا ويتعلموا مننا.
1: يعطيكم ألف صحة. خليني أقول لك ما مش سهل على خاطر الفيديو يدوم وقت قصير. قد إيه دام الفيديو بتاعك؟
2: الفيديو أقل من 6 دقايق, 5 دقايق و 58 ثانية.
1: والنجم نشوفوه ونشوفوا حكاية كاملة وفي توعوية ونتبنيوها وناخدوها ك نسق عادي في حياتنا.
2: حكاية. احنا حكاية بنشوفها يعني بتتسرد

0: قدامنا كاملة
1: هي حكايتك شوية، انت حكي لنا
0: حكايتي. بتتكلم عن
1: حكايتي أضرار مع الزمان.
0: أي حكايتي مع الزمان. حكايتي مع الزمان طويلة. الحكاية بتتكلم عن أضرار التدخين. أضرار التدخين من بدايته لنهايته بكل جوانبه، بس احنا سردنا أقل حاجة فيه، لأن أقل حاجة فيه بتوصل لأكبر حاجة
1: طبعا. فأقل حاجة فيه ألف الميكروبة السيجارة المشكلة الوحيدة.
0: احنا أقل حاجة فيه السيجارة، فاحنا اتكلمنا عن السيجارة، لا اتكلمنا بقى عن حاجات تانية اللي هي إدمان وهكذا وكذا، لا احنا اتكلمنا عن أقل حاجة اللي هي بتوصل لأكبر حاجة.
1: صح.
0: السيجارة دي ودخلنا معاها اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو الترند. أي. وده اسم الفيلم بتاعنا الترند. دلوقتي كل اللي موجودين على السوشيال ميديا او كل الناس بتدور على الترند اللي هي بتعمل كده تفرقع في نط شهر
1: اكثر فيوز، ولوزوا على الانسان اللي اكثر فيوز ياخدوه على خاطر عنده الفيوز كثير وعنده الفولورز بتاعه كثير.
0: بالظبط. حتى بنعتمد عليهم
1: يعني، حتى ولو ما عندوش مستوى،
0: يعني لو ما عندوش اي ولا محتوى خالص طالما عنده فيوز الرقم عنده قد كده يبقى بنعتمد عليه. فده عشان خاطر نعتمد عليه المفروض يكون ده حد ايجابي وحد عنده رساله بيقدمها. لكن ان انا عشان اعتمد على حد من اي ابلكيشنز من الابلكيشنز الموجوده كلها دي بيطلع يقول كلمتين ايا كان، وهو ده اللي في الفيلم بتاعنا، ان حد عايز يبقى معاه فلوس ومشهور ففكر يعمل فيديو، وايا كان بقى الفيديو بيتكلم عن ان هو بيدخن.
1: أي.
0: تمام.
1: لكن لكن اخذنا الى منعرجات كبيره.
0: طبعا طبعا. انا دلوقتي هو كمشهور وكحد الناس بتشوفه او الشباب الصغيرين بيشوفوه قال جمله، هو قال ان اللي مش معاه سجاره حياته كلها خساره. فالجملة انتشرت عملت ترند، وهو ده كان هدفه ان هو يعمل ترند ويبقى معاه فلوس. لكن ورا الجملة دي ايه؟ شباب صغيرة بيشوفوه وبيقلدوه، وهو بيقول يعني واحد مشهور بيقول ان اللي مش معاه سجارة حياته كلها خسارة، لا انا اروح اجيب سجارة عشان حياتي ما تبقاش خسارة. ودي بقى الغلطة.
1: هذا يلزم يشوف مع تروب اللي قالت قال له امان يا دكتور جسم بتتقل حركاته، قال له بتسهر قال له لا، قال له بتعشق قال له لا، قالوا لي ما بيسهر وبيعشق ليش بلا بحياته بناها لنفس المنحة.
0: بس بيسهر وبيعشق حاجة مش
1: بيسهر بيدخن
0: مش مضرة. بس أنا بتكلم هنا في الفيديو بتاعي. أي. إن المشكلة في إن أنت كمشهور وحد الناس بتشوفك أنت بتنقل موضوعك اللي هو بالغلط. أيوة. مش بيضرك أنت بس بقى في الوقت ده، بيضرك أنت وكل الناس اللي بتشوفك وكل الناس اللي بتقلدك.
1: عندما تكون الفكرة غير خاصة وتكون معتها عندها سلبياتها على المجتمع على البلاد على الإنسان عامة، ما عادش عنده قانون الأحقية. هذيك دخلت في حرية
0: أنت
1: الناس.
0: حر ما لم تضر.
1: بلا.
0: لكن هتدي بقى الجزء اللي يخصك لكل الناس تشوفك وأي حد ممكن يقلدك، فأنت مش حر. وانت من منبر اي منبر انت مشهور فيه وناس بتشوفك لازم يبقى لك رسالة توعوية، وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه.
1: برافو برافو. يعني بالحق لا تفضل.
0: انا بس عايزة اقول كلمة وكنت حابة اقولها في اول كلامي. تفضل. ان انا عايزة اثني على اسم البرنامج
1: ليلة البية.
0: انا طبعا ما كنتش فاهمة عن ايه ليلة البية. أي. بس فهموني بالتونسي. هو المرأة القوية
1: تقريبا. اي سكسس ستوري في اي مجال.
0: انا اقدر اقول عن نفسي ده
1: الحمد لله.
0: انا كنت مبسوطة جدا ان انا جيت في برنامج اسمه ليلة البية بالتونسي.
1: أي.
0: هو المرأة عندنا بالمصري نقدر نقول المرأة الحديدية.
1: اي المرأة الحديدية. عادة. اي
0: بالظبط.
1: احنا عنا البية عندها اسم ومعنى اجتماعي ثقافي تاريخي يفرز ليلة البية. لا تسمى أي امرأة باسم بية في التاريخ، يعني عندها يزمها تكون عندها خصوصيات كبيرة وخاصيات كبيرة. ذيك اللي سميناه وتبقى بتبيعة الحال البيات بتاعنا اليوم.
0: طبعا احنا متشرفين ومبسطين ان انا اكون في برنامج اسمه ليلة البية ومع حضرتك. فدي انا كنت حابة اقولها من البداية.
1: ربي يخليك. اذا بي اعلامية بي قناة النهار.
0: قناة قناة النهار. قناة النهار واشتغلت في كذا قناة كمان.
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
0: كمان. ده غير إن أنا الحمد لله أنا سيدة أعمال مصرية.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله ليا جانب كبير في.
1: ما يصيرش أنت مسموح لك اليوم باش تعمل الببليسيتي، ما يصيرش مسموح لك بالإشهار. أنت في مصر سيدة أعمال فيش.
0: أنا عندي شركة لنقل وتوريد مواد البناء، بشتغل في الأسمنت. وعندي شركة للميديا. فأنا يعني أنا الحمد لله أنا الست الوحيدة في مصر اللي بشتغل في مجالي، لأن أنا بشتغل في مجال النقل، فالنقل ده مجال رجال، مقاولين النقل كلهم رجال. أنا السيدة الوحيدة في مصر مقاولة نقل في الأسمنت.
1: خليني نهنيك الساعة على خاطرك أنت سيدة جمعتي بين الأنوثة وبين لو سيريو، هاي ما لقيتش تاو، والجدية
0: ياها
1: وال يعني والخط المستقيم والصوت الجميل.
0: الحمد لله. في حين ان حاجه تانية اقولها عن نفسي، اسمحي لي، وانا اول مره اتكلم عن نفسي على فكره، فاي
1: مره فرصتك
0: في اي اول مره عشان كده لينا البيا
1: نستسمحك
0: استسمحك. ودي اهم جزء في حياتي، ان انا ام البنت وولد على مدار 11 سنه لوحدي، ام وراجل.
1: ما شاء الله.
0: انا زوجي متوفي من 11 سنه، فانا الحمد لله ببني بنت وولد، فدي اكتر حاجه كمان انا مبسوطه بيها.
1: الله يرحمه
0: بعيدا عن شغلي.
1: وان شاء الله ربي يبارك لك وبالحق للبيا، وان شاء الله تراهم وكما نقولوا احنا بالتونسي، وتفرح بيهم كما تحب انت يا رب
0: لله.
1: ان شاء الله.
0: الحمد لله.
1: الحقيقه تشرفت برشا بيكم اليوم دكتورة صفية عبد الغني، الإعلامية صفية عبد الغني.
0: شرفت
1: برشا، وإن شاء الله باش ناخذ أنا بطبيعة الحال لي كوردوني بتاعكم من الأستاذ وليد بن
0: حسن. الفيديو أنا ترند
1: أكيد. أيوة
0: طبعا شرف لينا.
2: للمعلومة أنا المفروض المخرج بتاع الفيلم بتاع صفاء.
0: دكتور رحمة مخرج الفيلم بتاعي اللي أنا مقدمة في المهرجان. والله
1: ما شاء الله، مع بالحق لله البيا.
0: وانا اسفه يا دكتور ان انا ما ذكرتش ده، بس طبعا المخرجه الجميله دكتور رحمه.
1: الوقت محدود احنا وعندكم انتم التزامات. دونك حبيبتي الحمد لله انك جيت لتونس، الباسبور ومشكله الباسبور.
2: انا قعدت يومين في المطار عشان اجي تونس.
0: احنا لو هنحكي على اللي حصل لنا عشان نوصل دي عايزين وقت طويل، لان احنا عافرنا. انا عارفه طبعا الوقت طبعا سعيفنا، لكن لو هنحكي حاجات كتير قوي في مغامراتنا عشان نيجي تونس وللمهرجان.
1: وانا فرحانه برشا اللي انتم حبيتوا تونس وحبيتوا تجيوها وعديتوا الوقت هذايا في المطار وعديتوا هذا الكل تضحيات لانكم تحبوا تونس، لانه أكيد. بلدكم الثاني. لان تونس زاده ثقافيا وفنيا الحمد لله في درجه حلوه كثير. وكنا نحكيوا على المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه، نحكيوا على المحتوى زاده، صنع المحتوى الايجابي، قاعدين في ثنيه ماشيين طريق الاصلاح وطريق اصلاح جيل كامل ان شاء الله. دكتوره رحمه شكرا ليك، مش نخليك تمشي وتواكب توا فعاليات ورشه التكوين بالمعهد العالي للفنون الجميله والإعلامية صفية عبد الغني. كيف نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتوا تونس الكل. وزيدوا أحفظوا شوية كلمة تونسية.
0: أكيد
1: هذا كان اللقاء مصر تونس. دوك شوية أخرى نكونوا مع ريما شقرة، إن شاء الله يا ربي تكونوا عديتوا وقت معنا حلو برشا. يلا كملوا القهوة معنا، مترشفوها واحدة واحدة.
3: للاستماع إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105، على 105.
4: جوهر اف ام بوبليسيتي مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفروات،
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأفروات. عندك أورانج.
3: جوهر أفلام. Publicité.

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما،
2: وملا انت يا سميه، وملا مخرجه انا نعيش معاها الاجواء. مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. دونك انتقلنا قبيله، كنا في مصر، حلقنا بعيدا. نحب الحقيقه كلمه شكر الحقيقه للمدير المؤسس وليد بلحسن على المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه في دورته السادسه، اللي الحقيقه معنا كي نسمعوا احنا كي من هكا ونسمعوا محتوى باش يولي يكون ايجابي. وزادة ديما كلمتي وتخصني انا فقط على مسؤوليتي، رانا لازم نعملوا سويفي ولازمنا متابعة للمحتويات التي لا تشرف البلاد ولا العباد. راهو مش معقول، على خاطر عنا ولاد قاعدة تحفظ، عنا بنات قاعدة تحفظ، عنا ناس قاعدة تمشي على نفس المنوال هذاك. خليونا بربي، مثالش تكون مقنة، أي ما عندكش الحق أنك تتجاوز حرية الناس، ما عندكش الحق أنك تقوم فيديوهات ما تخرش علينا وما هيش من عاداتنا وما هيش من ديننا، ما عندكش الحق. أنا أقولها ما عندكش الحق، عنا صغارنا باش تكبر، راو عنا صغارنا قاعدة تليفون ما عادش يتنحى من اليد. نفيقوا شوية على رويحنا، راهو مش معقول، راهو درجات من العمر
3: مواقف الأوقات
2: العمر ثم حاجات أنا لا أقبل، ما نقبلهاش على المرأة
3: طبيعة.
2: ما نقبلهاش سواء على المرأة، أنا أقول خصوصا معني، ولا على الرجل. قلت كلمة وأمر، هذاك علاش حبيت نقول يعطيك الصحة وليد بلحسن. دونك نمشيو للحظ اليوم مع ريما شقرة، وشنو الحظ متاعنا يا ريما؟
3: بالطاقة الإيجابية.
2: إي وقلت لي نحب نتكلم على الأصحاب شوية، نتكلم
3: والعلاقات.
2: علاقات، تفضل.
3: تبدا العلاقات الباهية والطيبة اللي هي تتقلب تولي خايبة، كل واحد وقلبه.
2: أي
3: ونبداو برج.
2: هذا الأصل نحكي.
3: هذا الأصل ماله.
2: أصل ما يتقلبش
3: لي. بالطبيعة. كل واحد أصله راهو، الأصل ديما يتقلب كيما نقولوا يرجع لي. هذاك هي. نبداو برج الحمل. برج الحمل أصله يغلب، يتغلب عليه بالمشاكل اللي جايته، أما مش يفض كل شيء، وعندك أصدقاء وعندك أحباب مش يقفوا معاك يا برج الحمل في الحاجة هذية، أما يجيك كل شيء بالتعب. والتعب هذية ربي مشي، ربي هو ألا مش يكتبه ومش يرده مخلوف للناس الكل، وربي قدر لك الخير وربي يعطيك ما تتمنى. برج الحمل، برج الثور، فما طاقة الحب وطاقة الصداقة وطاقة العطاء اللي انت تعطيها للناس الكل، وتقول ربي ما ودني بشيء، بالعكس قل الحمد لله ربي هو ألا مش يودك. والحاجة اللي انت تستنى فيها من أقرب الناس ليك، وما عندك مفتاح الفرج، وعندكم صغير مولود جديد، صغير مش تفرحوا بيه، عندكم إنسان متغرب مش يرجع، فما الفرج. برج الثور. برج الجوزاء، وطاقتك برج الجوزاء تتوافق مع برج الحمل وبرج الجدي، خاصة المدة هذية والأوقات، وخاصة من هنا لآخر العام عندك خبير خير من زوز الأبراج هذوما. أما إن شاء الله وبإذن الله فما باب ماشي فيه في الخير يا برج الجوزاء. برج السرطان والعتبة اللي تجري عليها، ولا قسم ولا رزق، بشوية أصبر طول بالك، كل شيء بقسمه وكل شيء برزقه وكل شيء بأوانه. أما فما وقت من الأوقات إن شاء الله ربي مش يعطيك حاجة هدية معجزة متعرفش عليه يا برج السرطان. برج الأسد، نمشيو لبرج الأسد
2: ديما
3: ما بين الأنثى. ليه نقولوا
2: الأنثى
3: والذكر؟ ليه خلينا نمشيو على الأنثى.
2: اي
3: باي اوكي. برج الأسد مش تشكب على الناس الكل، أما أنت كان نصحاب ضيعهم، كان علاقات ضيعها، كان انت ما تعرفش تتصرف في العلاقات متاعك يا برج الاسد، اما خسرت الناس الكل وما تكونش في ماهيش باش تكون في مصلحتك باش تتقلب عليك. ان شاء الله فما برشا خير، اما برج الاسد يزم يدورها في مخه قبل ما يخرج الكلمه متاعه. برج العذراء وطاقته ووقته وعيد ميلاده برج العذراء، ان شاء الله كل عام هما حيين بخير.
2: يسي تو برج العذراء
3: بطبيعه وقتهم هما تو برج العذراء.
2: صديقي صديقي يعرف روحه، ان شاء الله كل عام هو حي بخير،
3: كل عام هما حيين بخير.
2: وصديقتي زاد كيف كيف. اي
3: علاش ليه؟ برج العذراء تقول عندي برشا مشاكل وفما حاجه مش نصدها للناس، خليها في وقتها وصعيب، ويجي ربي يسهل فيه ومش يتسهل فيه كل شيء ويولي لك ساهل. أما عندك سفرة مش تكون في مصلحتك يا برج العذراء، وفي الحاجة اللي أنت تجي عليها مش بش يدق عليك البيبان يا برج العذراء، أنت بش تدق البيبان، وعلى قريب قريب إن شاء الله وبإذن الله. برج الميزان وطاقة برج الميزان عندك هدية، ويقول لك اني غنيه ونحب الهديه هيك ولي ان شاء الله.
2: اما يلزمك تعرف ما عندش شكون تقبل الهديه
3: بطبيعه،
2: راهو ما تنجمش تقبل هديه من عند انسان ينجم يقولك ما نعطيتك،
3: مو يقول مو هكا سبحان ربي.
2: لا شوسه بالله صحيحه ولا مش صحيحه؟
3: صحيحه صحيحه صحيحه، اني عجبتني منك.
2: يلزمك تعرف ما عندش شكون تقبل، واذا غلطت وقبلت من عند حد تقول الله غالب راني غلطت.
3: مو حشيك جيعان موش حشك جيعان جيعان
2: اي جيعان هذيك هي
3: يعطيك حاجه ويعايرك بها
0: فهمتوها
2: مزيان ايوه
3: مساش بعدها يعطي الحاجه ويعايرك بها حاجه خايبه هذيك مش مشكل. برج الميزان وطاقه برج الميزان عندك كادو، عندك فلوس جايتك ان شاء الله، اما ناوي على بروجي وعندك ذكر مش يقف معاك يا برج برج الميزان ان شاء الله وباذن الله. برج العقرب محمد، لا تقول نجري خدمتي مستقبلي الفلوس، اما مش كل شيء الفلوس، المال والبنون زينة الحياة، لازم تتلفت لخدمتك تتلفت لمكتوبك. صحيح الفلوس كل شيء برج العقرب، اما يلزم برج العقرب تكون متوازن ما بين الفلوس وما بين المكتوب الا مش يجيك، ما ترفضش بعدش تندم يا برج العقرب. برج القوس ان شاء الله، برج القوس نحبك صحتك ثم صحتك يا برج القوس، ما تتعبش ما تسترسيش روحك، تحس روحك تحلم في احلام خايبه والاحلام هذو صحيح واحلام
2: اي تعديت عليه احلامي
3: اي معناتها هذاك هلويس بعد عليك شهر ما نجمش عليك
2: هلوست البنات
3: هلوست منسالش منسالش، اما فتره وتتعدى ومش تتحلى برشا بيبي، وعندك هيك مفتاح الفرش، عندك هيك بروجي، عندك حاجه مش تعملها بيديك ان شاء الله وباذن الله، فما على قريب ان شاء الله عندك ترقيه تستنى فيها.
2: ترقيت وخذيتهم الكل، ترقيت الكل عملتهم
3: ان شاء الله، فما عندك
2: ثنية اخرى
3: ان شاء الله، عندك سفرة على قريب وعندك ناس مش تعاشرهم وناس مش يقفوا معاك وعندك حاجة في جديد يا برج القوس. تفائل تفائل
2: ديما الحمد لله طالما ربي موجود الموجود
3: هذاك هو. برج الجدي، برج الجدي والمحبة اللي انت تحب للناس وتعطيها معناها بالله انت تقدر، مش كل شيء الإنسان يوري كل شيء برج الجدي، ماذا بك تغربل وتعرف شنو تخرج من يديك وتخرج من فمك وتعرف كيفاش تتصرف مع العباد يا برج الجدي. على قريب قريب عندك فرصة، والفرصة الأولى اللي نقولك الفرصة الثانية إن شاء الله وبإذن الله يا برج الجدي، فما برشا حاجات مش تنجح فيهم. برج الدلو تقول ناوي على سفر، والسفر هذا ينجم يكون مش في مصلحتك، أما عندك فرحة بذكر قريبة قريبة متعرفش عليها، فما تسيل دم أما رد بالك من إنسان يخدم معاك كنتكت بيك، فما غدرة منه رد بالك يا برج الدلو. برج الحوت والروتين اللي عايش فيه والبكي ديما تتغبى تبكي تعمل فيهم الكل، أما يخرش عليك برج الحوت بالعكس نهارك لأنتي طاقتك إيجابية، تحب الدنيا تحب الناس اللي أنتي دايرين بيك إن شاء الله، وعندك خير القدام ربي سهل لك، أمر بالك وقوف على الحاكم على قريب رد بالك يبرش الحوت. ومرحبا بالناس الكل
2: يعطيك الصحة ربرو. ما خليني نسألك أنا سؤال على الدنيا وما فيها جوهرة، فهم بيان سور احنا على مشارف الجري جديدة، على مشارف أجواء جديدة، على مشارف مع تجري خريف وشتاء، نهاية الصيف توا،
3: نهاية
2: شنو تحس فيها كيفاش؟ أي قول للمستمعين شنو تحس؟
3: أني نقول لكم نصيحة، ألا مش يسمعني ويطول باله معايا، راهو من المظاهر هي ماهيش كل شيء، خلينا في الواقع، خلينا نمشي مع العباد نحسوا مع بعضنا في الخيرة، خاطر الوقت هذا مش صعيب بزيت صعيبة، أما ماذا بينا نعديوها ما نوقفوش، خاطر كان مش نوقفوا ونحب بلادنا من الآخر.
2: نحبوا بلادنا من الآخر، لا وليت تتكلم بالقوية
3: نختصر.
2: أنا سألتك على الجريم تاعنا ناجحة أو غير ناجحة؟
3: في الخدمة متاعنا في جوهرة؟ أيه. حسبتك بصفة عامة.
2: لا في جوهرة أنا.
3: في جوهرة. أحلام جونا باهي راهو.
2: جونا بالقدا.
3: بالقدا، غادي بالقدا.
2: الحمد لله ديما احنا نشوفوا تطلعات المستمعين والمستمعات أوفيائنا اللي يحبونا واللي ديما يتبعونا واللي تقول لي راني أنا نحلت الراديو من الصباح للطيح قداش تعجبني الكلمة هذيا، نقولوا لهم رانا احنا على ذمتكم، بيان سور اقتراحاتكم تهمنا برشا، هو 25 100 100 قولوا لي يا 29 100 الموزع الصوتي، تنجموا تحطوا لنا الميساج نتاعكم، شنو تتمنوا تسمعوا من عندنا، شنو تحبوا تعرفوا من عندنا، شنو تحبوا تقترحوا علينا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحبوكم برشا، راكم انتوما السند نتاعنا وانتوما بكم نزيدوا الحقيقه نقدموا اكثر مستمعينا مستمعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا على تلفزتنا تلفزه جوهره اف ام تي في. انا احلام غيلان نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله ما عدينا وقت حلو مع بعض. سمية الصغير شكرا لك في الاخراج التقني الرقمي، نرجس قلالة نرجوسة، جمال بوخديدة كيف في الاستقبال تليفوناتنا. خليني نقول لكم مثالش ينجموا يكونوا زادة معانا وخلينا الكل اليوم نحكيوا على المحفل الجربي بمهرجان سوسة الدولي، دو تيكي للربح على 85 990، تبعثوا بي كيما البيا ودوك تربحوا معانا دو تيكي اللي ان شاء الله تكون عرض فرجوي مزيان برشا بالمهرجان الدولي اللي سوسة خليني في سيدي ظاهر بيان سور. تنجموا هذا تبعثوا لنا توا يكلمكم جمل بوقديده وتكونوا ربحين معانا. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، وخليكم مع باقي برامج الدنيا وما فيها.

0: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
2: جوهرة
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ دعا إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية، وجرى ذلك خلال جلسة خصصت لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية بالمركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي المسترجعة وتقييم النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 إلى جانب ضبط الاستعدادات للموسم الجديد 2026-2027. وتمثلت أهم التوصيات بالخصوص في الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب المروية، خاصة بالمناطق التي تتوفر فيها الموارد المائية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، والعمل على ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة مع تحسين برمجة الحاجيات وتوزيعها في الأجيال المناسبة بما يضمن حسن سير الموسم الفلاحي. كما أتعلقت بالتوسع في المساحات المخصصة للزراعة الصناعية وخاصة زراعة السلجم لما لها من أهمية في تنويع الدورة الزراعية وتقليص التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي والترفيع في إنتاج البذور الممتازة وتحسين جودتها. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بالتيسير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أعلن عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. وإطلاق المنصة تزامن مع الشروع في إزداء أول خدمة رقمية تتعلق بالبطاقات الفنية الخاصة بعملية التحويل الفعال، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة، حيث أصبح بإمكان المؤسسات إيداع مطالب الانتفاع بهذه الخدمة ومعالجتها إلكترونيا بشكل كامل مع اعتماد منظومة للترابط البيني مع الإدارة العامة للديوانة، بما يتيح تبادل المعطيات وإشعار المصالح المختصة بصفة حينية بمآل الملفات والقرارات المتخذة بشأنها. بورصة تونس أنهت معاملة الأسبوع على تراجع، انخفض تونا داكس بنسبة 1.2% ليستقر في حدود 19450 نقطة، وتبلغ بذلك مكاسبه منذ بداية السنة 47.1%. واتسمت معاملات الأسبوع المنقضي بنسق تداول أقل من المعتاد، حيث بلغ إجمالي قيمة المبادلات 22.5 مليون دينار، واستفادت أحجام التداول من تنفيذ صفقتي كتل بقيمة جملية بلغت 2.55 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 27 أوت ارتفع إلى حدود 1845 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 26 أوت في حدود 1452 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 28 أوت فارتفعت إلى 25512 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 27 أوت في حدود 25279 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوما. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة على نحو 20% من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة المتدهور في هذا البلد العضو في منظمة أوبيك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وقال ترامب أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص، فيما يعتبر أكبر صفقة نفط في التاريخ. أسعار النفط سجلت انخفاض عند التسوية في جلسة يوم الجمعة، كما تراجعت خلال الأسبوع تقيم المتعاملون مؤشرات بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمكافحة التضخم وشائعات عن اتفاق محتمل بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنهت العقود الأجلة لخام برنت جلسة التداول في حدود 89.31 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنت أو 0.43%، وخلال الأسبوع انخفض الخام بأكثر من 5%. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 387 مليون، الدولار الأمريكي دينارين و 911 مليون، الدينار الليبي 460 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 191 مليم.
3: Business News.
5: جوهر اف ام. تندونس.
6: تندونس. برعاية مع أريدو، سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
7: أريدو طور عالمك.
8: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا عبر جوهرة اف ام. توندونس اليوم كما وعدت البارح باش نحكي فيها على منصة اليوتيوب. دونك اذا كانك صانع محتوى على اليوتيوب ركز معايا مليح. منصة اليوتيوب تعلن منذ نهار 24 اوت اللي تعدى على تغيير جديد في طريقة احتساب مشاهدات لفيديو، يعني بلغة اخرى طريقة احتساب لفيو، وتولي آلية موحدة عبر جميع أنواع المحتوى بما في ذلك لفيديو طويل وإلا لشورتس. دونك ابتداء من 24 أوت اللي تعدى باش يوليو يحسبوا المشاهدة بمجرد تشغيل الفيديو بداية من الفريم الأولى، من غير ما يكون فما حد أدنى من وقت المشاهدة باش تتسجل كفيو. المنصة على اليوتيوب ترى اللي كانوا توحيد مقياس المشاهدات باش يخلي من الأسهل على صنع المحتوى إثبات حجم الجمهور اللي يوصل له المحتوى متاعهم، شيء اللي باش يعاونهم باش يتفاوضوا مع ليزانونسور متاعهم العلامات التجارية ينجموا زادة كيف كيف يتحصلوا على صفقات إعلانية أفضل. يوتيوب تقول اللي كونه الأوبجيكتيف هو جعل أرقام المشاهدات تعكس بصورة أفضل حجم التعرض الحقيقي للمحتوى عبر المنصة، وهذا باش يعاون المبدعين على توضيح القيمة متاعهم للشركاء متاعهم. ورغم اعتماد طريقة جديدة لإجمالي عدد المشاهدات، يوتيوب باش توفر زادة مقياس آخر للمبدعين اسمه Engage Views، ويهدف المؤشر هذا إلى توضيح عدد المشاهدين اللي اختاروا الاستمرار في مشاهدة الفيديو بعد التشغيل متاعه بدلا من مجرد بدء التشغيل فقط. وهك باش يولي عند المبدعين ولا لي كرياتور دو كونتوني على اليوتيوب زوز مقياسات. المقياس الاولاني نلقاو فيه لو نومبر دو فيو توتال، يعني قداش من واحد تعرض للفيديو هذايا، والثاني باش ينجم يعرف شكون كمل الفرجه وحتى لوين وصل. خلاصة القول رقم المشاهدات باش يرتفع بشكل أسرع بعد ما دخل النظام الجديد هذا حيز التنفيذ، لكن الرقم الأولاني ماهوش باش يكون المؤشر الوحيد اللي يلزمك تراه أنت ككرياتور دو كونتوني. مقياس الانجيج فيوز باش يقعد ديما مهم باش تعرف عدد الأشخاص اللي واصلوا مشاهدة الفيديو، إلى جانب مؤشرات أخرى كما مثلا مدة المشاهدة، التفاعل، وإلا العائد الإعلاني. دونك لهنا يلزمنا ناخذوا لي دو مع بعضهم باش نجمو نعرفوا اسكو نجحنا في المحتوى اللي قدمناه على اليوتيوب والا لا، ومن الخطا خلال الفتره المقبله تقييم نجاح الفيديو اعتمادا على عدد المشاهدات وحده. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الامان.
9: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
3: برعاية
10: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.

0: اسمه لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: دقيقه جد بونزا في العاده اليوم السويعه كامله باش تسمعوا فيها كل جديد وكل اكيد بون بلان يهم العائله يهم الصغيرات يهم بيان سور لي بروجي نتاعكم. دونك اليوم باش نحكيوا في دوسي مطول شويه على لا بلو فالو ايموبيليير. جاتنا بوكو دو كيستيون بيان سور اليوم باش نجاوب عليهم مع سي احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط يعطينا اكثر تفاصيل. سينو بيان سور وكل عاده تلقاو لي بون بلان تاعنا كولتوريل تلقاو بيان سور المسابقات اللي تنجموا تشاركوا فيها وتلقاو زادا ليسونسييل بور فوتغ بروجي. هذا واكثر في بون بلان ولكن كالعاده نبداو بالغناء وليزونت بوزيتيف ونرجعوا لكم توت سويت.

0: 10 و 18 دقيقة على موجة جوهر اف ام. تو تسويت نحكي على لا بلو فاليو ايموبيليير، برشا ناس سألونا اللي هي بالعربية برشا ناس ماهمش يستعملوا فيها، دونك القيمة الزائدة العقارية. دونك شنو هي، شنو ما لي ديتاي، شنو ما العقارات اللي بيان سور خاضعين للبلو فاليو ايموبيليير، كيفاش تتحسب، هذا واكثر بيان سور. والمعلومة صحيحة تكون مع سيد احمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. سيد احمد اهلا وسهلا بك.
1: يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. دونك خلينا نفهم مسام الاول، شنو هو القيمة الزائدة العقارية؟
1: القيمة الزائدة العقارية ولا لا بلو فاليو ايموبيليير ولا بصفة بلو سامبل هي لو فيت كي انت تبيع ارض ولا تبيع دار، اسكو تخلص امبو ولا فما ان امبو جينيرالمون كي يدو. باش نحكيو عليه اليوم قداش وقتاش يلزمنا نخلصوا امبو، اذا باش نخلصوا اكلتو شو هما لي زاستيوس اللي واحد لازم يرد باله، معناتها كسوا نهار تاع ديكلاراسيون ولا حتى من قبل. دونك شو هما لي كا بارتيكولي باش نحكيو عليهم زاده كيف كيف. باش نحكي شويه على الاراضي الفلاحيه شنو اللي تبدل من 2023 ونحاولوا نشوفوا الديتاي باش نعطيو الاضافه بارابور الموضوع هذا.
0: ركزوا معنا مليح، بيان سور كل انسان عنده عقار كلك سوا دار ولا ارض ولا ارض فلاحيه، وزاده فما ديكا بارتيكولي تنشوفوهم من بعد، دونك فوزيت كونسيرني بالشيء اللي باش نقولوه تو. هات نبداو بالعمليات الساعه الخاضعه للضريبه، دونك شنو هو اللي تنجم تقول؟
1: باهي هو الحكاية سامبل. عندك دار، باهي عندك ابارتمون، عندك عمارة وإلا عندك أرض. دونك هنا الأرض كسوا بيضاء فلاحية مبنية شوية مبنية برشا، دونك عندك أرض مبنية وإلا غير مبنية بصفة عامة. دونك فلاحية ولا غير فلاحية لهنا إذا تبيعها راك جينيرالمون كونسيرني بالبلو فاليو ايموبيليير. وعندك زادة حتى كلكو سوسيتي اللي اسمهم سوسيتي سيفيل ايموبيليير، مناش نركزوا عليهم برشا. دونك فما عباد يعملوا ما بين بعضهم خوات مثال، يعملوا شركه فيها اراضي وعمارات ولا ديار كي عندهم املاك، يعملون في اطار شركه من نوع هذا سوسيتي سيفيل ايموبيليير. زاد كيف كيف حتى لي اكسيون لي بار اللي في وسط الشركه هذه كونسيرني بالبلو فاليو ايموبيليير.
0: واضح. دونك هذا في حاله البيع فقط نحكيو على البلو فاليو ايموبيليير.
1: احنا لهنا نحكيو على عمليات التفويت.
0: واضح.
1: عمليات التفويت تنشوفوا من بعد شنو نجم يكونوا شنو ما التفويت. باغ كونتخ شنو هما العمليات اللي زاد ماهمش كونسيرني؟
0: اي
1: ماهمش كونسيرني. مثال واحد باع عمل تفويت نتاع الدار نتاعو لمرته، ولا المراه باعت عطات لراجلها، والا البو عطى لولده، ولا عطى لبنته، ولا الام عطات لبوها ولا امها. دونك هنا كي نحكيو على قارين ولا اصول ولا فروع، هذوما اللي كان نحكيو عليهم، ماكش كونسيرني بالضريبه على الدخل بعنوان القيمه الزائده هذه البلو فاليو ايموبيليير فير سامبل. اذا زاد كيف كيف صار لك انتزاع على خاطر مثل مصلحه عموميه ما نجموش يطالبوك بالضريبه هذه.
0: واضح.
1: اذا فما صارت الموضوع هذا صار في اطار برنامج خصوصي للسكن كيف كيف مش كونسيرني. وإلا بار اكزومبل لا فاش جات وخذات مثال اون بارتي كبيره نتاع اراضي في وسط من الارض نتاعك ولا الارض المبنيه نتاعك، دونك كيف كيف ما فماش بلو فاليو ايموبيليير لهنا.
0: داكوغ.
1: قبل 2023 كنا نحكيو على اراضي فلاحيه، دونك ما كانش فيهم بلو فاليو ايموبيليير. وابارتيغ من 1 جانفي 2023 ولات الاراضي الفلاحيه زاد كيف كيف كونسيرني بالبلو فاليو
0: ايموبيليير.
1: مده طويله قعدت معناتها.
0: شنو اللي تبدل؟
1: وقعت برشا مضاربه في الاراضي الفلاحيه وتقسيم تاع اراضي فلاحيه في بعض الجهات في تونس بصفه عامه والعديد من الجهات. يمكن نخلي المشرع يمشي انه الاراضي الفلاحيه يولا خليهم يدخلوا في الاطار نتاع البلو فاليو ايموبيليير.
0: واضح.
1: فما زاد الحاجه اللي هي تهم يمكن اكثر عباد هي لو فات انه واحد كيبيع مسكن الاول نتاعو.
0: اي.
1: وفما دي كونديسيون، معناتها المسكن الاول اذا هو ما يفوتش 1000 متر مربع والفالور نتاعو ما تفوتش 500000 دينار، دونك لهنا كيف كيف ما تخلصش بلو فاليو ايموبيليير اللي هي هذه حاجه مهمه برشا.
0: ممتاز.
1: نحكيو 500000 دينار دون تو لي كا، معناتها اذا انت بعت دارك والسيلي والبلاس باركينج معناتها زاد مش كان تركها التوابع نتاعها كيف كيف والارض اللي لاصقت لها الجرده كذا هذا كل تبيعو اذا ما يفوتش 500000 دينار ما عندك حتى مشكل.
0: واضح.
1: ما فماش بلو فاليو ايموبيليير. اذا بالنسبه للميتراج سي كونديسيون ثانيه. اذا هي ما تفوتش 1000 متر دونك ما عندكش مشكل، اذا فاتت ال 1000 متر نوليو نمشيو بالبروغاتا.
0: فاتت يعني تقصد الأرض اللي فوقها الدار
1: اللي فوقها الدار مثال 1200 متر
0: طولي. يعني ما نحسبوش بالسيرفاس كوفيرت نتاع الدار
1: لا نحكيو على كل الارض والمبنى والتوابع نتاعو
0: واضح
1: اوكي معناتها نحكيو ابارتمون نحكيو ابارتمون سيلي بلاس باركينغ ولا دونك هذا كل
0: لي بلاس كومان لي
1: اكزاكتوم دونك هذا زاد كيف كيف تحدد معناتها وتبدل ولهنا نحب نعطيكم مساحه معناتها فما لا نوت كومون مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2014 فيها اللي باش نحكيو عليه اليوم كل شيء جوست ياخذ اللي باش يقرا لازم ياخذ بعين الاعتبار لي شونجمون اللي صاروا من 2014 لتو نوتامون هالبلافون تاع 500 ألف دينار والأراضي الفلاحية بعض لي شونجمون صغار مي الحقيقة فيها كل شيء.
0: أنا باش نعطيو التلخيص اليومي نبقى بزون باش يقرا.
1: اكزاكتومون.
0: أنا سؤال توا بدر لي في ذهني قبل ما نكملوا بيان سور لي ديتاي توا فما المساكن الاجتماعية اللي موجودة في تونس دونك نتخيلوا واحد خذا مسكن اجتماعي ومن بعد باعه هل يدخل في الضريبة وإلا لا؟
1: أنت عندك المسكن نتاعك يفو ريسبكتي لي كونديسيون تاع المسكن الاجتماعي بيان سور إذا ما فماش حاجة تمنعك أنك تبيعه معناتها هو يمثل مسكن معناتها نتاعك. عاد شنو السؤال اللي عادة يتسألوه العبيد كونسيرنون مثلا المسكن الأول عنده زوز ديار يقول لك أنا هو المسكن الأول نتاعي أنت باش تحدد الرتبة نتاعو دونك عندك زوز ديار صغار كبار أون فو معناتها بلو زامبورتون لهنا عندك زوز ديار إذا بعت الدار تقول هذه المسكن الأول نتاعي أنت حددتها دونك يمشيو لك بالتحديد اللي عملته أنت
0: واضح
1: بار كونتر الاحتساب نتاع لامبو قداش
0: جوستومون هذايا النقطة الفاصلة
1: الحاجة لهنا عندنا حاجتين لازم نركزوا فيها عندنا قداش بعت ولهنا عادة باش نشوفوا السعر الموجود في الكونترا نتاع البيو نتاعك دونك سعر التفويت في الأملاك وفي بعض الحالات تنجم الادمنستراسيون فيسكال القبضة تجيك بعد كونترول تقول لك لا انت ديكلاريت المونطون هذاك ماش صحيح راهو اون فالو ريفيزي باش نعاودو نحينوه ونشوفوه دونك عندنا المبلغ هذاك اللي بعت به ولا حينته الإدارة من جهة والمبلغ الثاني اللي هو سعر التكلفة نتاع البناء كانك انت بنيت والا الاقتناء كانك انت شريت عند بروموتور ولا غير بروموتور والا الهبة كانك خذيتو هبة والا المعاوضه
0: واضح
1: ولهنا باش نحكيو من بعد على كا بارتيكولير تاع الهبه تنحكيو عليه لهنا السعر الاول الا السعر الثاني مع ماكتواليزاسيون تاع السعر الثاني كل عام 10%
0: كل عام 10%
1: باش نحكيو بلو كونكريتمون اني بعت اليوم ب 200 مليون اي ابارتمون شريتو عندي 7 سنين دونك كل عام باش نزيد شيتو باغ اكزومبل ب 50 مليون كل عام باش نزيد 10% ماكل 50 مليون هذيك
0: واضح
1: كل عام ومن بعد نشوف قداش المبلغ يصير اكتواليزي 100 مليون الا المبلغ اكتواليزي 50 مليون فوا 10% زياده 10% 10% 10% 10%
0: على 7 سنين
1: تنجم توصل انت مثال على 7 سنين تولي ماكش اوبليجي باش معناتها تلقى روحك ما عندكش بلو فاليو جمله
0: واضح
1: دونك ال 10% هذه موجوده بالقانون موجوده في النوت كومون وتهم المبلغ نتاع الارض اللي انت شريتها وبنيت فوقها ولا لابارتمون اللي شريته ولا حتى التحسينات اللي عملتهم باش تحسن الفالور نتاع البيان تاعك
0: دونك الخلاص على ديفيرونس
1: على ديفيرونس
0: واضح
1: دونك هذه بصفه سامبل باش ندخلوا اكثر في الديتاي اكل تو
0: جوستومون
1: قداش كيف كيف دونك تو فما دو تو فما 10% فما 15% قلنا الباست فهمنا فيها ال 10% كانك انت بعت البيان نتاعك اللي نجم يكون ارض نجم يكون ابارتمون ولا دار ولا اللي هو دونك 10% كان بعته بعد 5 سنين من تاريخ التملك معناتها انت شريته عام 2014 دونك اليوم 2026 دونك فايت 5 سنين دونك راك باش تدفع 10% بلو فاليو ايموبليير كانك انت شريته في 2023 وبعته اليوم في 26 ما عندكش 5 سنين دونك لهنا باش نوليو نحكيو على ان تو تاع 15% ابليكابل على البلو فاليو ايموبليير في حالات التفويت نتاع المكاسب الموروثه في كل الحالات بامبورت وقتاش خديت وقتاش تبيعو حتى ولو اقل من 5 سنين اون ابليك لو تو تاع 10%
0: داكوغ باهي فما اكزونيراسيون بالنسبه مواطينا بالخارج بالنسبه لعقاراتهم
1: لهنا التريتمون هو بيدو بالنسبه للتونسه الكل ما فماش فرق دونك فما بار كونتر اون روتون لا سورس اللي واحد يرد باله منها الحقيقه اللي لاحظوا اني توا حسب الخبره نتاعي انه برشا عباد يبيعوا وما يعرفوش انه فما بلو فاليو موبليير
0: وي
1: دونك وهنا راهو فما ديلي اللي هو يزمك ديكلاري او بلو تار 3 mois من بعد الشهر اللي بعت فيه
0: 3 mois
1: واضح سينو من بعد يولي فما الكونتور تاع البيناليتي اللي يمشي ودايور نذكر انه فما لامنيستي حتى كي 30 سبتمبر 2026 مازلنا شهر دونك اذا فما شكون عنده بلو فاليو موبلي قديمة قبل اكتوبر 2025 ما عملهاش فرصه باش يعملها من غير بيناليتي
0: كاين على البلو فاليو ايموبيليير ولا
1: لا لا على نحكيو على البلو فاليو ما هي لامنيستي تهم كل شيء لا على نحكيو على البلو فاليو ما هي لامنيستي

0: وسيي وراه باش نخلصوا. لهنا لازمك تعرف انك باش تخلصوا لازمك تقصلو 2.5% من المبلغ اللي تفهمت معاه عليه. انت باش تخلصوا 100 مليون لازمك تنقص عليه 2.5% بو امبورت المونطون. اوكي 100 200 20 30 دونك بو امبورت المونطون 2.5%. اذا انت شخص معنوي معناتها اذا انت شركه لازمك تقص. اذا انت زاد كيف كيف تابع الدولة، إذا أنت مثال تابع عندك ريجيم ريال، ولا إذا أنت زاد كيف كيف طبيب أرشيتكت مهن الحرة هذه، حتى ولو القاعدة متاع الكالكول متاع الامبون تاعهم حسب القاعدة التقديرية. دونك بار كونتر إنسان سالاري يخدم معناتها في إدارة ولا في شركة ما عندوش باتونت ما عنده حتى شيء، هذا ماهوش أوبليجي باش يقص 2.5%.
1: داكوغ،
0: مي الباقي كلهم لازم يقصوا. Et dans le cas mais قصش 2.5% en cas de contrôle fiscal يولي هو مطالب يخلص 2.5% في بلاصه السيد اللي باعه
1: هنا مهم برشا ويزم واحد يثبت بيان سور في الديتاي
0: اكزاكتومون الحقيقه برشا ينساوها جمله معناتها يديو فرحانين بالبيان ولا يديو
1: ويتذكر التي في ا وديما ينساو الغوتوني على سورس
0: دونك الغوتوني على سورس ماهوش مونطون كبير 2.5% لهنا il vaut mieux واحد ما ينساش باش ما ترسلوش يولي بيناليزي ويدفعوا هو في بلاصه البيع
1: اكزاكت
0: وفي الاخر ما ولا تسبقه في الاخر هو تسبقه على الامبو نتاع البيع
1: بالضبط
0: ماشي اون شارج زايده
1: باهي فما دي كا بارتيكولير ولا نكملوا في لي كا اوزيال
0: والله لي كا بارتيكولير اني لهنا اش نقول لك فما الهيبه مثال انت خديت مثال هبه من الوالد نتاعك ولا من الوالده نتاعك عطاك انا ابارتمون دونك تعرفوا انه الهبه من الابن من الوالد للابن فيها دي زافونتاج كبار
1: وي
0: دونك اون تيرم دو انجستريمون والعباد يمشوا فيها العديد الاسباب مي ان توكا سوبوزون اليوم عندنا هبه دونك الهبه هذيك باش تقول لي اني خديت الهبه من عند بابا ابارتمون
1: وي
0: يسوى اليوم مثال 200 مليون كيفاش نعمل الكالكول نتاعي انت بكري تحكي قلت نشوف قداش السعر الاول نتاع الاقتناء وبقداش بعته
1: يعني
0: خذيت اليوم هبه من عند بابا 200 مليون بعته من بعد 3 سنين
1: اي
0: مثال
1: وي
0: اوكي لهنا القانون واضح يقول لك في الهبه لازمك ترجع للتاريخ نتاع الاقتناء نتاع الابارتمون هذاك من عند والدك
1: لول
0: التاريخ نتاع الهبه ما عندها حتى معنى في الكام تاعنا هذا معناتها اذا الوالد نتاعك خذا الابارتمون هذاك عام 2001
1: باهي
0: اوكي وقتها باش نشوفوا الفالور في عام 2001 قداش شراها نعملوا اكتواليزاسيون تاع الفالور هذيك 10% كل عام اذا هو شرا من 10 سنين كوجينا جديده الابارتمون اذا هو شرا عمل
1: الزون تبدلت زاده
0: القيمه تحسنت وكذا هذاك بتبيعته وهذاك علاش هو يمشوا بالتو نتاع 10% كل عام اما اذا صرف مصاريف باش تحسن القيمه نتاع البيان هذاك كيف كيف يدخلوا في الاكتواليزاسيون ونزيدوهم الفالور نتاع البيان حاصلوا كل عام نزيدوا 10% من التاريخ في الهبه من التاريخ التملك الاول
1: واضح
0: نتاع الوالد ولا نتاع الجد ولا اللي هو حاصلوا بالطريقه هذه والتو نتاع الامبو اللي نحسبوه هنا السؤال زاد كيف كيف 15 ولا 10
1: جوستومون
0: اذا خذيتو هبه اليوم وبعتو غدوه بالضبط اسكو نطبقوا 10 ولا 15 لهنا نقول لك نطبقوا التو سلون 5 ولا 10 سنين 5 ولا اقل من 5 سنين ولا اكثر من 5 سنين اما لازم نرجعوا للتاريخ نتاع التملك نتاع الوالد نتاعك في الكال ليكزومبل اللي خذيناه قلنا 2001 الوالد خذا
1: من
0: 2026 احنا في 2026 حتى لو انت خذيت الهبه اليوم وبعتو غدوه نرجعوا يحسبوا لك انه عندك اكثر من 5 سنين
1: واضح
0: على خاطر الاقدميه تحسب من اقتناء البيان من عند الوالد نتاعك وهذه حاجه مهمه في الهبه سؤال اخر زاد كيف كيف
1: الورثه كيفاش تحسب
0: قبل الورثه نحكيوا على
1: الكام تاع الهبه
0: الكام تاع الهبه مازلنا سيدي انت خذيت عندك انتيران الوالد نتاعك عنده انتيران بناه بالياجوره بشوي بشوي على 3 سنين على 4 سنين عمل فيلا صغيره وحب يعطيك هبه ما عندوش قداش راهي
1: ما يعرفش الفالور نتاعها
0: ما يعرفش وهنا نصيحه مهمه برشا على خاطر الاداره تاخذ بالاكسبرتيز اللي يعملها خبير لدى المحاكم نهار اللي صار التملك ولا كملت البناء ولذا اي واحد يكمل البنيه نتاعو والا يتملك ان بيان يزمو يعمل اكسبرتيز

0: معناتها يجي عيط الخبير لدى المحاكم يقيم له البيان هذاك قداش يسوى.
1: مهم جدا هذا.
0: علاش؟ على خاطر من بعد الإدارة تعتمد ولو مش بصفة كلية تعتمد كقرينة مهمة قداش الفالور نتاع البيان هذاك اللي هو موجود في الـ في الاكسبرتيز.
1: واضح.
0: لو كنت عام 2001 بناه البيان هذاك مش ريشي عمل وقتها خمم وقتها خاطر الاكسبير مش عمل لك تورا
1: بيان سور.
0: دونك 2001 عطاك الفالور تخليها عندك في القجر تستحق عام 2016
1: اكيد تستحق نهار اللي جيبش تبيع.
0: اكزاكتومون. وبالنسبه للعقارات اللي تتملك اللي موجوده في الموازنات في الشركات عندك شركه عندك مثال ابارتمون ولا ارض ولا اللي هو راهو لهنا خاطين هذوما ما نحكيوش على البري فاليو موبيليير
1: دونك غير خاضعه
0: هذوما غير خاضعه على خاطرهم تابعين الشركه نهار اللي تبيعوا باش يدخلوا في الغزل نتاع الشركه عامتها ولا باش يدخلوا كانك شخص طبيعي وعندك الموازنه نتاعك عندك البيلون نتاعك وعندك ليتا دو ريزولتا وكل شيء راهو الارباح اذا فما معناتها ارباح معناتها بعت بسوم راهم باش يدخلوا في الغزل نتاعك.
1: واضح.
0: في الاخر الشركه مع الاكتيفيتي نتاعها اون باراليل كاني رابحه راه باش تخلص امبو على الكل كاني خاسره راهي باش تخلص المينيموم دمبو.
1: اكزاكتومون.
0: بالنسبه للورثه كيما كيف كيف
1: نفس الشيء
0: نفس الشيء لو تريتمون لو سول تريتمون هو كيما قلنا بكري انه نطبقوا في كل الحالات التوم تاع 10%.
1: باهي السؤال اللي يطرح نفسه هو عمل لي هبه لولده داكوغ هو وارث العقار هذاك مش هو بناه ولا هو شراه كيفاش تحسب هذا يعني هي هبه من بعد ورثه.
0: باهي سؤال مهم برشا. علاش؟ على خاطر لهنا هذا موضوع نجم نحكيو عليه نهار اخر هو ديكلاراسيون دو سوكسيسيون. هو من بعد الوفاه تاع السيد اللي ورثت منه معناتها لهنا فما ان ديكلاراسيون لازم تعمل اللي هي نتاع الورثه. وفما برشا عباد ما يعملوهاش. ولهنا في الكام تاعنا اذا انت عندك حاجه خذيتها وما ديكلاريتش وديكلاريت الفالور نتاع سوكسيسيون راهم ياخذوا لك في الورثه الفالور نتاع سوكسيسيون ديكلاري في سوكسيسيون.
1: واضح.
0: معناتها انت ورثت حاجه فالورها ديكلاريتها ب 100 مليون راهو باش نهار باش ديكلاري بلو فاليو موبيير وبعتها ب 200 باش يعملوا 200 الا كل 100 مليون اكتواليزي
1: الا 100 مليون مع 10% كل
0: على كل عام. اوكي. واضح. وكان بعتها في ظرف 5 سنين 15% كان بعتها في اكثر من 5 سنين 10%.
1: دونك ماذا بينا نحطوا لا فري فالور ريال وقت الديكلاراسيون
0: هو انت المفروض قادر العام تحط انت الفالور ريال سينو لادمينستراسيون فيسكال تنجم عندها الحق ان هي تعمل ريفالواسيون تاع البيان عندها لي دوني عندها جيرانك في الحومه هذيك قداش سجلوا الاراضي نتاعهم تعتمد على القرائن هذيك ولا حتى هي كما قلنا في الاكسبرتيز ذكرتها في النوت كوميونيتي وموجوده وتجم تعتمدها معناتها في الديتيرميناسيون دو فالور. بار كونت في سوكسيسيون حاجه مهمه علاش قلت لك اني بكري دونك لو كان انت ما عملتش الديكلاراسيون دو سوكسيسيون ما صرحتش بالورثه نتاعك وبعت البيان راهم الفالور اللي هي تولي الباز نتاع الكالكول نتاع البلو فاليو موبيليير هي اللي هي الفالور نتاع الفونت
1: كاريمون.
0: هذاك علاش لهنا
1: 10% نتاعك باش تولي
0: برشا
1: ياسر طالعه
0: ولذا من المستحسن مادام فما امنيستي مازال شهير اللي عنده حاجه يمشي ديكلاري تو بور ايفيتي
1: كلم فوتر سيتواسيون اللي كيما هكا كونتابل اي ريغلي فوتر سيتواسيون.
0: احنا كما قلنا قبل الخبراء المحاسبين موجودين على ذمتكم موجود الليستة سور انترنت تثبت انه الاكسبير كونتابل موجود في الليستة خاطر فماش دوتر اكسبير كونتابل ماهوش موجود في الليستة دونك وحنا بالطبيعه موجودين باش نعاونوهم ونعطيوهم ونأطروهم ونحاولوا نصحوهم زاد كيف كيف.
1: يعطيك الصحة سيد أحمد، أم تيت أستيوس نختموا بها كان فهم.
0: الأستيوس بتيتر إذا أنت تقول لي باش نبيع الدار نتاعي وراك ما تفوتش 1000 متر مربع وما تفوتش 500 ألف دينار بالتوابع نتاعها الكل. ما تقولش ما نصبش ديكلاراسيون. ولو أنت معناتها ماكش خاضع للضريبة دي راك أوبليجي تصب في ظرف 3 شهور بعد الدات بعد الشهر اللي أنت بعت فيه. سينو تولي تخلص من بيناليتي نتاع 1%.
1: واضح.
0: ما فماش علاش تخلص على بيناليتي 1% من البلو فاليو موبيليير الوغ انت غير خاطع دونك في ظرف 3 شهور تصب الديلي معناتها الديكلاراسيون تاعك باش تستنفع من الفرصه دي انك انت ما تخلصش
1: وتنظم امورك
0: ومره في العمر
1: مره في العمر
0: بالنسبه للمسكن الاول.
1: داكوغ تري بيان. يعطيك الصحه سيد احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط. الجمعه الجايه كالعاده ان سوجي امبورطون كالعاده نجاوب على تساؤلاتكم دونك نو راتي با حطوا لنا ديما الاسئله نتاعكم واحنا اكيد نجاوبوكم في بون بلان. غنايه وهنا رجعين.
2: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
2: جوهرة.

لي بون بلون تلقاهم اكيد على جوهرة اف ام كل نهار سبت من 10 لل 11. نحكيو توت سويت على برنامج تكوين في التجاره الالكترونيه من منظمه الوطنيه لرواد الاعمال. البرنامج التكويني هذايا كنا حكينا عليه اكيد على منبر جوهرة اف ام وحكينا بالتفصيل. البرنامج هذايا للنساء صاحبات المشاريع في تونس, والبرنامج هذايا مازال متوفر رغم انه بدا البرنامج هذايا نهار 11 أوت 2026, ولكن pour les retardatrices خلينا نقولوا اللي ما شاركوش في البرنامج هذايا فما possibility انه يدخلوا في البرنامج ويشاركوا فيه وينضموا ليه. دونك النساء صاحبات المشاريع في تونس اللي عندهم نشاط مسجل قانونيا في تونس, اللي بيعوا بالاساس منتوجات يستعملوا في مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمنتوجات نتاعهم وبيعها وتلقي الطلبات, اللي ما عندهمش زاد موقع الكتروني الى حد الان, ينجموا ويا زاد يلتزموا بالحضور في كامل حصص التكوين tout en sachant اللي التكوين عن بعد. دونك حصتي تكوين عن بعد وحصه حضوريه في تونس العاصمه, وبيان سور لازم يكون عندهم ان اورديناتور بورتابل باش يشاركوا في التكوين ويقوموا بالتمارين التطبيقيه. دونك ما عليهم كان يدخلوا لصفحه 1ONE ويلقاو الرابط ويكملوا يسجلوا اكيد في الدوره هذه, دوره ممتازه, دوره اللي رشح اليها مئات امراه اعمال تونسيه ورائده اعمال تونسيه, ولكن النجم نزيد نستقطبوا نساء أخريات في البرنامج هذايا مازالوا كي أعلنوا عليها البارح فقط. دونك مازال عندك الفرصة نهارين ثلاثة باش تنظم أمورك, وبيان سور باش تدخل الرابط وتسجل خاطر فرصة باش تعلم كيفاش تعمل سيت ويب وحدك, كيفاش تجار دونك التجارة الإلكترونية زادة كيف كيف وحدك. دونك الحقيقة فرصة ممتازة برشا ما تتعوضش. كيف كيف وان دونك المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو جميع أصحاب أفكار المشاريع للمشاركة في انطلاق تظاهرة وعد.2. دونك وعد.2 تقام نهار السبت 5 سبتمبر في صفاقس بداية من 8:30 متاع الصباح, هي نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار. مازلنا ما وصلناش للمشاريع. دونك الناس اللي عندهم أفكار مشاريع دونك لهنا مرحلة تقدم المشروع زادة كيف كيف مهمة برشا. مخصص المشروع هذايا لمتساكني مناطق الجنوب. اللقاء هذايا باش يكون فرصة مهمة للتعرف وتبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع والخبراء اللي باش يكونوا موجودين على عين المكان, توضيح وتنقيح الأفكار متاعهم خاطر مش كل الأفكار أكيد باش تنجح أمويان تيغم وألان تيغم. نبداو هكا من الأول فرحانين بالفكرة الجديدة ونبداو متفائلين أكثر ساعات من اللازم, ولكن من بعد الفكرة تصطدم بالواقع. دونك لهنا الخبراء موجودين باش يأطروكم. نرجع نقولكم نهار 5 سبتمبر في صفاقس. تنظيم وبناء المشروعات خطوة بخطوة زادة كيف كيف, وإيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع. ولهنا كل مشروع, كل فكرة مشروع تنجم تكون مشروع أكور تيرم إي أن مويان تيرم. دونك تأكيد الحضور والمشاركة, فما بيان سور فورمولير يتعمر تلقاوه موجود سور لي زيفينمون اللي تلقاهم على صفحة الفيسبوك لي 1ONE. نحكي وزادة ثقافة شوية وفنون تشكيلية. فالصالون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة نهار 2 و3 سبتمبر 2026 في دار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب فعاليات الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة. تضمن التظاهرة هذه ورشات فنية, معارض فنون تشكيلية, حوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والنحت والخزف الفني والتصوير الفوتوغرافي والغسيكلاج الرسكلة. أكيد فرصة مهمة برشا باش نستقيوا شوية أفكار ونشجعوا زادة الفنانين التوانسة امتعنا. نتعداو للمركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية اللي تفتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في نسختها 37 اللي باش تقام نهار من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. أكيد تدخلوا جي سي سي كارتاج فيلم فيستيفلز تلقاو رابط البلاغ وتلقاو كيفية المشاركة. دونك ترسل الترشحات للمركز الوطني للسينما والصورة في أجل أقصاه 4 سبتمبر على الساعة 12:00. ولهنا من وصيكم مش ما تستعملوش الذكاء الاصطناعي, نستعملوا الذكاء البشري والفن البشري مش نخرجوا حاجة في قيمة أيام قرطاج السينمائية, وحاجة أكيد فيها
خليني نعطيكم أبتي هكا أبرسو فيها الروح التونسية أكيد وفيها كما قولوا الزخارف التونسية وفيها دونك الألوان التونسية دونك ماذا بينا نلقاو معلقة تشرف أكيد التونسة الكل. نتعداو للإدارة العامة للعمل الثقافي ونتفتح باب الترشح برنامج الفضاءات الإبداعية هوبس كرياتيف دونك تحت إشراف وزارة الثقافة والشؤون الثقافية. تعلن الإدارة العامة للعمل الثقافي عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. البرنامج هذايا يهدف إلى تثمين الأفكار والمواهب وتحويلها إلى مشاريع ثقافية مبتكرة تشاركية ومستدامة، خاصة ديما نحكيو على مشاريع مستدامة. والمعنيين بالترشح هما دور الثقافة والمركبات الثقافية، وآخر أجل للمشاركة نهار 10 سبتمبر 2026. وكالعادة تلقاو الرابط في الصفحة الرسمية للإدارة العامة للعمل الثقافي، وبالتوفيق أكيد للجميع. بياسيوغ تلقاو كل الجديد أكيد تلقاو كالعادة على صفحتنا الرسمية في جوهرة FM. وخليني نخدم سؤال جينا على صفحتنا الرسمية في جوهرة FM، يقولك شنو أكثر حاجة نجم تكون مفيدة أنت عرفتها اللي هي مفيدة في الشركة متاعك. خد ديما نحكيو في بون بلان انتربرونيا على الشركات وكيفاش نجم نعاونوا الشركات. دونك لهنا السؤال تطرح، وأنا سألت السؤال هذايا بيانسيوغ للمتابعين متاعنا، لقيت برشة إجابات. منها باش تلقى البروجي متاعك ناجح بعد 5 سنين خبرة، برشة ناس جاوب اللي هما 5 سنين خبرة على الأقل. يقول لك لازم السيستام متاعك يكون يخدم، يكون ممتاز، لازم تصور آراء العملاء وتعملهم بوكس تجمع الآراء متاعهم، وكل زيارة أكيد تهتم بشنو اللي قلق العملاء وشنو اللي عجبهم باش تعرف أكيد ترضيهم. وكما نقولوا لو كليون إغوا. المصداقية كيف كيف بين الموظفين والعملاء مهمة جدا، المرونة مع العملاء مهمة جدا، وأكيد الكادر اللي يكونوا زادا إكسبير مهمة جدا جدا. وبالنسبة للكادر اللي يخدم معاك لازم فما كما نقولوا دي بورسنتاج، وإلا يكون فما حوافز وعمولات أهم برشا من زيادة في الشاري. بيان سور لهنا التسويق ثم التسويق ثم التسويق، الكلهم كانوا مركزين الإجابة متاعهم. وبعد خبرة أقل حاجة 5 سنين يقول لك التسويق هو أهم حاجة. نجم يكون المنتج متاعي حاجة بسيطة وحاجة سامبل، ولكن التسويق للمنتج هذاك أهم حاجة. على ذلك موجود بون بلان وموجودة جوهرة FM أكيد على ذمتكم في كل وقت أكيد تحطوا الآراء متاعكم وتحطوا زادة الحاجات اللي تنجم تنفع العباد أكيد في بون بلان. شكرا لكم تبعتونا اليوم، الوقت ياسر يجري معاكم، ولكن ترجعوا للصفحة الرسمية لجوهرة FM تلقاو على شنو حكينا سورتو لا بلو فالو ايموبيليير، وعلى كل جديد في المجال الثقافي والترشحات قبل ما يفوت لي ديلي في الفيديو هذايا والفيديو اللي قبلها. من هنا الغدوة نتقابل في أخشي ماغ من 9 ل 10، ونقول لكم شهية طيبة اي اتري بيانتو.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد تلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 بلغ إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. المعطيات أفادت أيضا بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. انطلاق المرحلة الثانية للتسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية بداية من غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 من نفس الشهر وفق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، موضحة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة وتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. دوليا، توقف بث التلفزيون النيجيري فيما يتواصل إطلاق النار في عدد من أحياء العاصمة نيامي، ودعا بيان حكومي وهو أول رد فعلي رسمي على الأحداث الجارية إلى الالتزام الهدوء وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. الرئيس الإيراني مسعود بازجيكيان يقول إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها، مضيفا أنه من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يثير ترامب الفوضى وألا يسبب الكيان المحتل انعدام الأمن وفق تصريحه. وختاما، جيش الاحتلال يواصل تنفيذ غارات وعمليات تفجير وأحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر بسهرة 2 و31 أوت مع 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر بسوسة.

تذكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فون وعلى الموقع تسكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. برعاية جوهرة FM TV. جوهرة جيت سيت. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: نوجة نوجة
3: برعاية
4: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
5: صباح الخير، صباح النور للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على جوهرة اف ام، وتشوفوا فينا وتسمعوا فينا زاد على جوهرة تي في وعلى لايف باج جوهرة اف ام. في حلقة جديدة، في تحدي جديد، في ليميسيون دار العيلة اللي تفرح الكبار والصغار، وين تنجموا تربحوا برشا كادوات بحذانا. ونحب نفكر اللي حب يشارك ويجي بحذانا نهار السبت من 11 نص النهار في برنامج دار العيلة، معلي كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990، وكيف كيف تنجموا زادة راو تتصلوا بينا وتخليوا اس ام ايكم وكلموكم على الرقم 36 300 ألف. واليوم بحذية زوز عائلات جدد متكونين من أم وولدها وأم وبنتها. وقبل ما نتعرف عليهم نحب نفكر بالجوائز اللي باش يروحوا بيهم اليوم متسابقين أو ضيوفنا اليوم. أن كادو برشا كادوات، أن بي دافيون من إهداء نوفالير، أن ويكاند من إهداء أوتيل سقان السيراي، أن أكسي من إهداء تامبو بيتش، وأن بونداشا من إهداء بانجي مول أوف سوس. صباح خير ومرحبا بيك، تعرفنا بروحك؟
6: يوسف، عمري 11 سنة، نقرأ خامسة متحول للسادسة، نقرأ في مدرسة بصير صفر بالمهدية.
5: جيت أم مهدية معناها؟ إيه. مرحبا بك يوسف، ما شكون جيت؟
6: ماما.
5: نتعرفوا على ماما، صباح خير، مرحبا مدام.
7: مرحبا عايشك. وفاء، جيت بالمهدية.
5: شنو تعمل مدام؟ شو عندك صغار؟
7: نخدم مسؤولة في بارك متاع صغيرات. عندي ثلاثة صغيرات.
5: ربي فضلهم لك. وعليش اخترت تجيب يوسف؟
7: يوسف هو الكبير، الاخرين مازالوا صغار، همي هو يوسف هو الكبير.
5: تحية اليوم، شنو اسميهم هما؟
7: ادم واحمد، تويمة.
5: تويمة زاد تبارك الله. مرحبا بيهم ومرحبا بكم مدام، ونقدموا لهم تحية. صباح خير، مرحبا، تعرفوا على المتبارين ثانيين.
8: مع السلامة، اسمي كنزة، عمري 12 سنة، وباش نتحول لستيام في كوليج لسيريس.
5: هاي بيه، وين تسكن؟ منين جيتنا يا كنزة؟
8: أنا من تونس.
5: تعيش في تونس، مرحبا بيك.
8: وليت تسكن في سوسة.
5: وليت تسكن
8: في تونس.
5: هاي بيه، مرحبا بيك. مع شكون جيت يا كنزة؟
8: مع ماما.
5: تعرفوا على ماما. صباح خير مدام.
9: صباح النور. صباح الخير. يعطيكم الصحة على الاستضافة. عايشك. انا اميرة، والوالدة والدة كنزة. نخدم في البسايي، موظفة في البسايي.
5: وتسكن في سوسة ولا
9: بتون؟ نسكن في سوسة.
5: تسكن في سوسة. جيتونا من سوسة معناها.
9: من سوسة، جينيكم من سوسة.
5: مرحبا.
9: عايشك.
5: وش عندك صغار؟
9: عندي زوز صغيرات، كنزة ومالك. واخترت كنزة خاطر هي الكبيرة.
5: أما مالك حب يلعب، حسيته تو البرا قاعد يسمع فين. نوجه له تحية زاد مالك.
9: عايشك، نوجه له تحية.
5: مرحبا بكم. مرحبا بكم.
9: عايشكم.
5: وقبل ما نتعداو الفاصل نحب نفكر اللي احنا نفسر لكم الكونسيبت نتاع اللعبه. مش نلعبوا تروا جو، وكل لعبه فيها معناها دي نقاط دي بوان، وفي اخر ليميسيون اكثر ومعناش رابح وخاسر، مي اكثر واحد باش يجيب اكثر عدد من النقاط باش يربح ان بي دافيون من اهداء نوفالير افيك ان اكسي للتامبو بيتش افيك ان بون دو كونسوماسيون، واللي باش يجيب اقل عدد من النقاط باش يربح ان ويكاند في اوتيل من اهداء اوتيل سقان السيراي، مع ان بون داشا من اهداء بانجي مول اوف سوس. سافا، فرحانين؟ عاجبينكم كادوات؟ اي فاصل ونبداو في اول جوله.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: السفر فرصة باش تبدلوا الجو، تكتشفوا بلايص جديدة وتعيشوا تجارب ما تتنساش. وأبارتير من 16 سبتمبر نوفالير تحط على ذمتكم خط جديد يربط تونس بالقاهرة باش يعطيكم فرصة تكتشفوا مدينة عريقة وتعيشوا سحرها وتتعرفوا على معالمها وتاريخها وثقافتها. حابين نذكركم زادة اللي نوفالير عندها شبكة واسعة ومتنوعة من الوجهات، من بينها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، إنجلترا، بلجيكا، تركيا، الجزائر والمغرب. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم نجموا تزوروا الموقع www.nouvelair.com ولا تكلموهم على الرقم 36 020 920. سافر عيش وحلم مع نوفالير. نتعديوا مع أول جولة. قديش نعرفك؟
0: قديش نعرفك؟
1: يلا في أول جولة من قدش نعرفك. الجولة هذه اللعبة هي متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين باش نسأل خمسة أسئلة للكبار والصغار وتجاوبوا في خمسة ثواني على الزردواز، وكل إجابة متطابقة بين الأم والدولة، الأم وبنتها، مدام كنزة نفكر ومدام أميرة وبنتها كنزة ومدام وفاء ولدها يوسف. أي إجابة متطابقة تاخذوا عليها نقطة. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: نبدأ بالكبار. السؤال الأول في خمسة ثواني الإجابة على ردواز. أوكي كنز حاضرة، يوسف مركزين باش نسألهم تو عليكم أنتم، أنتم تجاوبوا وهم يجاوبوا زاد. أول سؤال، شنية الحاجة اللي تقيم ولدك ولا بنتك الصباح؟ الحاجة كيفاش تقوم، حاجة تقيمها توب كرونو. يلا نشوفوا الإجابات، نشوفوا مدام وفاء شنو جاوبت. قول في الميكرو.
3: نفيقوا أنا.
1: تفيقوا أنت. تراها يوسف شنو هي هذه؟
2: نحس.
1: شنو تحس؟
2: نحس.
1: الحس معناها قايمك. إجابة غلطة. مدام أميرة شنو جاوبت؟ ميكرو.
4: ريفي.
1: نشوفوا ش حطت؟ تعيط. شكون اللي عيط؟ تعيشوا في نفس الدائرة مان ولا كيف؟ واحد الحس الاخر تعيط. امك تعيط؟ قول يا كنزة ما يصير.
2: تبدا في بيتها تبدا جايتني.
1: تبدا يا كنزة يا كنزة. السؤال الثاني. يلا لا تفضحنا. السؤال الثاني. المادة في القراية معناها، المادة اللي جاب فيها ولدك ولا بنتك أحسن نوت، أحسن عدد، شنو هي المادة اللي جاب فيها أحسن عدد؟ يوسف وكنزة في أنا ماتيا في أنا مادة. وفي ما تنقلش، رأوا كل تنقيل نقص عليه نقطة. نشوفوا نبدأوا بأميرة.
4: أنجلي.
1: ميكرو.
4: أنجلي.
1: إجابة صحيحة، نقطة، أول نقطة. وفاء شنو حطيت؟
3: حطيت تاريخ.
1: ماشي تاريخ. التاريخ برافو. حط تاريخ. شنو تعرفش؟
3: يحفظ بالقليل يحفظ. الكونسيبت
1: نتاع البرنامج هذا فينا المهم شوفوا اسكو الصغار والكبار يقول معناها يعرفوا بعضكم عايشين مع بعضكم. ما تعرفش مع بالزهر عطيت.
3: لا نعرفوا بيه في الحفيظه يحفظ بالقليل تبارك الله عليه. ديجا
1: والجغرافيا
3: كيف تاريخ جغرافيا اي حاجه نتاع حفيظه يحفظها تبارك الله.
1: الحرب العالميه الاولى اختي ايش قامت؟
3: لا بالحق يحفظ.
1: يلا سؤال ثالث. شنو هي اكثر حاجه ديما ولدك ولا بنتك ينساها في الدار؟ يخرجوا ينساها توب كرونو. حاجة يخرج ديما ينساها. وفي ما عادش توزر الاردواز. فما فار وكان يقول لي سيبون نحي النقطة نحي. تراه شنو هي الحاجة اللي تنساها كنزة؟ شنو هو جاوبت أنت يا أميرة؟
4: لونات.
1: إجابة صحيحة. وفي
3: ينسى ما يهزش الماء.
1: إجابة صحيحة. السؤال الرابع. أبن ماكلة عند ولدك ولا بنتك؟ توب كرونو. شنو هي أبن ماكلة عند ولدك ولا بنتك؟ وفي عم تكتب. لا كلنا
3: رحنا طيبوها في الدار.
1: شنو هي؟ ترى خلينا نشوف شنو هب.
3: المقارونة.
1: المكرونه مكرونه ولا مكرونه ولا الكلهم مكرونه باه
3: كل يوم مكرونه
1: كل يوم
3: كل يوم مكرونه
1: امبارح
3: مكرونه اليوم
1: مكرونه
4: كل يوم معناها
1: اما اكثر حاجه تحبها معناها
4: المكرونه
1: هاي باه أميرة
4: ما عندهاش حاجة كل شهر وكل شهر والماكلة اللي تحبها
1: شنو أكثر حاجة مفضلة؟
4: آخر حاجة هيك وليت تحب برشا سوشي
1: سوشي تراه شوفوا
2: نوريتور أزياتيك
1: سوشي نوريتور أزياتيك
4: في يابان
1: زعما جوجل
4: ماكلة أزياتيك تحبها برشا
1: بالحق تبارك الله نعديو هاي سوشي قالت المخرجة أصحح آخر سؤال في الجولة الأولى أكثر لعبة ديما ولدك ولا بنتك يحب يلعبها توب كرونو أكثر لعبة يلا شوفوا شنو جاوبتوا ترى
3: يلعب بلاي
1: ستيشن
4: بلاي
1: ايه؟
4: باسكيت في البلاي باسكيت
1: لا في البلاي ولا الباسكيت
4: لا في البلاي
1: في البلاي تحب باسكيت باه شنو جاوبت انت يا ميرا؟ خلينا نشوف يا ميرا شنو جاوبت.
4: توا مغرومة بالتيك توك لايف.
1: مغرومة بالتيك توك.
2: ليدو.
1: ليدو إجابات غالطة. الزوز ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط نتعديو توا للصغار. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: توا باش نسألكم ثم أسئلة على ماما. أوكي كنزة حاضرة؟ أول سؤال وقتاش تقوم أمك الصباح كي تبدأ تخدم؟ مش في نهار راحتك تبدأ تخدم وقتاش تقوم الصباح؟ توب كرونو. الوقت اللي تقوم فيه هل شوفوا كنزة كنزة شنو جاوبت
2: سبعة
1: سبعة متاع الصباح
4: سبعة
1: متاع الصباح إجابة صحيحة يوسف شنو جاوبت
2: ثمانية
1: وريني ثمانية
2: ستة
1: دور اللي انت كتقوم وما زرقت هذاك علاش
2: بكري
1: مش مشكل السؤال الثاني اسم الولاية اللي تولدت فيها أمك توب كرونو اللي تولدت فيها ماما شنو هي الولاية اللي تولدت فيها ولاية معناها سوسة تونس مهدية قروان شنو هي الولاية اللي تولدت فيها ماما يوسف شنو جاوبت ترى
2: مهدية
1: مهدية إجابة صحيحة كنزة شنو جاوبت قولي في الميكرو
4: قاسرين
1: إجابة صحيحة برافو تولد في القاسرين تسكنوا في تونس تعيشوا في سوسة برشا بركل تونسية صحيح السؤال الثالث أكثر حاجة ديما تشريها ماماكي تخرج أكثر حاجة تشريها توب كرونو أكثر حاجة ديما تشريها ماماكي يلا شوفوا يوسف شنو جاوب
2: الدبش
3: خبز
1: ماشي جاية بالدبش هي معني الخبز ترى شنو حطت كنزة
2: الدبش لينا نحن
1: الدبش لينا نحن اللبسة تريبي إجابة صحيحة السؤال الرابع آخر هذه الظروف المباشرة كنت حب تنبر أعمل شرب أرتاح شوية وأرجع يلا اخر مسلسل تفرجت فيه ماما توب كرونو اخر مسلسل مش كنت تبع فيه تو ولا تبع اخر واحد يلا كنز شنو جاوبت
2: ورود وذنوب
1: ترا وريني شكون هذا ورود وذنوب لبناني ولا تونسي ورود وذنوب اجابه صحيحه تفرجوا فيه مع بعضكم
4: مسلسل تركي لا تفرج فيه وحده
1: باه وهكا ورود وذنوب اسمه باه ترا يوسف اسمع هذاك تفرج عليه نتوس كلا تفرج عليه ترى
3: حريم السلطان
1: حريم السلطان إجابة أنت وشنو سباي حريم السلطان تو تفرج على سباي حريم السلطان بلك تبدأ معه ما تتفرج على سباي تبدأ
3: يوم كبرش ترش برشا على التلفزيون
1: مية
3: آخر حاجة حريم السلطان
1: ما أنت إذا تفرج عليه سباي
3: هو
1: أنا قلت لك ماما شنو تب تعرفوا حريم السلطان ولا تعرفوش في سلطان سليمان به آخر سؤال في الجولة الأولى أول حاجة تسألك عليها ماما أنت تسألك عليها كي تروح توب كرونو أول ما تروح للدار من القراية شنو تسأل أول سؤال تسأله بس إيش بالزبط سيبليتو السؤال يلا أول سؤال نبدأه يوسف
2: قريت بالقدا
1: قريت بالقدا وانت
3: شو قريت؟
1: شنو قريت به؟ مش كيف كيف بجبه صراحة ترى؟
2: افطرت بالباهي؟ كنت كذبتها
1: كيفاش تعدنا؟ شفت كيف يا ريت كراني ديجا وريت شنو كنت يلا يعطيكم الصحة. دونك 7 نقاط الأميرة وكنزة و5 نقاط الوفاء ويوسف. تحدي بحظة بيناتكم معناها 2 بوان كهو. نجموا رجعهم ولا أنتم تنجموا تفوتوا في الجولة الثانية والثالثة. الفاصل الموسيقي وراجعينا.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: رجعنا لكم في دار ليلى، ونحب نفكر للناس اللي قاعدين تسمعوا فينا ولا تتبعوا فينا على جوهرة اف ام، جوهرة تي في ولا باج جوهرة اف ام، وتحبوا تشاركوا معنا وتجيو بحذانا نهار السبت من 11 نص النهار. ما عليك ان تبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85990، ولا تنجموا تكلمونا زادة على الرقم 36 300 ألف، تخليونا اس ام يكم واحنا نعودوا نكلموكم. وتوا نحب نستقبل بحذايا سي خالد دريرة، مدير العام الاحسن اجونس دو فواياج 2025-2026 اكتف اجونس اكتف ترافلز. صباح الخير ومرحبا سي خالد.
2: اهلا اشرف، صباح الخير ومرحبا بيك ومرحبا كل الناس اللي تابعوا فينا.
1: عايش سي خالد، شعمل فيك سخانه سي خالد الساعه؟
2: والله بون الحمد لله
1: صباح. نفسيه يعني محتاجه فواياج في لي كونديسيون دوما
2: محتاجين. وي سيغتينمون سيغتينمون.
1: مرحبا بيك سي خالد.
2: سيدي مرحبا بيك.
1: اليوم على شنو، وين باش تهزنا، على شنو باش تحكي لنا سي خالد؟
2: بيه احنا احنا توا لي سيونس الاخرين الكل لي زيميسيون كل حكينا على بليزيور ديستيناسيون، دونك توا

0: وما نلقاوش في كالكو ديستيناسيون ناخذ انجلوفون، ولكن عندنا ديما في اغلب الحالات ناخذ جيد فرانكوفون يعمل السيركوي نتاعو يرجع لتونس هو ترونكيل. دونك عنده لي تاريف يكونوا تريز انتريسون خاطر هو مش يمشي سور لا باز دو تاريف جروب. دونك عنده لي الترانسبور سور بلاس الوتله لي زونتري او موزي فهمت الكل هذوما.
1: دونك لاني سي خالد بلي باش نفهموا مستمعينا واللي قاعدين يتبعوا فينا معناها اللي يمكن باش ندخل المعروف معناها باش ندخل ثاني السيت نتاع اون كومباني ارين ولا حتى اجونس دو فواياج نحط انا شنو هما لي ديستيناسيون نتاعي ولي دات. دونك هذوك معناها اللي عندكم انتم هما دون زان جروب، مي يبدا هو حاجه ماهيش موجوده على سيت اكتف ترافل في الريزرفاسيون لازم معناها يدخل الغارونتي هذيا معناها الانديفيدويل غارونتي بور فير معناها اون ريزرفاسيون وحده باش يبدا موش مع جروب.
0: هو الديبار من تونس مش يمشي وحده، سواء مش يكونوا كوبر ولا اون فامي يمشي وحدهم وكيف يمشي يخلطوا للديستيناسيون مثلا مش يعمل سفاري يمشي لكينيا باش يلقى روحه يلتحق بمجموعه تاع توريست اللي هما مش يعملوا السيركوي مع بعضهم. دونك عنده لي كونديسيون دو جروب افيك ان جيد فرانكوفون يكملوا السيركوي نتاعهم ويرجع. احنا ساعات في ديستيناسيون عندنا ان سول اتينيرير وفي كلك ديستيناسيون عندنا زوج ثلاثه حتى على اربعه اون بروبوز دي اتينيرير ديفيرون. وهوني حتى اذا كان ما يلقاش الديستيناسيون اللي حب عليها يبو نو بروبوزي يكون كونسلتينا حتى بار تليفون وكل وحنا نجمو نلقاو له ديما ان ديبار غارونتي. وهوني لي بارتنير نتاعنا جينيرالمون هما يل بروبوز لي سيركوي هذوما اون فوا بار سيمين و بارفوا دو فوا بار موا. دونك ديما يا توجور دي بوسيبيليتي دو ديبار للديستيناسيون اللي تحب عليها سورتو الناس اللي عندهم كونجي في دات معينه ولا عنده دي زونغاجمون ينجم يخرج كان في بيريود معينه. دونك هذه تكون الحل معناها
1: مثلا أحسن. مثلا انا كيما مر فات احنا حكينا على سريلانكا والفواياج اللي باش يكون من وقتاش فكرنا بالجوز فكرني باللي دات هو وقتاش باش يكون الجروب نتاع سريلانكا الفواياج
0: سريلانكا في شهر ديسمبر
1: صحيح
0: دو 10 او 22
1: ديسمبر, باه مثلا انا تو قاعد نسمع وعجبتني نحب نمشي لسريلانكا مع اكتف ترافل مي مثلا مانيش ديسپونيبل انا لو 10 لو 22 ديسمبر عندي دي زونغاجمون ونحب نمشي لها كوميم سريلانكا. دونك اليوم ندخل انا على سيت اكتف ترافل ونمشي للروبريك ديبار غارونتي ونحط نختار سريلانكا ومالديفز ونحط لي دات مثلا في نوفمبر ولا في جانفي لهنا نجم نلقاهم معناها مع اكتف ترافل.
0: وي بون سريلانكا اليوم ماهيش موجوده ما
1: تنجمش
0: تعطي معناها وي اما تجب تلقى سريلانكا من غير مالديف ولا مالديف من غير سريلانكا.
1: دونك هذاك خاطر كومبيني انتم عاملينه
0: احنا عملنا كومبيني نعم خاطر دو بي ديفيرون دو ديستيناسيون ديفيرون
1: واضح. وحتى اون كاو ما لقاوش الديستيناسيون هذه ما لقاوهاش كما يحبوا هما على الديبار غارونتي نجموا يتصلوا بكم معناها على تو نفكروا بعض بالارقام وين ينجموا يلقاوكم وانتم تنجموا معناها تعملوا له حاجه سبيسيفيك
0: على كارت
1: على كارت صحيح على كارت
0: معناها حاجه على قياسه هو وقت يحب يمشي شنو مال الكونفور اللي لوز عليه البيجي نختاروا له نعطيه حاجه هوني. هذه راهو احنا قوتنا ريالمون اكتيف ترافل في لي فواياج على كارت معناها عندنا دي كليون فيدال اللي توا دوبوي دي زاني يخدموا معنا ويلقاو راحتهم بالباهي.
1: تبارك الله مع قوتكم في لي جروب قوتكم في الديبار غارونتي وقوتكم زاد في على كارت سي خالد خلينا نقول وتوا للناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يكونتاكتيوكم ويحبوا يدخلوا هذاك عندنا السيت ويب معناها نفكروا به اللي هو www.activetravel.com.tn وينجموا زاد يكلموكم على الرقم 70 286 820 كيف كيف على الرقم 70 286 835 ونخلي لك انت باش تحكي لنا على لي بوين فيزيك يعني وين نجموا يلقاكم في تونس وسفاقس.
0: احنا على باز نو سومين اجونس دو فواياج اون لين دونك سيت ويب نتاعنا يل بروبوز توت لي بريستاسيون توريستيك وعندنا بيرو في لاك 1 في تونس وبيرو في سفاقس طريق تنيور كيلومتر 3.5 هوني زاد احنا بار تو حكينا ديما على لي فواياج ولكن ديما نعاود نقول اللي احنا اكتيف ترافل اون بروبوز لي ميور تاريف دي زوتيل في تونس في لي ريجون توريستيك الكل لي تاريف نتاعنا سور لو سيت ويب سون اجور افيك لي بروموسيون لي باج فيسبوك انستغرام وكل لي ريزو سوسيو كل ديما عندنا لي بروموسيون لي فونت فلاش

0: دي تاريف تريز انتريسون. وبالنسبه لي فواياج اللي يبقاو توا من هوني حتى لديسمبر مازالونا كلكو بلاص في الاندلسي ويظل لي بيت وحده في جابون. وبالنسبه لسريلانكا خاطر مازال كحالين الفونت مازالوا البلايص مرحبا بكم.
1: دونك معني اليوم نتاع واحد شو مش يجري توزم يكلمكم ويجعلوش يخلط معني على بلاصه من البلايص في الاندلسي ولا في الجابون. ربي عينكم سي خالد بالحق تعملوا في خدمة ياسر اكسبسيونيل وياسر معناها بروفيسيونيل. كلمة الختام سي خالد.
0: كالعادة نتمنى لك أنت التوفيق في الإيميسيون هذه وإن شاء الله توفيق كامل لتو لي زوبيراتور تونيزيان اللي يخدموا في السياحة وكالات أسفار وتليجية لوكاتور معناها لوكاسيون دو دي ريستوراسيون وإن شاء الله نتلقاو الجمعة الجاية
1: إن شاء الله. ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم سي خالد يعطيك الصحة. نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا نكملوا جولاتنا في برنامج دار العيلة.

0: إسقان الساراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. إسقان الساراي وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. تحب تاخذ أكثر استفسارات وتعمل ريزيرفاسيون عليك كان تزور موقعهم hotelseray.com ولا تزورهم على باج انستغرام اوتيل سقان سيراي. كيف كيف اوتيل سقان سيراي يوفر لكم التامبو بيتش وين تنجم تجيب العائلة والأصحاب وحبابك وتعيشوا نهار ما تنساش، تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة وقاعدة على البحر مع النسمة الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم ايفينمون جديد. وزيد حذر روحك لأجمل لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون ما عليك ان يتصل على الرقم 29 979 3 أصفار ولا على الرقم 73 520 240. واللي مازال ما عملش ريزيرفاسيون، اللي مازال ما عملش برنامج في الويكاند، مش يلقى احسن من تامبو بيتش كوم بون بلون. متفلتوش اليوم باند خرافة في تامبو بيتش وغدوة مع دي جي عادل جبنوني وفاير شو. نتعداو الجولة الثانية. رد بالك
1: رد بالك رد بالك.
0: نفكروا بمتبارينا أميرة وكنزة اللي عندهم 7 نقاط ووفاء ويوسف اللي عندهم 5 نقاط. وتوا في الجولة الثانية رد بالك، كل واحد هذي كل واحد يلعبها وحده، كل واحد نسأله 5 أسئلة في 15 ثانية ولازم يجاوبني بالغلط. أوكي حاضرين؟ مثلا شنو اسمك؟
2: سلمى.
0: صحيت يا كنز. دونك نبداو معاك ميلا كنز. حاضرة؟ حاضرين يا جماعة؟ باه. توب كرونو، شنو النهار اللي يجي بعد السبت؟ جاوبني جاوبني جاوبني.
2: الاثنين.
0: الاثنين. شنو اللي يجي بعد السبت؟ صحيت. باه، بشنو نشمو؟
2: الاثنين.
0: قداش نص 8؟ هزر بس.
2: 3.
0: حيوان يعاود كلام، ما يسالش، زيد شوية. بر.
2: بقرة.
0: الحنش شنو نقولوا له بالعربية؟
2: سردوك.
0: صحيح. 5 إجابات صحيحة نحسبهم على خاطر من الأول ضيعت. خذوما تجاوبوني ديريكت، أوكي؟ هي خاطر غلطت مشيت للأردواز باش تجاوب. هذيك عليه زدتها 3 سكوند. تفضل. 5 نقاط الكنزة. نتعداو ليوسف. حاضر يا يوسف.
2: حاضر.
0: دونك تجاوبني ديريكت. توب كرونو. حيوان بطيء برش.
2: الفهد.
0: 5 مع 1 قديش؟
2: 3.
0: حيوان يعيش في الصحراء يتحمل العطش.
2: الحوت.
0: منين نشريو الخبز؟
2: المغاد.
0: باش ناكلو الخبز؟
2: بالمغاد.
0: 4 نقاط. بالفرشيطة بالسكينة بالمغارفة ناكلو الكسكسي بالمغارفة. باش تاكلو ولا انت تطلعش تاكلو بحاجة اخرى؟ باش تاكلو الكسكسي؟
2: لا المغارفة.
0: ها؟ بالمغارفة. 4 نقاط يعطيكم الصحة. صغار سافا جابوا 5 و4 باين يتسموا. شوفوا الكبار لازمكم 5 على 5. باش كون نبداو؟ نبداو بدينا بكنزة، يلا نبداو بأميرة. حاضرة اقرب اقرب للميكرو.
3: صوتي حرام.
0: نفس مليح نفس مليح سون ستريس. شبيكم ستريسي. توب كرونو، قداش من ثانية في الدقيقة؟
3: 16.
0: كيفاش نقولوا مغرفة بالعربية؟
3: فرشيتا.
0: مخك وين موجود؟
3: سقي.
0: عكس كلمة مزيان.
3: عكس كلمة مزيان.
0: في الوقت وتعدينا والميسيون باش توفى. 3 نقاط يا ميرا، يعطيك الصحة. نمشيو للوفاء. حاضرة؟
4: حاضرة.
0: توب كرونو، كمل المثل. العزوز هز الواد وتقول
4: الله يبارك.
0: كيفاش نقولوا كرشي توجع بالفرنسي؟
4: ياسر فرحانة.
0: عكس كلمة طويل.
4: واحد.
0: اسم غلة صفراء.
4: بنان.
0: اسم غلة صفراء معناها اللي جاء حتى خليتك جوب بسيعة. أما طلعوا الصغيرات ماضين على الكبار. ثلاثة نقاط الأميرة، ثلاثة نقاط الوفاء، زادة مجموعة النقاط عنا سبعة نقاط مع قديش مع خمسة نقاط 12 نقطة الوفاء ويوسف، وفما وعندكم توما أميرة وكنزة ثمانية نقاط مع سبعة 15 النقطة للأميرة وكنزة و12 نقطة الوفاء ويوسف. مازلت لكم جولة بركة وتنجموا ترجعوا في السباق، المخ مش حاضر برشا. يلا نمشي فاصل وبعد نرجع مع آخر جولة.

0: بنجي مول فصوصي يوفر لكم عالم من الألعاب والهدايا، وينتجموا تلقى جميع الماركات العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيعة بأحسن الأسعار. اللي حب يفرح صغيره ولا عنده مناسبة ويحب يهدي كادو مش باش يلقى أحسن من بوتيك بنجي مول فصوص. واليوم رونتري سبيسيال رونتري سكولير في بنجي مول فصوص، وين يوفر لكم دي كارتابل اللي هما سبيسيالمون دو لا مارك ماست اللي عاملة كولابوراسيون مع ديزني. نمشي لآخر جولة لو كنت أنا.
1: لو كنت أنا
0: في آخر جولة من برنامج دار العيلة، وللناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ولا يشوفوا فينا على جوهرة تي في ولا يتابعوا فينا على لايف باج جوهرة اف ام، وتحب تجيب حضينا نهار سبت من 11 نص النهار انت وصغيرك ولا الصغار انت وامك ولا ابوك زادة، نجموا تبعثوا اس ام اس على الرقم دي في حرف دي على الرقم 85 990، وانت نجموا تربحوا بي دافيون وبرشا كادوات اخرين. وتوا في اخر جولة مع المتبارين اميرة وبنتها كنزة ووفاء ولدها يوسف، وين عدد النقاط 12 نقطة الوفاء ويوسف، 15 نقطة الأميرة أو كنزة. في آخر جولة باش نعرفوا شكون باش ياخذ الجائزة الأولى والجائزة الثانية. حاضرين؟
2: حاضرين.
0: في قول لي اش بكم؟
2: حاضرين.
0: حاضرين يا كنزة.
3: حاضر.
0: يوسف.
4: حاضر.
0: في اللعبة ذي لو كنت أنا لهناك كيما اللعبة الأولانية باش نلعبوها بلي زاردواز، فيها جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، ويمش نسأل خمسة أسئلة للكبار وبعد خمسة أسئلة للصغار، والناس كل جاوبوني على الأردواز في خمسة ثوانية. نبدأو بكري، بدينا بالصغار في رد بالك، تو نبدأو بالكبار. نبدأو مع أول سؤال في لو كنت أنا. لو كنت أنا ولدي ولا بنتي وعندي امتحان غدوة، واحد نحضر من العشية، اثنين نحضر في آخر وقت، ثلاثة ديجا محضر من قبل. توب كرونو. غدوة ولدي عنده امتحان ولا بنتي، يا نحضر من العشية ولا نحضر في آخر وقت، ولا أنا ديجا محضر من قبل نقرأ على روحي ومنظم لجور وجور. نشوفوا أميرة شنو جاوبت.
5: ديجا محضرة.
0: ديجا محضرة. ترى نشوفوا إجابة كنزة.
3: محضر العشية.
0: ترى وريني شنو كتب. ديجا جاب غير حاضر العشية. هذه تفهموا فيها في الدار الحكاية ذي، يمشي في بالك اللي هي محاضرة من قبل.
6: ها؟ آه
0: كيفاش؟ جيناش نعمل في المشي ذي تفهموا فيها في الدار. المهم عددها باهية ولا ايه؟
6: باهية.
0: هكا وحط حضر في آخر لحظة، المهم عددها باهية. وفاء شنو الجواب؟
2: يا حاضر من قبل.
0: يا حاضر من قبل.
4: حاضر العشية.
0: هذه مش اللي نعملوا في المشاكل توا. الناس كل مش في بالهم صغار ومحاضرين من قبل.
2: هاي
0: بالك ما حطوش اخر لحظه ولا حاجه. في بالكم هكا ما طلعش هكا وبر. السؤال الثاني. لو كنت ولدي ولا بنتي وبابا ولا ماما شراوا لي لبسه جديده. واحد نلبسها طول، اثنين نصورها ونوريها لاخواتي واصحابي، ثلاثه نخبيها للعيد. توب كرونو. ماما شريت لي لبسه نلبسها ديريكت ولا نصورها نوريها لاخواتي واصحابي والا نخبيها للعيد. شنو حطت وفاء؟ نبداو بوفاء.
2: يلبسها طول.
0: يلبسها طول.
4: خبيها للعيد.
0: الحاله شنو شنو تلبسها طول ولا انت علاش حطيت تخبيها للعيد؟
4: خاطر الدبشرة اللي نلبسه نخفيه في العيد، معناها يقعد الدبشرة جديدة نخليه.
0: معناها ديما كي بابا ولا ماما يشريوك لبسة ما تلبسيش ياكا ديريكت تخرج بها تخبي العيد. باه غلطة في لبستهم ولا مدام وفي شوفها الحكاية هذي.
6: تصورها. تصورها.
0: تصورها وتبعثها لصاحبتها.
6: تصورها.
0: شنو حطيت؟
4: نلبسها طول.
0: نلبسها طول. باه إجابة غلطة. إجابة غلطة.
6: بيلي
0: تعمل السؤال الثاني. لو كنت ولدي ولا بنتي وماما قالت لي برا ارقد، واحد نرقد ديريكت، اثنين نقول لها باهي ونقعد ساهر، ثلاثه نعم في روحي رقدت بكرونو. ماما تقول لي ارقد شنو نعم؟ اغزر اللوحه يا يوسف بتاعك. يا نرقد ديريكت ولا نقولها باهي ونقعد ساهر والا نعمل روحي رقدت. نشوفوا اميره شنو اثنين شنيه نقولها باهي ونقعد ساهر. ها باه تسمعش الكلام
6: تقولي باهي ونقعد
0: ساهره باه
4: نعمل روحي رقدت.
0: نعمل روحي اخي ماكش عادية.
6: هي راهو اثنين وثلاثة يشبهوا لبعضهم.
0: لا مشبوش لبعضهم اثنين اني انا نقول سنقول راني بي ما تمشيش ترقد شادة التليفون تفرج على التلفزة وفي الثالثة تقول لك تتعم في روح رقدة تمام رقدتش.
6: هي الثالثة رقدة وفهمت.
0: لا انت جاوب بصحيح ما اللي قلتو غلط لك علاش ديما نقول قول ونحب نشوف جاوبت بصحيح كيما بعضهم راه باه حتى اجابة صحيحة ما يسعها. السؤال الرابع لو كنت ولدي ولا بنتي ومشينا للمول يزوكم للمال ساعة ولا ايه باه تريبيا شنو اول بلاصة
2: ما جاوبش هو
0: عالسؤال بالحق ما جاوبش سبقته لهيت يا مال شنو جاوب ترى يوسف سمحت
4: تقعد سهر
0: تقعد سهر وانت ايش حطيه
2: ايه يقول لي بيه يقعد يسهر يقول لي ايه هاني بش نرقد
0: باه ايه جابة اسحح ربي هديك مدام لهيت باه تعدي ديريكتك سامحوني. السؤال الرابع قلنا تمشيوا للمال هزوكم للمال باه لو كنت ولدي ولا بنتي ومشينا للمال شنو اول بلاصه يحب ولا تحب تمشي لها بوتيك نتاع لي جوي واحد اثنين بوتيك نتاع الحوايج ثلاثه لي ريستورون توب كرونو قال شوفوا فاش ما جابت
2: يمشي ريستورون
0: ريستورون يلوج على همهامة
4: جوي
0: نمشي للجوي انا معك انا معك يا يوسف مش ثرد انت عارستر ما تحبش الماكله انت ها
4: انت في المول هو فما ماكله حتى مره مشينا
0: بالحق حتى مره مشيتوا المول وكليتوا معنا
2: ليه يمشي اما يحب ديريكت حب يمشي ياكل معنا قولي جيعان
0: بعدنا تفهموا معنا بالحكايه هذه دونالد اللي يوسف هذي هاي شنو جاوبت انت؟
6: تمشي بوتيك حوايج
0: بوتيك حوايج
4: بوتيك حوايج
0: وريني عايش كي هديك بوتيك حوايج تريبيا 16-13 اخر سؤال في الجوله هذه واللي هي اقل جوله الحقيقه جبتوا فيها نقاط صدمتوني معني عملتوا هكا باركور باهي في الاولى والثانيه وجيتوا في هذيا باه اخر سؤال في جوله الكبار لو كنت ولدي ولا بنتي واعطوني فرصه باش نبدل حاجه في بيتي بدل حاجه في بيت بنتك ولا ولدك واحد مبدل الفرش اثنين مبدل البيرو ثلاثة مبدل البيت الكل توب كرونو شي الحاجة حبي بدلها ولدك يوسف ولا كنزة في البيت الفرش ولا البيرو ولا تبدل البيت كومبليتمو ان شاء الله ما يقولش بدل الدار وبرا يوسف يلا شنو جابت يا وفاء
2: بدل الفرش
0: شبي صغار عليك
4: قلقني
0: خلقك بدلوا له فرش باه إجابة صحيحة علاش تو بدلتوا له الفرش؟
2: إن شاء الله خلي زيد يكبر ونبدل له
0: زيد يكبر شوية باه أمير
6: كنوزة البيت الكل
0: البيت الكل
4: البيت الكل
0: وين تحب تولد تعيش في اللازي في الأوروب
6: البيت الكل
0: علاش البيت الكل إجابة صحيحة؟ هذا كبر
6: كبرت تحب كوافوز وحاجة
0: حق حق حق, حق يا مدام
6: ادوليسونس
0: بدلوا لا لا لا نداء للمسيو نتاعك شنو اسمه المسيو نتاعك باهي سي باهي بدل البيت نتاع كنزة وكيف كيف شنو المسيو اسمه
2: ايمن
0: ايمن بالله بدل الفرشة نتاع يوسف يلا نمشيو للجولة الأخيرة واللي هي نتاع الصغار حاضرين باه نزربوا شوية لو كنت أمي كي نروح للدار بعد الخدمة شنو أول حاجة نعملها واحد نبدل ونرتاح اثنين ندخل كوجينا ثلاثة نقعد مع العائلة توب كرونو مماك تروح من الخدمة شيء أول حاجة تعملها تبدل تبشى وترتاح تدخل الكوجينا ولا تقعد مع العائلة نشوفه معاش تغزر يا يوسف
4: كمال
0: ايه معاش تغزر كنز
4: ندخل الكوجينا
0: تدخل للكوجينا ترى نشوف إجابة أميرة
6: نبدل ونرتاح
0: بدل وترتاح نجي يوسف شنو حطيت؟
4: بدلوا نرتاح
0: بدلوا الترتاح قدم
2: نرتاح
0: بدلوا الترتاح إجابة صحيحة. السؤال الثاني لو كنت ماما في رمضان شنو أكثر حاجة تحبها تبدأ موجودة على الطاولة حاجة موجودة ماكلة معناها واحد البريك اثنين الشربة ثلاثة سلطة مشوي توب كرونو لازمها ديما تكون موجودة كل يوم البريك ولا الشربة ولا سلطة مشوي كانت مليانة ثلاثة باه يلا شوفوا كنزة شنو جاوبت؟
3: الشربة.
0: مدام أميرة إبريك إجابة غلطة.
3: شربة.
0: هذيك شربة. تبارك الله على الخط تبر. 17-16 تعرفتوا ما زدت بينتكم نقطة. رجعتوا وراكم يا وفي ويوسف رجعتوا في النقاط. به نمشيو للسؤال الثالث. لو كنت ماما ولدي جاب عدد ممتاز جاب نوت باهية في القراية شنو أول حاجة تعملها كي تجيبوا نوت باهية؟ واحد تقول لك صحيت، اثنين تعطيك كادو، ثلاثة نسألوا شكون جاب أحسن عدد في القسم توب كرونو. يلا يوسف ولا كنزك تجيبوا عدد باهي، ماما شنو تعمل؟ تقول لك صحيت، تعطيك كادو، ولا تسألك شكون جاب أحسن عدد في القسم؟ شوفوا يوسف. يلا يوسف وريني.
4: صحيت.
0: كنزة
3: تعطيك كادو.
0: تقول لك صحيت. 17-17 التعادل قبل آخر زوز أسئلة وإن شاء الله ما تتعادلوا ليش. لا صارت له نحبها تصير لي هديكم. السؤال الرابع يلا. لو كنت توا أي واحد في زوز أسئلة ذوم أي واحد رأي يغزر الأردواز تعال آخر نحيله النقطة شنو اللي صعيب توا. لو كنت ماما وولدي قعد برشا شادة التليفون شنو نعمل؟ ماما شنو تعمل؟ توما شادين التليفون ماما شنو تعمل؟ تقول لك نحي التليفون، واحد، اثنين تفك لك التليفون، ولا ثلاثة تخليك وما تعمل حتى شيء توب كرونو وحد ما يغزر من الأدوات.
4: اللولة شنو؟
0: اللولة تقول له نحي التليفون، الثانية تفك التليفون، ثلاثة خليه ما تعمل له شيء حد ما يغزر الأدوات. نبدأ كنزة يلا.
3: فك التليفون.
0: تفك التليفون. إجابة صحيحة أميرة وكنزة.
2: نحي التليفون.
0: 18-18 وتوا واحد يهز عني الأردواز راني سيبهم باش نوقفوا ديريكت. آخر سؤال وإن شاء الله واحد فيكم يجاوب بالغلط واحد بالصحيح. لو كنت ماما وعجبتني لبس، واحد نشريها ديريكت، اثنين نروح للدار نخمم، ثلاثة نستنى السولد ونرجع نشريها توب كرونو. نشوفوا يوسف شنو جاوب.
4: نشريها ديريكت.
0: ترى
2: نخمم
0: مليح. ثم ما تقولوش كونوا جاوبتوا بالغلط.
3: نشريها ديريكت.
0: مبروك عليك يا أميرة.
3: عايشك
0: ام بي اي دافيو من اهداء نوفاليرو اناكسي للتامبو بيتش افيك ان بون كونسوماسيون ب 80 دينار. وانتم زاد مبروك عليكم.
2: ميرسي بوكو
0: يوسف، عرقتوني صدقوني ما خاطر كنت عدلتوا المشكله. ربحتوا ان ويكاند من اهداء اوتيل سقانس سيراي افيك ان بون داشا من اهداء بانجيا مول أفسوس. يعطيكم الصحة. ميرسي مستمعينا مشاهدينا. ميرسي بوكو من وراء الميكرو أشرف بدر الدين. إلى اللقاء السبت الجاي.
6: ميرسي
2: أنفينيمو.
1: سلام. نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
5: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
5: جوهرة أفهم بمليسيتي.
7: مزيش مشاركتش في بيكو بلو دايز؟
8: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
7: جو كبير.
8: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو Tunisie.
7: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
8: بيكو نمرو 1 en Europe du gros électroménager.
9: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: جوهرة أفهم بمليسيتي.
10: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي. على جوهرة أفهم تي في. شوف اسمع واتمتع
11: برعاية
12: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
10: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
13: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. تكرر انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في خسائر لعدد من التجار والحرفيين. وانفجارات وأطلاق نار في مطار ومحيط قصر الرئاسة بالنيجر. وفي تفاصيل أخبارنا، تكرر انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة في اليوم الواحد وامتداده لساعات طويلة يتسبب في اضطراب نشاط العديد من الحرفيين وتوقف نشاط عدة محلات كمحلات الأكلات السريعة وتجار الأسماك وغيرها من المهن التي تضررت من هذه الانقطاعات، وفق ما أكده لمراسلتينا في كل من تورس العاصمة ونابل عدد من أصحاب المحلات في التسجيل التالية.
14: قصنا الضوء كيما البارح، قص الضوء 11:30 الصباح، قدينا عملنا سكالوب، قدينا الدنيا الكل، حضرنا سلايد، حضرنا كل شيء، يعمل هكا 11:30 يقص. وقتاش يرجع؟ يرجع كان 6 متاع العشيه. اللي ندرا هذيك اللي عملناها احنا الصباح، نلوحوه ولا ما نلوحوهوش باش نخلصوا الكريك كل يوم احنا قاعدين نسكروا باش نخلصوا خدامه اللي ياكلوا في خبزه. ما فهمتش انا شنو باش نعملوا. اذا كان خدمنا نهار ولا نهارين رانا باهي، اما راهم 3 شهور الحال حاله، لا واحد ولا يجبد من العظم باش يطرد زاده خدامه حالين ديارهم. واحد عنده 3 زاده يخدموا معاه في بيتزاريه، مش ساهل. عب باش يولي يتسلف باش يخلص الكريب، باش يخلص الخدامه، باش يطردهم هما مساكن، شنو ذنبهم؟ رانا تعبنا تعبنا تعبنا تعبنا
15: على بارش خدم، مش حتى خدمتي انا. انا ساعه واحده من الناس اللي هاي تلزق قدام كل سبتار تحرقوا هذوكم ساعه مشاو على رويحهم. بيسي بنتي تحرق باش تعدي به الميموار، مشي على روحه من رجع الضو وهز الضو ورجع الضو وهز الضو. تعبين برشا بصراحه في قصان الضو، ما فهمتش انا الى متى هذا قصان الضو. بعد تجي الباتين تقول لك خلصني، واحنا خدمنا احنا سنين ما خدمنيش احنا يا اخي. كي انت تقص الضو من 11 للخمسه تاع العشيه، وبعد عاد تقص الضو من 8:30 الليل، وقت تمشي قدو العباد شعوراتهم، وقت تمشي حاجه، وقت تمشي شو العروسات، العروسه هذيك كيفاش تخدم، كيفاش تحضر في العرس. بصراحه مشكله كبيره ومحنه كبيره.
16: تقص الضو كما كاي ولا الثلج ما يجينيش
17: في الحوت.
16: اي الثلج مثلا كيما نقولوا الماكينه بتاع الثلج ما يجيكش. تولي مثلا عندك كونجيلاتير ما تخدملكش، مثلا كيما الباسكوله كيما كاك الالكترونيك ما تخدملكش. بالطبع مش الواحد يضر، خلي مضر واضحه من غير ما نقولها.
18: حرق لي الفريجيدير، الموتور تاع الفريجيدير 500,000 شريته جديد، وزاد تحرق لي في الفريجيدير كونتوار زاد نتاع الشاركوتري، زاد الموتور نتاع الفونتيلاتور زاد 150 دينار. مش نقول لك، وطيشت برشا سلعه، طيشت برشا سلعه، كيجي في القايله ويقص الضو كهو تفسد السلعه الكل. الميزان خاطر يمشي بالضو، بتبيع ما نجمش تبيع، نجم لا تبيع لا تنجم تعمل حاجه.
19: واقفين بالنسبه للضو، فهمتني الخدمه كلها حابسه، نحط كرسي ونقعد وفهمتني حتى يرجع الضو بالخمس سوايع وبالست سوايع.
20: انت تولي خدمتك كلها بالضو؟
19: كلها ضو، فهمتني. انا قلت لك انا خمس سوايع باش يرجع الضو ولا ست سوايع، وقت اللي يرجع الضو نبدل حوايجنا ونروحوا. انا ما عادش.
13: الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي ستنعقد يوم 9 من سبتمبر القادم قد تتخذ قرارات تصعيدية، وفق ما صرح بها الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية مبروك التومي على هامش يوم دراسي نظمته اليوم المنظمة الشغيلة.
21: الهيئة الإدارية هي نتاج لهيئات إدارية جهوية وقعت، وهو رسم خارطة نضالية في ظل التعسف وفي ظل مضايقة الحق النقابي وضرب الحق النقابي والاعتداء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمنخرطين. وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل عنده دوره الوطني غير دوره الاجتماعي، عنده دوره الوطني، وفي ظل الياقة في البلاد ومن مضايقات المسألة ستتجاوز بكل المقاييس مسألة المطالب الاجتماعية وتحسين الأجور إلى آخره، إلى مطالب اللي هي موجودة في ثوابت العمل النقابي في منظمتنا العريقة منذ التأسيس. لا أريد أن أصادر حق الهيئة الإدارية في اتخاذ الشكل النضالي، ولكن كل المؤشرات اللي موجودة في البلاد شنو هو الشكل النضالي يتخذ حسب الظروف الموجودة وحسب المطالب متاع الخدامة موجودة ومطالب الشعب التونسي اللي موجودة. الوضع الكارثي كما يهز كان الخطوة النضالية تصعيدية، ما ناش في لحظة متاع تفاوض تعوض موجودة الأدنى من الخدمات والأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتى تكون الخيارات النضالية خيارات خلينا نقول من أجل الضغط. هذه السلطة لا تعترف بالاتحاد وأصلا لا تعترف حتى بحقوق عموم الشعب مش حتى الشغالين فقط. وأرى أنه الشكل النضالي حسب الهيئات الإدارية الجهوية وحسب الواقع اللي موجود توا أنه كل الأشكال النضالية مطروحة.
13: دوليا، حكومة النيجر تفيد اليوم بأن قوة الأمن انتشرت في العاصمة نيامي لمواجهة هجمات مسلحة استهدفت مناطق بينها القصر الجمهوري والمطار، حيث يحاول مسلحون اختراق الطوق الأمني المحيط بالقصر الرئاسي. وتشهد نيامي توترا أمنيا متصاعدا مع استمرار إطلاق النار والانفجارات وهجمات استهدفت مواقع حيوية بالتزامن مع توقف بث التلفزيون الوطني وانتشار أمني مكثف اليوم في شوارع المدينة. الحكومة الإيرانية تؤكد صمودها في وجه العقوبات الاقتصادية والضغوط الخارجية عبر تبني سياسات جديدة، بينما أكد البيت الأبيض أن طهران لم تصدر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار في جويليا الماضية. أفريقيا تقدم إلى محكمة العدل الدولية ملفا شاملا بشأن عدم امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد الكيان المحتل أمام المحكمة عام 23 و2000. والتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فضلا عن الحيلولة دون ضياع هذه الحقوق قبل صدور الحكم النهائي. وحصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. تمنى حاكم منطقة كييف يقول اليوم أن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل على منطقة كييف، مضيفا أن 42 شخصا أصيبوا وأن أكثر من 380 يجري إجلاؤهم من منطقة بوتشا التي تعرضت للهجوم.
10: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
17: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
22: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
17: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
22: SMS على 85 990.
17: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الشمال الشرقية على جوهر اف ام. تسمعوا كل سبت نص نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نص النهار و13 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا. اتبعوا فينا السبت 29 أوت 2026، السادس عشر من ربيع الأول 1448 للهجرة. كالعادة كل نهار سبت من نص النهار حتى الماضي ساعتين نحكيو معاكم انتوما، نسمعوكم. إذا كان عندكم ديزانونس تحبوا تبيعوا، تحبوا تشريوا، تحبوا تكريوا، هذا المجال مفتوح لكم انتوما، كسوا عن طريق الهاتف 73-275-800 ولا 36-300. تلقوا جميل بقديدة يستقبل تليفوناتكم، عن طريق الاسماس تي على 85-900-90، عن طريق لي دو باج فيسبوك اللي موجودين على ذمتكم، جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. بتبع البث من تأمين زميلتنا ياسمين، و الإخراج الإذاعي من تأمين زميلتنا جيهان. سيفرج
2: مرحبا
1: مشاغب
2: عسلامة سي خالد، مرسي عستيلو
1: عملت فيا اليوم،
2: مرسي عستيلو
1: جيهان عسلامة دوري عستيلو
2: جيهان عسلامة مرحبا ياسمينة مرحبا الناس كل الدنيا ما فيها، مرحبا بكم.
1: صفا
2: أمور باهية؟ أنت تعرف
1: الحمد لله،
2: أنت تعرف
1: الحمد لله.
2: مرسي عستيلو، مرسي على زوستيك مال جبتهم لي كيف كيف.
1: تولي مشاكل
2: ما ميساش من خون قولها لايف خير من قولك شبيه هذايا زوستيك ما فارغين راهو قال يعبيهم لي
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: لا لاباس لاباس، الازمه تنفرج
1: ان شاء الله.
2: ما فما شيء يقعد على حاله راهو، شويه صبر ونعديوها.
1: خلنا نبدا لك بسؤال حول تقييم لبعض المناطق. البير بحذاه على اليمين جهه البحر قداش يمشي؟
2: انا بير
1: عندنا غير
2: شت مريم
1: صحيح.
2: لا فما بير رحلو خاطر
1: بير شكون؟
2: بير رحلو وفما المسجد الازرق، فما برشا بير.
1: لا ما نعرفهمش هذوما.
2: بير رحلو في الزاويه المسجد الازرق في الحريات.
1: لا لا ما نعرفهمش. البير
2: بير تاع شت مريم. اي كوتي دروات.
1: اي علمني.
2: شوف ريت الكوتي دروات وين البير، فما مقسمه تقريبا الى ثلاثه مناطق بس هذيك بالذات. احنا في الروان بوان بالضبط على يدك اليمين كي ندخلوا حومه المساكنيه. سو بعدها ولا الكنكويري سو بعدها وين المنطقه نتاع الحرس على يدك اليمين سو.
1: باهي
2: كله يختلف. علاش؟
1: اي بعد الحرس على اليمين. اي باهي
2: باش نقول لك علاش. خاطر المنطقه الاولانيه وين المساكنيه تقريبا تكاد تكون ما فيهاش حتى طرف ارض. اللهم باش تاخذ دار وتعاودها ولا حاجه. الحاجه الانكونفينيون اللي فيها هذيك كي تخدمت اول حومه تخدمت في شهر مريم على يعني اذا كان دخلت كهرباء الاخرى ما تتعداش.
1: فما ديلون كلافي غادي جمله.
2: فما فما فما برشا مش دونك لهنا يعني فيها دي زاتو دي انكونفينيون. فما الناس يقول لك انا تعجبني هذيكيه باش ما تقلقنيش وما ثماش وما بريف هذيك تو المنطقه غاديك المترو في نتاعها يمشي حتى مليون و500 على البحر. اليوم ما ثماش
1: مليون و500
2: اليوم ما ثماش تيرا باش تاخذ باش تاخذ دار وباش تطيح.
1: وغادي قداش العلو؟
2: اللي على البحر يوصل حتى ار بلس 4 ار بلس 5.
1: باهي
2: باهي كي نرجعوا قبلها هي معناتها في المدخل بالضبط يوصل حتى 800 900
1: ارخص.
2: باهي
1: بورتون ماهيش بعيده برشا على البحر معناها 3 مينوت
2: مش بعيده خاطر قلت لك مشكلتها هي الزنق نتاعها.
1: باهي
2: نمشيو للي بعدها بالضبط يعني دوب ما فوتوا الرومبوا على يدك اليمين المترو غادي يمشي على بعضه ملك اذا كان نحكيو على الكياس دونك مليون و500 مليون و600 يعني على الكياس. دخلنا وراها
1: حسب علمك اوتوريزي قداش على الكياس؟
2: ار بي 7 ديجا ديجا فما عمارات موجودين غاديك من غير ما نسميو العباد. فما غاديك فما واحد عنده ار بي 7 ديجا ما بين المنطقه وما بين قبل الرومبوا اللي على الكياس يوصل حتى لوزم لاين يوصل خاطر ما فماش فهمتني. اذا كان دخلنا لداخل باش يوصل كيما العاده 800 مليون
1: 600 يستحيل نلقى.
2: استميت تقع على اليسار.
1: لا نحكي على اليمين.
2: هاني جاوبتك استميت تقع على اليسار دونك ما انت ما عادش تحكي.
1: نفوتوا حومه المساكنيه ونمشيو لقدام شويه.
2: دخلنا لقدام شويه لهنا نوصل ديما استابل في 800.
1: باهي
2: استابل في 800
1: ما تلقاش حتى على الدي بي ام.
2: الدي بي ام مش موجود مش موجود يعني حتى لا حتى اللي عنده مش قاعد يبيع. فما مشكله كبيره مع الدي بي ام صعب باش نبداو الحين حتى البلديات مش قاعده تعطيك. يعني ريت تو مثلا فما مناطق على يدك اليمين اللي ممنوع فيها البني بدون رخصه لكن العباد تبني. اذا كان وصلنا على الدي بي ام راهو تدخل شريط ساحلي يدخلوا جمله اصلا ما يخليكش تبني لا معناته تدخل في ريسك كبير برشا.
1: واضح
2: خاطر فما قرار ابارامون حبوا يزيدوا ينقصوا شويه من الدي بي ام. ينقصوا للملاك
1: اي وزيد
2: فوالا بالضبط فهمت. هذاك علاش ما يزال ما فماش قرارات نتاع اعطاء رخص ازداء رخص نتاع بناء.
1: باهي واضح جدا. نزيدوا لقدام شويه تو نفوتوا الحرس على اليمين
2: واذا كان فوتنا باش نوصلوا للترقي عند هنا.
1: اي
2: الترقي لهنا هذاك يقعد ديما في ستابل في فانيمي هذاك هو.
1: معناها أرخص من نجم نلقى غادي هو 600
2: من 800 600
1: 800 سمحت
2: إذا كان لقيت في 700 خذوا غمذانيك خاطر تو بالحق ريتو كي نوصلوا بحثة ترقية على التكريسار 600
1: باهي فما دي بروموسيون إيموبيليير كان نزيد نقدم شوية القدام على اليسار
2: على اليسار
1: فما دي بحثك الدار هذيك
2: القبة
1: تحية الملاها محلاها الدار هذيك الأرشيتكت نتاعو يعطيه الصحة
2: بيسين تحت هذيك
1: ما نعرفش
2: بيسين تحتها ودبوا من اللوت
1: زاد قداش من بيت قداش فيها من بيت
2: هذيك مش مشكل بلغ
1: دونك على اليسار قداش يمشي غادي
2: التيرا
1: اي
2: ب 600
1: 600
2: فما
1: على اليمين
2: فما بروموسيون ايموبيليير غاديكا اللي هي عندها دي تيرا بيا في لو دو تيرا
1: صحيح
2: ب 600 الف
1: باهي وعلى اليمين
2: 800
1: 800 والبحر غادي يعاون ريجل
2: بيان سور روعه البحر اما ديما نحكيو على دي بي ام لا
1: اي طبعا
2: يعني الانترفال ما بين الكياس حتى هيك شيء قبل ما توصل 200 متر و 250 متر
1: شوفوا راهو حتى بالنسبه ليك انت كان باش تاخذ ريزيدونس سكوندير ولا حتى لا ريزيدونس برينسيبال على قد ما تقرب للبحر على قد ما من بعد بعد البني
2: لونترتيان
1: باش تقعد تعمل في اونترتيان اذا كانك باش تعمل لوح معناها برسيانات انونسيان راهو اللوح هذاك باش يقشر لك
2: سيرتينمون
1: من الرمل اللي باش يجي من ليميديتي دونك هذاك الكل باش ترسي لك في ظرف خمس سنوات باش تعاود تقشر البرسيانات نتاعك الكل وتعاود تعمله الدهينه زاد كيف كيف البرانيه نتاع الدار وحتى الداخل اذا كان ريزيدونس سكوندير ماهيش باش تتهوى برشا في الشتاء
2: صحيح
1: دونك باش تلقى ندا موجود في البيوت الكل
2: ويزمك تصرف على البازات من الاول باش تنجم تكون لا باش تنجم تكون دارك
1: كامل اكسترا اوردينير لازمها تكون موجوده الرباط اللي يقولوا عليه البنايه كيفاش باش تربط الحيط بالسقف ولا الحيط بخوه ولا بالعرصه فما اللي يعملوا الشبكه مثلا باش يعمل الرباط نتاعو مي راهو سي توجور انسوفيزون سورتو في الوضعيه اللي احنا نعيشوا فيها في تونس المناخ نتاعنا رطب جدا
2: ديما ينصحوا بالكيفلاج غاديك
1: وي
2: ديما ينصحوا بها تقريبا
1: مصروف
2: بالطبيعه مصروف كبير برشا
1: مصروف
2: كبير اخي انت تبني على البحر تتسولها سهله لا
1: وي الكيفلاج راه ما يمشيش كان الماجل والفسقيه راه يمشي في كل شيء
2: لا يمشي كل شيء باش تحافظ على دارك باش ما يشققش لحيوت نهار اخر
1: اكزاكتومون
2: ينجموا يترشقوا لك مع ريتك الهوميديتي والسخانه اللي موجوده يترشقوا لحيوت فاسيلمون
1: صحيح
2: ما بين العرصه تبدا تتشقق تشوفها انت تقول هذاك شنو يا اخي هذيك ماناش مهندسين راه قاعدين نعطيو فيها فهمت
1: هذا بالخبره
2: واستنادا على تقارير نتاع المهندسين يعني مش قاعد نقولوا في كلامك هكا فهمت دونك معناتها ما نقولوش بهم هذوما دخلوا في حوايج يعني احنا صارت علينا ومهندسين قالوا لنا راهو هكا وهكا دونك احنا قاعدين نعاودوا في الكلام اللي قالوه
1: واضح مشكور جدا سي فرج نمشيو للموسيقى نمشيو للاصاله يلا سيدي تفضلوا
0: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990

0: هناك راه المعروف يا ماكله العلوش خل
1: خليش عمال
2: لطف
1: هذه احنا تقريب 2000 كاكا 2000 ولا قبل شويه
0: ما خير العلوش ولا الحلوف
1: عاصي الحناني
0: اي عرس الحنان
1: اي عرس الحنانة سي طيب
0: مرحبا بكم معنا من جديد في الشريط روح سي طيب تحياتي
3: تحياتي صباح خير اخو
0: لاباس خويا
1: صباح النور
3: يرحم والديك عايشك بريك
0: هاي سي طيب شو عني
3: عنا ثلاثة ديار دير الشباك فوقاني بحذا محط اللواجات بحذا الترك
0: باي
3: فوق بعضهم ثلاثة ديار
0: كل واحدة
3: اس اي ار بيز دي كل دار وحدها وكل دار بابها ومنقل الفوق نتاعها
1: في دير الشباك فيها محط اللواجات
3: محط اللواجات هي عندها مدخل مدخل منا ومنا قريبة للمحط اللواجات من غادي وتطلع لها من المكفوفين من هنا جات في الوسط
1: والله لا عرفت انا عارف دير الشباك ما فيهاش محط اللواجات الحقيقة نعرف محط اللواجات في الطفيلة
3: ريتها المحطة اللي وجهتها
1: ريتها والله ريتها
3: ده الفوية الأخضر ريتها
1: ومي الفوية الأخضر احنا هابتينا
3: احنا فوية ده التركي تعرف التركي
1: ده لا نهوش التركي
3: ده المكفوفين وانت طالع الفوق طول
1: اي المكفوفين اي
3: وانت طالع طالع الفوق في اتجاه
1: اي هي نخلي وقاوة المنار على اليسار احنا طالعين
3: باه كي تمشي طول طول طول ما تلقاش لا انت مشيت انت توا مشيت في الكياس ثمانية قلت لك تعطي ظهرك للمكفوفين وتطلع مك البطح
1: باه
3: مش تمشي طول طول طول طول لين يوصل الحيط
1: عرفت الفويل الاخضر عرفته وين
3: يعطيك الصحة ريت الفويل الاخضر هذاك الدار مقابلتها في الشوكة وين
1: كي تمشي
3: باه فوتو سيكليست ما سميش قهوة غادي مع وبعد القهوة الشامة سميش عطار غادي وبعد العطار مشامة في الشوكة دارها وين يا
1: حي ستاب عاد خير برشا ضخم
3: بار حي ستاب سيدي
1: حي ستاب خير أضخم شوية مثلا
3: باش
1: ما نقولوش الطفالة معناتها بار راي
3: لا بعيدة على الطفالة شوية
1: عشان قلت لك حي ستاب بار
3: باه حي ستاب المهم جاك
1: بار نكمل توا
3: 100 متر ولاطة والاخرين 120 متر
1: 100 متر الارض ومبنية فوقها 120 بالبلكونة معناتها
3: زوز بالبلكونة زوز

0: الثالثة وتسعة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم من جديد حتى الماضي ساعتين كالعادة في الشريط. تربح سي شوقي موجود معنا في المباشر، مرحبا يا أخويا.
1: مرحبا بك.
0: لاباس سيدي؟
1: والحمد لله. بالله سي فرج مو بحذاك زميلك
0: بحذاي. اي
1: انا شوقي من الكاف.
0: مرحبا.
1: يعيشك. حبيت هو شتان بون كونيسور في ليزافير ايموبيلي.
0: اي
1: عاد حبيت نسألوا على الزون نتاع ساحل مع لي بروموتور اجري ولا مع كوم سميت ولا البريفي ابو تري اس بلس تروا شيرشوا في شت مريم مثلا.
2: باهي كل بلاصه وكيفاش سي شوقي. انت تحب تشري معناتها؟
1: انا نحب نشري لاختي تخدم في الخارج.
2: داكور، تحب تشري لها وين وجهت روحك باش تشري لها اسكو شت مريم؟
1: والله جات لي شت مريم هكا. هي جات لي شت مريم.
2: تاخذ من عند بروموتور تحبه؟
1: بروموتور اجري ولا بريفي ولا؟
2: اي هذاك هو الكل اجري، حتى بريفي اجري شنو مش متاع.
0: لا هو يحكي على سنيت مثلا، فماش غادي
2: سنيت ما عندهاش غاديك. لا
1: ما عنديش. هذا بريش يعمل شي فرج
2: ما كل واحد وسوموس يعطيك سي شوقي. مثلا
1: جديد
2: مثلا نسبه لشات مريم مينيموم مش تلقى 3500 متر، هذا بريسك جام متوسطه يعني مش لو لوكس، فهمت؟
1: يوصل لا ابارتمون مش
2: ابارتمون. اي ابارتمون نحكي على المتر كاري.
1: متر كاري كوفير
2: بيان سور. لكن ياخذوا بورتمان مثلا نتاع 100 متر ومش يتكلف لك 3500 من عند بروموتور تي تي سي.
1: فهمتك. سويفون
2: سوبرفيسي تاع لابارتمون. بالطبيعه انت قداش تاخذ 70 متر و80 100 120
1: شنو يعني؟ 120 متر
2: كيكي. تاع شنو؟
1: 120 متر. اذا كان
2: انت تشوف اسكو عنده 120 متر ولا اللي باش تاخذ منه. فما راهو اغزر ريت من ثنيت حمام سوسه واحنا طالعين، فما دي بروموتور يبنيو غاديك، فما حوايج باهيه مع يجي لسوسه وتلقى موجود، عاود ادخل حتى في الانترنت موجود موجودين.
1: اي والله كان جيت لسوسه نعرج عليكم.
0: مرحبا.
2: مرحبا بك. احنا
1: مرحبا بك. مرحبا بك زميلك في تومي مو لقب.
0: اي مرحبا سي شوقي. اي
1: انا راني دوريجين عقاري.
0: مرحبا.
1: انا خدمت في المحكمه العقاريه 20 على فيل.
0: مرحبا.
1: ونقلت الكور دابيل محكمه الاستئناف شهاده الكاساسيون التعقيد المدني والجزائي.
0: يا عيني.
1: عاد السبت الفات انت
0: اي
1: كيف عديت الولايات اللي باش يشملهم المسح الاجباري؟ اي انا ما وصلتش الاجراءات يطول شرح.
0: صحيح.
1: انا راني عريف ان بون كونيسور
2: ان شاء الله
1: في الاجراءات العقاريه، يعني خدمت في الدوائر كلها.
0: اي
1: التسجيل الاجباري والاختياري والتيتر الجنائي وكله.
0: اي
1: عاد اذا كان باش نتناقشوا على الاجراءات يطول شرحه.
0: لا احنا ما حبيناش ندخلوا في الاجراءات. انا شنو اللي قلت في في في كلمتين؟ قلت راهو يلزمنا ان نتصلوا باللجنه هذيك اللي باش تكون موجوده غادي باش ترتكز في العمادات
2: هذيك الموجوده
0: وتقدم ما يفيد الملكيه نتاعك، ومن بعد بقيه الاجراءات هما يفسروها.
1: لا لا لا لا يتم ولا عمليه الاجراء الاول هو التصريح بالملكيه.
0: وانا شنو اللي قلته توا سي شوقي؟
1: على كل مرحبا بك تومي. والله اذا هبطت السوسه
0: مرحبا بك في كل وقت.
2: مرحبا
0: شرفوا بك. مرحبا بك.
2: مرحبا بك في كل وقت.
0: شكرا على الاتصال. نمشيو لخونا فتحي. سي فتحي.
3: سيدي على السلامه.
0: مرحبا يا خويا. شنو الامور؟
3: انا لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي سي فتحي.
3: عندنا لوتيسمون.
0: لوتيسمون كامل.
3: لوتيسمون كامل فيه 6 لو.
2: باهي. قطع فين موجودة؟
3: السيسلو لا تفرج يعرفهم هذا السيسلو هذا وانت داخل لوتوروت من تشوف سونتر تشال اون فاس الشارع اللي دخل حي المنازه وين كان المرحوم نجي الميري مش عامل كلينيك.
2: اي
0: دونك قدام الكيوسك اون فاس من الكيوسك
2: داخل المنازه
3: اون فاس الكيوسك دوب ما تدخل 20 متر تلقى عماره جديده او مقابل العماره او التيران.
0: تيران
3: مقسم ابروفي من التجهيز وبلديه حمام سوسه. كله تيتر فرونسي نتاعو. كاين شارج ار بلس 5.
0: هاي
3: غاز دو فيل وناس كل شيء هذاك متوفر غادي.
0: هاي
2: وقداش القطاع من قداش لقداش؟
3: من 513 505 746 حلوا لتر وفاسات على بواد ذا ودو جدوس
4: 513 505
0: و 746
4: هذوم يحلوا على
3: يحلوا على البواد ذا الشارع هذاك والدوز ودوز
0: باي خارق العاد
3: فما لو دكوان اللي هو 746 يحل لتر وفاسات لو راه يقعدوا على دو فاسات على البان وعلى الدوز
4: دكا
0: باي
3: والاخرين لو تيتر فرنسي
4: والاخرين
3: والاخرين من داخل يحلوا لا فساد واحده لا هي بواد دوز
4: اللي هما قداش معناتها
3: فما 421 في الوسط وفما 477 وفما 498
4: باهي
0: خارقين العاد
4: البريات هذوما ترى
3: البري الناس تغني راهو منش اني منش راني
4: ما تغنيش انت اعطينا الناس
0: نخلي المغنيين يغنيو
4: انت اعطينا
3: سماع يغنيو على الراحه ما راحت
4: بالملو
3: اني لاريت وغاديك ولا تباع درنيرمون ها تباع على مليون و250 اني نلقى مليون و100 نبيع
4: شنو كاين بعضهم معناتها في 746 ولا كيف بعض
3: كل يعني كل كيف كيف كل كيف كيف
4: يعني كيف اللي ناقص على اي نمر وحب عليه في ال 1100 تبيع
3: الناس الكل نعرف مش نمشيو ل 746 نخ على تروا فساد
4: لو كان زاد مليون و100 زاد 746 نجم يكون برشا عليه فما يقول لك انا نحب 421 اقل
3: ينجم يا اخو ينجم يا اخو حتى اصغر له
0: سي فتحي بربي سؤال لي تروا لو الاخرانيين اللي قلت عليهم انت اللي حلوا على فساد واحده اوتوريزي كيف كيف اير بلس 5
4: اير بلس 2
3: كل اير بلس 5 بالكيت شارج
4: حتى الصغاره
3: كل
4: اللي عاولا وجه برك زاد كيف كيف
3: كل اير بلس 5 بالكيت شارج
0: اي ما تراش اللي كونوا على فوا دو 12 ياسر اير بلس 5
3: والله هذا يحيي
0: بيني وبينك معناها شيمك في البلديه تو انت خذيت وصحه وفرحه ما عندنا حتى ربع قلق اما ما تراش بيني وبينك معناها اللي كونوا 5 ايتاج على على فوا دو 12
4: بالك اللي مقابلها كيف كيف يعني نفس الاوتوريزاسيون
0: اي حتى ولو على ال ال
3: ال هاونا مبني هاونا مبني هاونا ثاني
0: مش حف شوي
4: اذا كان عنده 477 البلدية حابه تعمل تواجه ممكن حابه تعمل غادي كوميرسيال ولا حاجه
0: نرجع لك اللي كنت ناخذ رايك سي فتحي ما جاوبتنيش خويا
3: سيدي تفضل
0: على حكايه الفوا دو 12 ار بلس 5 ما تعرفش
3: هاونا مبني ار بلس 5 الو هاونا مبني ار بلس 5 وباني وفيني وباعهم ديجا وار بلس
0: 5 اي والاسباس ما بيناتهم الاثنين فما الهواء يدور فما اسي دو كيفاش باش نقول لك خصوصيه ما بين العماره منا والعماره منا
4: اللي مقابلها ميزات ارض مصيبه
3: انا هما هذا
4: اللي مقابلين اللي لو هذوما اللي 421 و 477 مقابل
3: وراهم من تالي وراهم من تالي اللي خذتهم امام بنك من عند المرحوم نجيب
4: لا لا لا اللي مقابلها هي على فوا دو 12 ولا يعني الفساد نتاعك انت مقابلك مازال تيران فيرج ولا مبني
3: مبني
4: مبني على قداش ار بلس 2
3: ار بلس 3
4: ار بلس 3 دونك علاش فاش خمم اللي انت معناتها البلديه عطات لهم هما ار بلس 5 والمقابلين ما عطاتهمش ار بلس 5
0: اي عطاتهم ار بلس 3
4: باش يطيح في النيفو شوي باش ما يمشيش يولي
0: مش تقول عمارة غادي عمارات زون عمارات معناها كان يسالوا الاربعة
4: اكزاكتومون اكزاكتومون خاطر كيما قلت انت فوا دو 12 وار بلس 5 منه ومنه تولي كومبري على الاخر
0: وحتى الخصوصية معناها واحد يولي يطلع على الاخر من
4: حتى الشمس ما عادش تعدى بالكدا
0: والشمس
4: والوتانين البرومي والدوزيام ما عادش تعدى الشمس
3: لكن سي فرج يعرف الشارع بالكدا وهاني فما عماره تبنات وديجا تباعت وفما تو طالعه عماره اخرى في اللونتري بالضبط قدام الكيوسك بالضبط
4: ليه باهي الباسه ليه ليه باهي الباسه ليه شكون قال لك؟
3: وهاي 5 مينوت على سوق السبت وعلى كان الجامعة فاطمه الزهره على السداق على سيرفي زيمين على سبيطار تهلول
4: سي فتحي واضح سي فتحي واضح
0: 256 042 مشكور جدا نص نهار و48 دقيقة نعطيكم
4: خليني نقول لك عاد سي فيسع فيسع فيسع في سي نادر نوجه له تحية هذا صديقنا مهندس مختص في المياه
0: المياه المعدنية
4: الكل كل بالحق مهندس في المياه في فرنسا في باريس قال لك راهو بالنسبة للماء نتاع السونات قال لك ما عندك حتى إشكالية تنجم بالحق قال لك تنجم تحطه في الفريجدير من غير ما تسخنه من غير حتى شيء
0: هذا شكون
4: اللي شافيك تعدي ساعه ساعتين من زمان قال لك البكتيري كل ما فيش يتهنى خالي من البكتيري وبالنسبه للواحد قال لك الرواسي بتقعد ما عندك حتى اشكاليه راهو معقم وتشرب ولا باس عليه
0: صحيح خاطر يتعدى على السيركوي العادي واللي هو سيرتيفي
4: هذا افاده
0: بالنسبه للي ما يعجبهمش المطعم حط لا حط كي تزهر.
4: ما اغزر هذا المطعم حط كيما قال لك
0: تزهر. حط كي تزهر ولا كي تعطر شيء.
4: نحكي مع ان سبيسياليست في التريتمون ديزو.
5: واضح.
4: يعني اكسبيرت تكنيك دونك تحيه لسي معتمر نادر.
0: وقول له نادر الماء في فرنسا ما يتشربش.
4: لا يعرف عاد هو
0: السبالة ما يتشربش في فرنسا.
4: هو يعرف هو يعرف هو يعرف.
0: خايب برشا.
4: خايب على
0: في باريس.
4: مش كي تحط له زهر.
0: لا جاي من الساحل. معناها مش ترانزيسيون نمشيو للريكاب يلا.
6: اشري تربح نهار السبت
7: بالنص نهار المساجي
6: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: الساعة 50 دقيقة 27 أوت 2026 16 ربيع الأول 1448 للهجرة. تعدى معنا سي طيب عنده ثلاثة ديار في بير شباك بلوتو حي السوطا بير بلوس دو تعمل الكوان فيها 100 متر اللوطة 120 و 120 معهم بيت صابون الكل طال فيهم 300 ألف دينار 20252 734. مدام جميلة عندها دار في حي رياض الثالث 500 متر أرض بنية فيها R بلوس 1 120 في كل طاق معهم جراج في 30 مترو بحثقاو تبن شرف شات الملكية موجودة 500 ألف دينار طالبة فيها 21285 744. سفرج يهزنا للحمادة متاع حمام سوسة وين عنده أرض في 1200 مترو شات الملكية موجودة 400 دينار في المترو ليجر ما نيغوسيابل 20553646 وإلا 98453646. سي عبد القادر عنده 568 مترو أرض فيهم زوز ديار وستوديو كلهم لوطة معهم جراج موجودين في حي بوشوشة حي سلاح الدين بوشوشة في باردو شات الملكية موجودة يحلوا على دو فوا معناها فوا من قدام فوا من تالي طالب فيهم مينيموم 600,000 دينار 58,770,756. سيريدا عنده ان ايتاج دو فيلا ماهيش كامله في غزام الغربيه معمل الدجاج بحذا الجراند سيرفاس شات الملكيه موجوده اما جماعيه قال لك اللي انتريسي واللي سيريو باش ياخذ ال 95 متر اللي معاه مونتري انديبوندونت 215 مليون نجم نكمل له بقيه الاجراءات وباش ياخذ شات الملكيه نتاعو وحده. عنده زاده كيف كيف ان اس بلس دو في سالو الاربعه في 120 متر ومعها بلاس دو باركينغ طالب فيه 400,000 دينار والكريم نتاعو توا مكري هو في البريمير ايتاج موجود مكري بمليون و700. دو لوتر كوتي يلوج على ارض طريق المول يحبها على الكياس فسادها كبيره اقل شيء 1500 متر باش نقول اقل شيء 150 متر ما تعملوش حتى سال دو فان وكوجينا دونك 1500 متر باش يعملها السال ديكسبوزيسيون تاع كراهب دونك اللي انتريسي نجم يتصل بها 56 264 861. وختمنا مع اخونا فتحي اللي عنده ان لوتيسمون في 6 لوتوات طريق لوتوروت قدام الكيوسك الجديد هذاك اونفون ما بين ظفرين جديد
4: وين جديد
0: ما بين ظفرين
4: حسن ما
0: اخر الكيوسك تبناه غادي اي
4: ما عادش جديد
0: اخر كيوسك حلو
4: اخر كيوسك مش جديد
0: فوالا
4: أجد
0: فوالا أجد كيوسك فيهم تيتر انديفيدوال لي سيلو اوتوريزي ار بلس 5 السته لوتوات دونك لي سيرفاس هما 513 746 505 هذوما يحلوا على دو فساد تروا فساد اللي فيها الفوا دو فان وفوا دو 12 فما زاد اللي يحلوا على اون سول فساد اللي هي 421 متر 477 متر 499 متر الكل على مليون و100 المتر 55 24 60 82. قبل ما نودعكم سفرج ما خديتش رايك في هذا 1100 الكل اوتوريزي بلس
4: لهنا هو باهي الكل اما بالحق تحسبها من الاخر تروا فساد فما فرق كبير
0: ايه ما 746 متر
4: ايه كما ما عندك 513 مش معلم مش بعيد على 498 مش بعيد على بعض
0: مش بعيد
4: كيف كيف يعني شو بيناتهم بيناتهم 15 متر
0: ايه
4: دونك معناتها لهنا كي تحسبها باللوجيك ال 15 متر باش ناخذهم اني ناخذ 513 على طول فساد ولا دو فساد يكون خير برشا
0: وي
4: فهمت
0: ولا ناخذ 505
4: ولا 505
0: هذاك على دو برك
4: حتى ال 513 على 2 كان 646 3 اي لكن زاد اخويا عندك 505 513 على دو فساد
0: بيع وجاله 746 متر قداش نجم نخرج فيه؟
4: ترو فساد تخرج فيه
0: فما 20 برطمان
4: لا اكثر تخرج فيه دوزي مابل ديجا
0: يبداو متكيين على
4: بعض دوزي مابل مادام عندك ترو فساد انت تلصق في بعضها
0: اي متكين على بعضهم
4: صحيح تخرج دوزين مابل كل في كل مابل تنجم تعمل 746 تنجم تخرج كوفير تقريبا 500 متر
0: معناها
4: قداش معناتها تقريبا برتم كاتب كاتر ابارتمون باريتاج
0: 4 في 5 20 معناها 40 شاء الله
4: فلوس
0: مشروع ناجح
4: بيان سور مشروع ناجح تو ليموبيلي وسورتو البلاصه هذيك مطلوبه بالحق
0: وي اللي عنده الفلوس
4: وبعيدة على المشاكل كل ومدخلها وحدها وكان يكمل
0: قريبة كما قال سي فتحي قريبة لكل
4: شيء. فما حاجة بالك خايبة فيها كان يحلوا كل مقابلة الكيوسك التروتوار ذاك كان يحيو باش تعديهم غاديكم ما يقعدش يدور الدور الكل.
0: تو يتحل.
4: اي بيان سور.
0: معناها إذا كان يكثر
4: البيع غادي لوبليغاسيون لوبليغاسيون
0: بتبيع تولي مخنق كبير برشا من الجهة الأخرى
4: بالعكس تساعدهم. تولي ديريكت تدخل مغادي وتدخل على حي المنازة وجيب على روحك وتعدى مرتاح بالعكس ينقص عليك لومبوتاج.
0: وي. باهي. تك صح سفرجت هي اللي كان الفريق اللي كان معاكم من نص النهار حتى التو غدوة نتقابلوا نفس التوقيت لك نحكيوا على السيارات وجديد السيارات افيك دي كونساي اون ميكانيك في اوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين كل نهار احد على جوهرة FM وعلى جوهرة TV دوما باي

0: بي. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
1: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
0: جو كبير.
1: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
1: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
2: جوهرة
0: FM. Publicité.
3: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jawar FM.
0: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
7: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهرة فام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور، ثاني نشراتنا الرياضية. البداية طبعا بتعيينات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى 4 مقابلات اليوم انطلاقا من الساعة 4:30. بالنسبة لملعب حمادي العقربي برادس، سيستضيف مواجهة النادي الإفريقي على الأمل الرياضي بحمام سوسة. التحكيم لحسام بولعريس في غرفة الفار منصر بالعربي، والقناة النقلة هي القناة الوطنية الأولى. مستقبل المرسى يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدير. تحكيم عبد السلام ماني في غرفة الفار. درصاف الجنواتي، مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية، تسجيل فوري انطلاقا من الساعة 7 مساء. الاتحاد المونستيري يلعب مع الملعب التونسي. تحكيم لحسني النيلي إلدر ماليرو في غرفة الفار. برتغالي الجنسية، مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية على التردد 10873. وطبعا المباراة الأخيرة في دفعة اليوم، النادي الصفاقسي في ملعب الطيب الميري بصفاقس يواجه الترجي الجرجيسي. محمد علي قروية كحكم ساحة، وفي الفار برونو ستيفز. ومباراة باش تكون على القناة الوطنية الثانية تردد 11657. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية في ملعب الشادلي زويتن، شبيبة العمران يستضيف الترجي. تحكيم لي سيف الورتيني، وفي غرفة الفار إلدر ماليرو. قمة كلاسيكية بين نادي حمام الأنف والنادي البنزرتي، أمير العيادي كحكم ساحة وبرونو ستيفز في غرفة الفار. في ملعب بوجمع الكميتي، الأولمبي البيجي واجه الاتحاد الرياضي ببنجردان، فرج عبد اللوي كحكم ساحة، وفي الفار أيمن نصري. وفي ملعب سوسة الأولمبي النجم الرياضي الساحلي يواجه نجم المتلوي، تحكيم خليل الجاري، وفي غرفة الفار أسامة بن سحاق. في اخبار الميركاتو، والاتحاد الرياضي ببنجردان ينتدب زوز لاعبين، ثامن انتداب هذا الموسم لفريق الاتحاد الرياضي ببنجردان، متوسطي الميدان غسلين رمضان ومحمد شريف كامارا. هكا يولي في تشكيلة الاتحاد 7 لاعبين اجانب، وفي البطولة اجمالا 109 لاعب اجنبي. نمشي ولدورة العاب البحر الابيض المتوسط.
8: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في.
7: المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة يلعب غدوة الفاينل ضد المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 6 مساء. المباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. رجال المدرب أنيس بوجلبان ينشدوا اللقب أو ينشدوا الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ نصور كارتاج بعد 2001. كل عناصر على ذمة الإطار الفني، بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. المنتخب التونسي للسيدات كرة اليد بعد 4 مباريات 4 انتصارات يبحث على العلامة الكاملة، وين يلعب غدوة ضد المنتخب الجزائري في ختام مرحلة المجموعات. بالنسبة لحصيلة الميداليات إلى حد الآن في الألعاب الفردية، تونس ب 15 ميدالية، 2 ميداليات ذهبية، 4 فضية و9 ميداليات برونزية.
8: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في.
7: المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يختتم غدوة النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 بمواجهة منتخب جنوب السودان بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. تونس كانت فازت في المواجهة الأولى على منتخب الرأس الأخضر، وانهزمت البارح أمام المنتخب الكاميروني. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم في الدوري الإنجليزي، براونموث ما 3 يلعب مع إيفرتون، كون فانتري يلعب مع السيتي، نيوكاسل يواجه توتنهام على مستوى الليغا الإسبانية، ليفانتي يلعب مع ريال بيتيس، ريال سوسيداد يواجه إسبانيول، وشبيليا يواجه أتلتيكو مدريد في قمة كبيرة. بالنسبة للبطولة الألمانية، بوروسيا دورتموند يواجه هامبورغ، ونحكيو على مواجهة في الشامبيونشيب تجمع بين النرويج سيتي ونادي بيرلي، مواجهة بين أنيس بن سليمان وحنا بعل المجبرية. في أخبار لاعبين بالخارج، منذ قليل سيف الدين الخاوي يسجل أول أهدافه بأقدام ريد ستار فريقه الجديد، هدف أول لسيف الدين الخاوي بعد 3 مقابلات خاضها بقميص الفريق. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية، ما تنساوش الموعد مع أنيس وبقية الإكيب انطلاقا من الساعة 4 في راديو سبور، دمتم في رعاية الله.
3: C'était Jouer au sport. Jouer au sport avec l'équipe sport. Tasmo. يا مرحبا مع هلا الزوادي. مع هلا الزوادي. على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: برعاية
9: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: جوهرة اف ام.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.

0: رقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توقيع اتفاقية شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات وجمعية قرى الأطفال أسواس، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي وتجسيد مبادئ المسؤولية المجتمعية بما يخدم الأطفال الفقدين للسند العائلي والأسر في وضعية هشة. في شأن آخر، وزير التعليم العالي الروسي فاليري فالكوف يؤكد أن الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف للرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. دولياً، وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن احتواء تمرد محدود وقع في محيط قاعدة عسكرية بالعاصمة نيامي، مؤكدة استعادة السيطرة على المواقع الحساسة التي استهدفها المتمردون. الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول إن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدماتية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. وأوضح بزجكيان في تصريحات تلفزيونية أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وختاماً، هيئة إدارة الحالات الطارئة تفيد بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 675 قتيلاً. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
2: جوهرة اف ام،
0: تسمع اوتوموتو
3: من نوسنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.

0: هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، جيناكم اليوم يا مرحبا على أموان جوهرة أف أم، أما جيناكم في وقتنا غير العادي. هو المفروض الحصة تتعدى من الأربعة للخمسة، اليوم جيناكم ماضي ثلاثة للأربعة، باش نفسح المجال لقسم الرياضة. فما ماتشويت اليوم

في الجولة الثانية من البطولة الوطنية لكرة القدم باش تشوفوا تغطية مباشرة قسم الرياضة مع أنيس الذويدي الاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي النادي الإفريقي حمام سوسة النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى وساقية الدير هذوما ماتشوات باش يكون ليهم تغطية حصرية على أمواج جوهر اف ام مع جوهر سبور مع أنيس الذويدي بعد شوية. مانيش وحدي معايا مروة سلمي عاشقة القيصر في الإخراج سامي الذويهري وياسمين في اللايف ستريمينج. مرحبا بكم الناس الكل. باش نمشيو الأول حاجة اللي هي شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر الليلة في عرض الربوخ عرض 24 عطر في مهرجان في مسرح قرطاج في المسرح الأثري في قرطاج. مخي مازال يدور في مهرجان قرطاج. احنا تو مشينا لما بعد مهرجان قرطاج مشينا للعروض اللي تصير الخاصة اللي تصير في على ركح المسرح الأثري في قرطاج. شكون الفنان الليلة اللي باش يكون حاضر في عرض 24 عطر في المسرح الأثري بقرطاج واللي بعد شوية باش نسمعوه يغني لكم خمسة والخميس عليكم. يلا نسمعوه راجعين.

0: ديما عامره ان شاء الله، شامل ديما ملموم ان شاء الله، ديما فرحانين ونقولوا خمس والخميس علينا والله واحد نمشي. وحق حبيت نذكركم المسابقه، المسابقه شكون الفنان اللي باش يكون حاضر الليله في عرض 24 عطر في المسرح الاثري بقرطاج، شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر؟ تبعثوا اس ام اس على 85 990، 85 990، تكتبوا ام وتكتبوا اسم الفنان وتربحوا ان بون داشا قيمة 100 دينار من عند إسباس حمزة بنان. شاركوا برشا على خاطر 100 دينار تجيب تجيب تجيب تجيب برشا قضيات من عند إسباس حمزة بنان. نمشيو للروبريك ريكاب. ريكاب في ريكاب باش نحكيو على شنو اللي صاير في المهرجانات الصيفية اللي فما شايوفي، فما شاي قاعد يوفى، فما سهرات اللي قاعدة تصير ما بعد المهرجانات. أي سيدي البارح على ركح المسرح الأثري بقرطاج في سهرة السوسيوس متاع النادي الإفريقي واللي كان حاضر فيها الفنان محمد جبالي، الفنان محمد جبالي يجاهر بحبه للنادي الإفريقي. نسمعوا ورازعين يلا.
1: الله الله الله الله صل على النبي. أنا مدوي سفرت على لما الحلوة الله صل على النبي. هذا اليوم بالنسبة لي أنا العيد عيدين. أولا أنا من عشاق النادي الإفريقي، ممكن عمري ما حكيت حتى تعرفوا بعض العقليات أحيانا للأسف، لكن أنا اليوم أعلن حبي للنادي الإفريقي من سنوات. يقول لكانيا والوردية والكبارية أغلبيتها تلبسية موفيرية في الشهر. فاليوم قدامكم وبكل فخر أعلن حبي اللي خبيته سنين للنادي الإفريقي اللي نحبه ونموت عليها. وحاجة أخرى وشكرا للنادي الإفريقي اللي فسحت لي مجال كمان باش نكون على مسرح قرطاج في عيد ميلاد كرام مونتريال عبد السلام مسيرة ثانية على مسرح قرطاج. مسرور بالفريقي بكل مسؤولية بالفريقي والرئاسة الكل إن شاء الله نخلي وقت ونطلع مع بعضنا وتعيش نادي الفريقي. يا سلام إن شاء الله تكونوا معنا. تحية لكم، أهلا وسهلا إن شاء الله تكونوا.
0: شيخ البارح في المسرح الأثري بقرطاج ومحمد جبالي تنصفه سوسيوس النادي الإفريقي ولم ينصفه مهرجان قرطاج، كان حاضر في كان حاضر على ركح المسرح الأثري في قرطاج باش يحتفل بأربعين سنة كارير. نمشيو البوغرنين، نمشيو البوغرنين، نمشيو الحمام الأنف ونمشيو اللي على الركح بوغرنين وين كان آخر عرض لمسرحية فيزا مع كريم الغربي. كريم في المسرحية قال كلام مهم جدا، قال تونس رانا مانيش شوية ولا ترايف، عمركم منهار منهارات تحشموا ببلادكم على خاطر لنا شوية ولا نترايف. نسمعوا كريم الغربي. يلا
2: ما يعرفش بلاد في العالم ومش اي بلاد تونس، رانا مانيش شوية ولا ترايف، وانتو بالكم يركبوا هنا اللي احنا شوية ولا ترايف. تونس تعرف وش معناها؟ معناها اللي احنا قرطاجيين وما ادراك، احنا قرطاج وما ادراك، احنا حفاد حنا بعض اعظم قائد حربي في التاريخ. لازمنا نفتخروا بلواحنا يا ناس، لازمنا مناش شويه راهو مناش شويه العرض هذه اللي نمشيو فوقها تاريخ كبير كما الادراك يفتخروا اللي هما عثمانيين والمصارى يفتخروا اللي هما فراعنه، احنا لازمنا نفتخروا اللي احنا قرطاجيين وما ادراك وحفاد حنا بعل. قرطاج في يوم ما كانت تتسمى مطمور روما، كانت اغنى بلاد في العالم عسكريا وحربيا وتجاريا واللي تحب انت. البلاد هذه بلاد عبد الرحمن بن خلدون العلامه، العلامه اللي توا يقراوا عليه في كبرى الجامعات العالميه. البلاد هذه بلاد قفصه والحضاره القبسيه، بلاد الاغالبه والقيروان سوسة وحضرموت المهدية الفاطمية. البلاد هذية مش شوية يا ناس، ردوا بالكم يخليونا نخزروا لها بعين صغيرة. البلاد هذية بلاد أبو القاسم الشابي وما أدراك.
0: عمرنا ما نغسل البلاد بعين صغيرة. تونس هي الأم اللي جابت، هي الأم اللي ربيت. ورد بالكم فما حاجات طايشة على اليمين وعلى اليسار، الهدف منها زعزعة أمن واستقرار البلاد، تخليكم تشكوا نهار في بلادكم. نمشي والمهرجان غرومبيليا، وين الفنانة الديفا أمينة فاخت عملت اللي ما يتعملش. أمينة تنجم تشوفها وتنجم تسمعها، أما كي تشوفها وتسمعها مع بعضهم تعمل 66 كيف. ترى نسمعوها شنو غنيت الديفا أمينة فاخت.

0: ما نجمش نقول ديفا جو تيم جو تادور، محليك ومحلى ريقك ومحلى تزعبينك ومحلى فنك ومحلك الكلك في قلب بعضك يا أمينة فاخت. من جوهرة اف ام باش نهزكم لثنية أخرى، باش نهزكم القناة حنبال، وعودة عودة عودة لبرنامج القفة. ما المرة هذه قفة من نوع خاص، قفة سبيسيال، قفة متاع كتب، قفة متاع أدوات المدرسية، وإن شاء الله ما فهمش صغير يقعد يبكي ولا عائلة تفطر أن يتخرج ولدها من القراية فقط لأنها ما عندهاش الإمكانيات أن تشري له أدوات مدرسية. فماذا بهم الناس الكل يتلموا باش يعاونوا صغيرات باش يرجعوا يقراوا، على خاطر العلم ونور حتى في الدحسة حتى في الظلمة حتى كي قص الضوء ما يقعد، كان العلم نور. نشوفوا البرومو بتاع العودة المدرسية معايا أنا هيلا ذويدي وراجعين. يلا رجعنا بدينا وعن بيصلينا، رجعنا للعودة المدرسية في تصلاعة وفي السيف، وبش نرجع ونقرأ على رويحنا وبش ترجع الغنية متاع كلها. شو تفرشك ما عادش بكري، قوم فز تقعد ما عادش بكري.
1: نحب نرقد، أنا تعب نحب نرقد يا ربي.
0: فز قالك تحب ترقد، فز ما عادش بكري على قراية. حافظ المحفوظات، حضرت أدواتك، قريت دروسك. لي لي لي أنيستي غايبة، واه من أول عام أنيستي غايبة يا ربي العمال عليك. فز حضر أدواتك المدرسية وشد مدرستك. كل يوم في حنبعل، كل يوم في حنبعل عنا قفة العودة المدرسية، عنا كرتابة العودة المدرسية، وإن شاء الله ما يقعد حتى صغير يبكي على خاطر ما نجمش يرجع يقرأ. خليكم معنا وتابعونا في حنبعل في قفة العودة المدرسية. تابعونا في قناة حنبعل وتابعونا هوني على أمواج جوهرة اف ام، وبش نمشي للسهرة سبيسيال غدوة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. سهرة خاصة، سهرة سبيسيال عملاق الأغنية العربية، الفنان لطفي بوشناق والفنانة المتألقة والمتميزة رنا زاروق يلتقيان في ليلة لا تنسى تحت عنوان الطرب والأصالة، غدوة 30 أوت 2026 التسعة متاع الليل. شدوا ثنية ومشوا للمسرح الأثري في قرطاج باش تسمعوا العملاق لطفي بوشناق ويا الخضرة أين مجنونك.

0: محلاها البلاد الوليد والسيدة. على ذكر الحفل هذا، الحفل الفنان لطفي بوشنيق ورانا زروق، حفل من تنظيم تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. الحفلة اللي بتصير الليلة على ركح المسرح الأثري بقرطاج اللي هي سهرة البوخ والجو التونسي من تنظيم الجمعية الرياضية للأمن الرئاسي. شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر الليلة في السهرية هذه؟ تبعثوا ام على 85 990، جاوبوا صحيح باش تربحوا ان بون داشا قيمة 100 دينار من عند اسباس حمزة بنين. زعما شكون الفنان اللي باش يكون حاضر في السهرية هذه؟ الو الفنان نورمالمون معانا على التليفون. الو به سهرية اللي باش تصير الليلة، سهرية بركالة كبيرة كما قلت لكم، سهرية ربوخ والفن الشعبي، فيها 24 عطر، فيها أنس اللي شاركت مؤخرا في The Voice، فيها تليلي القفصي، وفيها الفنان اللي هو محور المسابقة. معنا الفنان، نستناو يلتحق بينا على التليفون، الفنان اللي باش يكون حاضر الليلة في سهرية 24 عطر في المسرح الأثري بقرطاج. نستناو التليفون يكون جاهز وناخذ التليفون ونقولوا ألو. نقولوا ألو ولا لسه مش حاضر التليفون؟ هنشوفوا كان حاضر التليفون، تنجموا تقول اللي هو حاضر. بعد شوية باش نحكي على القيل والقال مع رحاب الحلفاوي، كيف نحكيه على فازة عندها علاقة بالصابون مع أنيسة الوابحة. كيف بعد شوية باش يلتحق بينا في ملا أفار حمزة، باش نحكيه على برشا أفاريات في فضاء حمزة بنين. فضاء حمزة بنين اللي هو وفر الكادو متاع المسابقة متاع الليلة. شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر الليلة في المسرح الأثري بقرطاج مع عرض 24 عطر مع الفنانة أنس ومع تليلي القفصي؟ زعما شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر؟ كان مش التليفون حاضر، خلينا ناخذوا فقرة أخرى ونرجعوا يا جماعة. كان التليفون مش حاضر، ناخذوا فقرة أخرى ونرجعوا.
1: مرحبا
0: فوزي بن قمرة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شنو أحوالك؟
1: ربي يخليك. مرحبا مدام هلا،
0: نورتنا يا فوزي، شنو أحوالك يا سيدي؟
1: ربي يفضلك، أنت نورتنا، بارك الله فيك.
0: ربي يخليك.
1: الحمد لله، ربي يخليك.
0: قل لي يا فوزي، يظل الليلة سهرية سبيسيال يستناو فيها الجمهور على ركح المسرح الأثري بقرطاج، سهرية منوعة، سهرية متنوشة، سهرية فيها البوخ، سهرية فيها الفن الشعبي، سهرية باش نشوفوا فيها تونس الكل موجودة على ركح المسرح الأثري بقرطاج.
1: وتحية ليك ساعه وتحية للمستمعين في هذه
0: يخليك فوز
1: الممتاز يا ربي. اليوم ولطف بينا وعطانا شويه هكا نسمه، والحمد لله رب العالمين. اليوم ألطف من الايام الفارطه،
0: الضو يمشي فايت الكلمات يزور يمشي يا خي.
1: لا يمشي ويقص، الحمد لله رب العالمين.
0: لا بس
1: نصبر شويه وكاو ما تكلاش
0: على كل حال.
1: اليوم
0: ابتلاء قلت لك من عند ربي.
1: طيب اليوم فيها 24 ولاية، يعني هو سماها سيمانديا 24 برفان.
0: اي
1: انا حق بتاع ربي بسيخوا فقرة طيبة ممتازة مع باش نحافظ على نفس النسق متاعي، نفس الموزيك متاعي، نفس المزود موجود، الدرابك موجود، كل شيء موجود. اما اليوم شوية تغيرات في الموزيكا الحلوة البرينة المطورة اللي تابع سي محمد علي كمون.
0: تبارك الله، معناها شيخ الليلة على ركح المسرح الأثري.
1: نعم اليوم بصراحة برجورية تجربة في حياتي أنا شخصية، تعتبر تجربة بالنسبة لي أنا كفنان شعبي خاصة.

0: وحتى بالتليفون كذا تكون شوف المسروة مش عاملين مع بعضهم. من المسروة جميع واحد يسمي واحد باسمه، كلهم أستاذ النجم الكبير
1: الأقدار والعيشة، ولا بالحق
0: بصراحة. وصلت أنت في يسرى، أنت أكشفت في يسرى وفي ممثلين من الكبار كيف شفتهم على رؤوسهم وعلى عينهم، وأكشفت حتى عادل إمام وحتى الكبار كيف استدعوهم في اللقاءات متاعهم كيف شان يقولون لقاء ممتاز وممتع.
1: نقول لك حاجة فوزي، ديما نقول الفنان التونسي لو قدره عالي
0: الحمد لله،
1: وين تحط روحك تصيبها
0: هذا هو
1: بالحق. ولا انا ديما نقول الكلام هذا، وان شاء الله اليوم نعم. المسرح الاثري بقرطاج يلبس اعلام تونس على خاطر نعم. على ركب يكون تونس الكل حاضره على ركب أيوة. الليله في المسرح الاثري بقرطاج سهره فيها انت، سهره فيها محمد علي كمون، سهره فيها نعم. تليلي القفسي دونك نعم. سهره باش تكون فيها ذا فويس اونس كيف كيف مع صوتها، دونك باش تكون سهره متنوعه متميزه
0: مدام هلا. حتى سي محمد علي كمون في العرض نتاعو عنده اصوات يخدموا معاه من اروع من اروع من اروع ما يكون، مش معروفين برشا مغمورين، لكن لو تكتشفهم اليوم اصوات من اروع اروع اروع ما يكون، جاي من قطنه وجاي من كيف وجاي من سميتلا وجاي من قصرين وجاي من برشا بلايص اليوم تشوف
1: الليله باش تكون تشكيله ممتازه موجوده على المسرح الاثري بقرطاج. احنا قبل عملنا مسابقه قلنا زعما شكون الفنان الشعبي اللي باش يكون حاضر الليله على ركح المسرح الاثري بقرطاج، بخلاف تليلي القفسي وبخلاف اونس وبخلاف محمد علي كمون، عملناها الحكايه مسابقه
0: يا اخي
1: باش يربحوا ان بون داشا بقيمه 100 دينار. اول تو قاعدين يطلعوا زعما طلعوا
0: انا مصور بايش على خير
1: زعما شكون
0: اعطيهم اماره
1: اعطيهم اماره ترى
0: ويما يصف ساري تا تا تا تا محلى محلى قدها واللي زاد ناري ولا
1: صحيح. انا طلعت نتصور وما طلعوا.
0: تحب امر اخرى؟
1: اعطينا امر اخرى ترى
0: جيبك نجيبك ايا المصرارة ابغيك لي قريبة مهما تكون صعيبة. ها
1: لا لا انا جيتك يا فوزي بن قمره ما عندك وين هارب. ربي خليك الفنان القادير الفنان الكبير فوزي بن قمره يفضلك. نتلقاو الليله في قرطاج يعيشك فوزي، ربي خليك، ربي يفضلك. ميرسي الف شكر. نتقابلوا الليله على ركح المسرح الاثري بقرطاج، سهريه مزيانه باش تكون من تنظيم الجمعيه الرياضيه للامن الرئاسي، سهره الربوخ وجو التونسي كيف كيف. فما سهرية أخرى باش نلقاوها كيف كيف على ركح المسرح الأثري بقرطاج بإمضاء الفنانة قلتني كده إيه نانسي عزرم يلا

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم والقيل والقال ما غير ما نحكي لكم عليه. مش سفاح سفاح وعنده برشا أسلحة القيل والقال. رحوبة حبك سفاح.
2: حسليمة هلين
1: حسليمة لبس
2: لبس. اليوم
1: عندك برشا شيء
2: برشا يا خالتي برشا
1: تقطيع التريش على عجلة.
2: عملني لهم الكل مع بعضهم
1: لمتهم الكل مع بعضهم. الناس اللي قطعت وريشت الكل لمتهم ريحاب الكل مع بعضهم
2: لمينيهم الكل
1: وبشديد صرصتهم ورا بعضهم ترك ترك ترك ترك. رحوبة انتي توحتك. أنا خاتي مانيش معك في الإكران
2: بي.
1: أنا سأختفي
2: ستختفي
1: تقعد وحدك
2: لطف عليكم الاختفاء. القيل والقال اليوم فيهم برشا حب ورومانسية. اي ما تبهتوش اما تنبير هذيك لازم منه تهني وديما موجود. نبداو باللي تقال بعد حفل لديفا أمينة فاخد بمهرجان قرطاج الدولي اللي صار فيه برشا برشا برشا قيل وقال بعد الحفل. الاعلامي سمير الوافي اللي علق وقال سعيد برؤية مسرح قرطاج مزدحم بجمهور أمينة فاخد وبتهاتف الجمهور على التذاكر في الساعات الأخيرة. كنت سأنزعج لو لم يحدث ذلك بعد الحفل حتى بعد حفل حطمت فيه إليسا الرقم القياسي الجماهيري. كتبتها منذ ساعات وأكررها الآن. قرطاج لا يخذل أمينة فاخد واسأل التاريخ. واليوم قرطاج لم يكذبني ولم يخذل أمينة وهي الآن سلطانة حب جمهورها. رضا حاج طيب كتب أمينة فاخد جنون الركح الذي لا يشيخ. عادت ولأنها أمينة لم تعد كأي عائدة. عادت لتقول للزمن أنا هنا قبل أن تأتي حاضرة بعد أن رحلت. والأحمر انتصر الأحمر في فستانها انتصر في حركتها انتصر في جرأتها. كان لون إعلان أنا موجودة. يا أمينة راك هبلتهم بالأحمر
1: هبلتهم
2: لسكوخي يحكيوا على الأحمر والفونت. الدكتور علي الورتيني سهرة حمراء أرادت من خلالها أن تكون كلمة السر هذه الليلة الحب. من تعليقات زيدة حمزة بيان الحاجي كتب وقال أمينة فاخد منذ قليل على ركح قرطاج التاريخي ينطبق عليها وصف الأساطير. المرأة راجعة بقوة طاقة وصوت وإحساس كبير. كان تلقى برنامج مسطر مليح وخطة مخدومة ستحلق في مستقبلها أكثر من ماضيها. سيرين ترابلسي كتبت شكبت بالسبعة الحياة وللحديث بقية. فما أمينة فاخد نقطة ونرجع للستر. الصحفية ريم شاكر علقت يا تحبها يا ما تحبهاش مثماش بين بين مبروك النجاح أمينة. الممثلة مريم بن ميمي كتبت وتبقى أمينة فاخد الوحيدة التي تستحق لقب الديفا. إيمان سويلمي علقت أمينة فاخد شعلتها بالأحمر والفونت شعل الفيسبوك. من تعليقات زيدا سوار دويهش قالت أمينة العظيمة والجميلة الصوت المتميز إمبراطورة الملكات تقود وتتميز بلوحة شبابية راقصة كلها حياة. أجمل ما فيها عفويتها تلقائيتها وجنونها. عديد المحطات الإعلامية كتبت وحكيت في الموضوع الزايدة منها راديو EFM قالوا دخول ملكي لديفا أمينة فاخد على ركح قرطاج بعد غياب 8 سنوات. أمينة فاخد في قرطاج تونيزيا تي في كتبت أمينة فاخد في قرطاج يتحول الغناء إلى فرجة. الأخبار الثقافية كتبت زيدة أمينة فاخد في مهرجان قرطاج الدولي حين يتحول الغناء إلى حالة من الفرح والسلطنة بعد غياب دام 8 أعوام لتلتقي جمهورها في سهرة عنوانها الحب والفرح والجنون الفني. مديبة الاستثنائية نمشيو للماجدة الراقية التي اختتمت 60 قرطاج. باش نحكي لكم على اللي تقال بعد حفلها. الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أمتعت الحاضرين وكانت استثنائية بكل المقاييس. من القيل والقال اللي تقال شيماء اسماعيلي كتبت وقالت اختتامية بمهرجان قرطاج ومجدة الرومي أعادت لهذا الصرح التاريخي هيبته ومكانته. مجدة ما كانتش مجرد فنانة تغني كانت حالة من الرقي والحب الصادق. قديش عندها طاقة حب للجمهور التونسي وقديش إحساسها واصل. عواد الرومي أخ مجدة
1: عوض الرومي
2: أخ الفنانة مجدة الرومي
1: عوض
2: الرومي أخ مجدة أخ الفنانة مجدة الرومي اكتب من 1973 مع حليم الرومي وسيد المواشحات إلى يومنا مع مجدة الرومي وقرطاج مجددا شكرا تونس الخضراء. الصحفية نعيمة سيسي علقت ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. هكذا هي علاقة جمهور تونس بمجدة الرومي منذ صعودها لأول مرة على أعطى المسارح. مسرح قرطاج قرابة 46 سنة جمعت ابنة حليم الرومي بالجمهور التونسي وكتبت زيدة بالرغم كل شيء تبقى الماجدة ماجدة. ماجدة ولدت على مسرح قرطاج ولدينا يقين أن حفل أمس كان حفل الوداع. محمد ماتري علق أخاف على من أحب من الزمن. ماجدة الرومي في الذاكرة أجمل مجد الرومي في الذاكرة أجمل أجمل دخلت علي أجمل وأحب أحب مجد الرومي كثيرا وربما لهذا السبب تعمدت ألا أشاهد فيديوهات حفلها في قرطاج على مواقع التواصل الاجتماعي. أريد أن تبقى صورتها في ذاكرتي كما أحببتها، صوتا قويا وحضورا أنيقا وفنانة تحمل من الأخلاق ما يجعل الفن عندها أكثر من مجرد أغنية. لكم مهرجاناتكم ولي ذاكرتي.
1: حماك تصور في النص لدرجة أنك تتخنق.
2: ليه ليه ما تخنقتش
1: الاولى وعديت؟
2: ليه انا عديت خدمت قاعده نقرا بالتليفون. نرمين سفر قالت زوز زوز استرا جبتي تحت بعضها. نرمين سفر قالت ماجد الرومي في قرطاج درس في الرقي والاحترام، لا ركبت على الاحداث ولا عملت شو سياسي. لا قالت انا عليسه ملكه قرطاج اكتفت برفع علم تونس بهيبه وغنت للحب والسلام يا تونس عسلامه.
1: اش تقصد
2: اش تقصد زعما شكون اللي عملت هكا؟ خطانا ولا يكتبوا علينا ستاتويت ولا في المشيك. صالح السويسي علق وقال الماجده لمثلها تفتح أبواب قرطاج وتنار كل أرجائه. تبقى مجد الرومي سيدة كل المسارح، حضورها يغفر لمنظمي الدورة 60 كل ما اقترفوا من أخطاء واستضافات لا تليق بتاريخه. برشا علقوا على المشاكل التقنية اللي صارت في الحفل زيدة. من تعليقات نجوى همامي قالت بالحق فضيحة في حق الجمهور والفنانة اللي صار ملي بدأت الحفلة. شو هيدا ديما محشمين أجمعة السونو كل عام فضيحة. نختم حديثنا عن المجدة بتعليق بشرة تليجة اللي كتبت هناك فنانون يملؤون المسارح حضورا وهناك فنانون يتجاوز صوتهم حدود المسرح ليصبح جزءا من ذاكرة الناس ووجدانهم ومجد الرومي واحدة من هؤلاء. القيل والقال مازال موفيش، مازلنا معكم شوية باش نحكيكم على الجدل اللي صار في حفل الفنانة إليسا في قرطاج وقد رفضت التواشح بالكوفية ورجعتها للي ارمهالها في مشهد صدم الجمهور بعد الحادثة متاع الكوفية. الإعلامية اللبنانية نضال أحمدية أكدت أنه بحسب معلومات دقيقة وصلتها من داخل مهرجان قرطاج اتخذ قرار بعدم توجيه دعوة إلى إليسا للغناء في المهرجان بعد الآن ووضع اسمها على لائحة سوداء للمهرجان. مصادر إيتي بالعربي نفيت منع إليسا من الغناء مستقبلا في قرطاج وتؤكد أنها لا تزل من الفنانات المرحب بهن في المهرجان. بوابة تونس كتبت كل ما بقي من قرطاج إليسا ترمي الكوفية ومجدة تحتضن العلم التونسي. هذه هي معناتها الحقيقة. أنا مش عارفني أنا تهتم مني الحقيقة. القيل والقال هذه دخلتني بعضي وعملت فيها أنا وهلول. القيل والقال اليوم وفيت هاكا كان فاتتني حاجة كتبوهينا في الكومنتاري تعاونونا شوية مش كيف كنا واحدي معلي
1: أترسين المرة جاية يعملوا القيل والقال علينا احنا مش على ناس أخرين. احنا يحطونا يقطعونا ويريشونا ومروة المخرجة تبدأ تتشمت فينا من غاديك قول الله واحد الله واحد. لقيت فيهم نهار لقيت فيهم نهار ورجعين يا هوا رجعين مع سيدة الصباح والمساء فيروز.

0: كل مسارح الدنيا ما شاء الله وتبارك الله. توحشنيها سيدة فيروز، ربي معها، ربي معها، ربي معها. واحد ما عنده ما يقول ساعات. ناخد مشيو لفقرة من لا أفار مع حمزة.
1: من لا أفار،
0: من لا أفار مع حمزة. أكيد العودة المدرسية على الأبواب، وفضاء حمزة بنان مستعد، أتم الاستعداد للعودة المدرسية. حمزة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلين وسهلين هلولا، كيف حالك؟
0: أهلين وسهلين. أوكي أنت بتتكلم وإحنا بش نشوفوا فيديو عزيز غالي فيه شنو فما في فضاء حمزة بنان، أحكي لنا فما يا خاي.
2: أكثر منك ما شاء الله، زدناها بطل اللارج شوية. ايه مش وجوم تبارك الله،
0: ذاك تشيشة اللي صورتوه هاي
2: زيدي، ذاك تشيشة، ذاك قد خطرة من البحر.
0: اي سيدي
2: مرحبا بكم، مرحبا بكم في إسباس حمزة بنان، إسباس حمزة بنان، إسباس حمزة أسواق، إسباس حمزة فازة. قال على ذمتكم أبواب التخفيضات بجميع أنواعه وحل يديه للعودة المدرسية، كل ما يخص التلميذ، كل ما يخص الكوليج، كل ما يخص الليسي، كل ما يخص التحضيري، كل ما يخص الروضة، كل ما يخص الجامعة، كل ما يخص الأستاذ في حد ذاته، حتى ساكو،
0: كل شيء، كل شيء، كل شيء
2: حاضر باش، كل شيء اون بروموشن سبيسيال. صدقني عملنا تخفيضات سني بشكل خاص، هو معمول به معروف في إسباس حمزة بنان في العودة المدرسية. الغاية ماهيش غاية ربحية، هي غاية إنسانية، إنه يقدم شواء مزيان وانه يعطي برودوي باهي بصوم سبيسيال. يعني الغايه مش صيح
0: على برك برك برك، اقرا على روحك،
2: برك اقرا على روحك، ديما نعاونوا الولي، نجز ونعاونوا الولي باش يقدم، باش يقضي شهره بحاجه مزيانه. دونك الكرتاب بنواحة عندنا، الكراسات بنواحهم،
0: حمزه
2: الاقلام هذاك ما تحكيش فيهم 13000 ولا 14000 وشو الدلو المزيان.
0: حمزة
2: عندك الرامات. نعم
0: حمزة دقيقة، أنا ديما نقول فضاء حمزة بنين هو فضاء العائلة بامتياز بالحق. والله. العائلة تلقى روحها من الكبير للصغير للي يدبي على حسير.
2: إيه بإذن الله حاولنا وديما نحاول نوفروا كل ما يخص العائلة التونسية. صدقني تو العباد تقضي من عنا ما شاء الله وخارجين، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، بالأسعار المزيانة عرفتك لغمة ونحيناها. نقدموا برودوي مزيان، واللبسه زاده الانواع نتاع اللبسه الكل هبطناها، كل ما يخص التلميذ وعودته المدرسيه، من الطبليه نتاع الطبليه للسروال للمريول الانيق، زاده حتى نوعيه السلع اخترنا نوعيه مزيانه، حتى الديزاينات ديزاين انيق يليق بالمدرسه، مش ديزاين معناتها عادي، حاجه فيها شويه كنظام، فيها شويه يعني يليق بالمدرسه،
0: معناها حاجه تنور الوجه،
2: نور الوجه بالضبط، بصوم ممتاز.
0: الكراسات عندكم؟ الكراسات
2: عندنا الكراسات 72 عم يمكن بروموشن سبيسيال 13000 وراهي سوبر كاليتي ما شاء الله. عندنا الكاي 48 حطيناها 5 كذلك عملنا فيها زاد صوم مزيان وكاي سوبر. عندنا 55 وديس ديس الحجم الكبير وعملناهم 13000 الو صوم مزيان برشا والله،
0: معناها مشكل كرارس المدغدش.
2: لا لا لا لا لا سوبر، صدقني حارس عليهم، من اروع الماركات التونسيه واضخمها قاعدين نستعملوا فيها. الكرارس اللي وي روات صورت كلهم 3 و4 و5000 فرنك التالي، السوم المعمول به في الاسواق وفي المكاتب وفي البلايص الكل، صدقني اسعار ممتازه. اصلا غير المعامل ناخذ من عندهم بعد يجيني تليفون من عندهم، يا حمزه شبيك تبيع بالسوم هذايا؟ يا خويا نقولوا رابح انا مش رابح. اي نعرف رابحين، يزي اللهم صل على النبي، خلي الشعب يشيخ، خلي الناس تاكل، خلي الناس تفرحانة، مش لازم علينا نفرضوا في الناس.
0: مكسر السوق يا إسباس حمزة بنان، أما مكسروا بالخير، ماكش مكسروا بحاجة أخرى.
2: أي لا بالإيجابي. أي. احنا نحاول نعينوا الناس قد خاصة في الكرتابلة، أسعارنا سمحة ما شاء الله. صدقني خدمنا مع شركة تونسية في الكرتابلة، تحصلنا على بورسنتاج مزيان، دونك قادرين نبيعوا بنفس السوم المعمل، جيست عندك البورسنتاج البسيطة. عطينا احنا نعاونوا التونسي، أي حاجة يحط عليه ايده ونقدموا له اليد المساعده، نعينوه ما شاء الله. تو كل عائله تونسيه تلقى فيها 3 و4 صغار ما شاء الله، بربي نمشي تلفت للبو للام، نمشي تلفت
0: قداش منو يا
2: احنا من بلا 6 نعاونوا، من بلا 6 نقدموا.
0: حمزه اللي ما نجمش يجيك الغاديكا، اللي من تونس يحب ياخذ قضيته، يحب ياخذ دبش العوده المدرسيه من عند إسباس حمزه بنان، شنو يعمل؟
2: ايش نوع يعمل دونك
0: ايش جاي بفك سخانه يا اخي
2: ايش اخي سخانه ومسلي عني بيه ركبنا الكلوماتيزرات وحضرنا دنيتنا والغالب انا ساعه ساي قص الضوء
0: مش عاملين جروب
2: والله شيء ساعه قص الضوء
0: يا والله حوي
2: اي ازاز هو الضوء اسمع هو اليوم ما شاء الله طاحت السخانه شوي
0: معناها اشتد يا ازمه تنفرجي
2: للي لاباس كله بثوابه دونك اسباس حمزه بنان اسباس حمزه بنان في الباج فيسبوك نتاعنا اسباس حمزه بنان في الانستغرام اسباس حمزه بنان في التيك توك على ذمتهم كل يوم عنا فيديوهات كل يوم عنا تصاور كل ارتيكل قدامه تصويرته وكل يوم عنا اللايف واج عطينا على ذمتهم نوامرنا الكل اللي هما 99 866 393 والا 93 556 393 والا 99 299 393 والا 93
0: هذا اسهل واحد الاخريني
2: هاي الاخريني والا 93 79 393 عندنا شو الكل للبنات وللاولاد عندنا ارتيكلوات مزيانه حاجه اخرى وفرنا سبيسيال اخر اللي هو اللومجه نتاع المدرسه وفرناها في سباس حمزه بنان
0: حتى اللمجه موجوده
2: ماذا اللمجه بالاسعار التنفسيه حتى اللمجه فيها الاربعه بخمسه الاف زاده
0: الله الله وحد الله وحد تبارك الله عليكم في سباس حمزه بنان يعطيك الخير حمزه ربي فضلك يسرك وباش تكون حاضر معنا في العوده المدرسيه على قناه حنبعل يخليك حمزه نسمع خويا وراجعين في ساعه نسمع

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM.
1: فازة. إحنا بالفازات متاع إنيسة الويبحات بارك الله دايما فوق فوق فوق مسطحين الفوق ما شاء الله نص نص. حضرتنا صابون
2: اي
1: سبيسيالة
2: اي صابون
1: ريحة تلقلق هنا
2: اي ريحة بنينة برشا. صابون هذية مصنوع بسم الله يدويا
1: اي مصنوع يدويا الصابون هذا
2: مصنوع في الدار
1: مع الريحة
2: اي الباز نتاعو الجليسيرين صابون جليسيرين اللي نعملو شفت الصابون للصغيرات البيبيات اي نحكي لك الباز نتاعو الباز اما هي صابون ماسانت اكسفوليانت يعني تعمل مساج وفي نفس الوقت عندها خاصيه تقشير هذاك شنو اللي احنا باش نحطو فيها
1: نتاع البدن
2: نتاع البدن الكل
1: البدن الكل
2: علاش بديت لك بالجليسيرين المكون الاساسي نتاعها اللي هو صابون اطفال هو ماك تعرف صابونه ترانسبارنت هذيك عاد الاضافات هي اللي تخليه اكسفوليون شنو معناها يعني يقشر نقشروا بها احنا نقولوا الكحوليه نتاع الصيف نتاع السخانه هذيك
1: الشيء نتاع الصيف
2: صحيت هذاك الكل يتنحى باش يا اما نضيفوا عنا البودر نتاع القهوه والا القلوب نتاع المشمش كي نشيحوها ونرحيوهم وإلا زاد كيف كيف كان فما القشور الرمان شايحين ومرحيين ديما هذوكم فما شكون يضيف سكر
1: هو للصابون
2: يضيفوهم للصابون علاش اي ما كان ذوب الصابون جليسيرين نضيفوا الاضافات هذوما الكل
1: في قوالب
2: اكزاكتومون القالب ينجم يكون حتى رنتي شفت باكو العصير وتقص الباكو ما من داخل ولا باكو الحليب ولا هذاك يكون قالب للصابون دونك شو مش تزيدوا ارجيل ولا الاضافات هو اللي تخليه اكسفوليون اكليرسيسون انه مفتح للبشره تنجم حتى انك تزيدوا كبسول نتاع فيتامين او حاصلوا برشا اضافات نضيفوهم باش تنجم صابونتنا بعد الصيف تنحي هيك الكحوليه
1: وتعمل 66 كيف
2: اكزاكتومون
1: يخليك اني سامحني سامحنا مزروبين اليوم فما الفقره الرياضيه تستنى وفما الغانيون الغانيون شكون الغانيون شكون ربح معنا شكون ربح معنا وشكون ربح بوندا شامل عند إسباس حمزة بنان بقيمة 100 دينار أحمد بن صالح من سوسة أحمد بن صالح من سوسة ألف مبروك أن بوندا شاب قيمة 100 دينار من عند إسباس حمزة بنان باش نخرجوا جارية جارية جارية باش نودعوكم باش تمشيوا القسم الرياضة مع إنيس الذويدي وكم من هلا الذويدي تمشيوا لإنيس الذويدي وما ثقافة تمشيوا لسبار باي باي
0: يا مرحبا مع هلا الذويدي مع هلا الذويدي على جوهر اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
3: برعايه
0: اسباس حمزه بنان كل ما يخص ليجيان كوزميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه انفولاين 99 866 393 اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
4: سمعتين ربي عليكم
0: مع ميكرو جوهرة فتفوتك

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية في أحياء بن عروس بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، تنطلق يوم غرة سبتمبر القادم وتتواصل إلى غاية يوم 18 من نفس الشهر. أوضحت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببن عروس إيمان الدستوري أن الأيام الإعلامية ستغطي عدة مناطق بالجهة على غرار الجنة وبرناق وجبل الرصاصة والخليدية وأذنة والقصيبي والزاوية بمعتمدية مرناق إلى جانب ممهل والبساتين وحمام الشط ورادس. وأشارت المتحدثة أن البنك التونسي للتضامن سيخصص في هذا الإطار وفي هذا البرنامج خط التمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 رأس على شراء الأعلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي الماشية، مؤكدة ضرورة توفر شهادة تعاطي نشاط فلاحي للانتفاع بهذا التمويل. البنك الوطني الفلاحي يوفر أيضا تمويلات لفائدة صغار الفلاحين الذين يتجاوز قطيعهم 50 رأس لمساعدتهم على شراء الخرفان والأعلاف، حيث تبلغ قيمة التمويل 200 دينار للأعلاف عن كل رأس و600 دينار لدعم شراء الرأس الواحد، علما أنه لا يوجد سقف محدد لعدد الرؤوس حسب تعبيرها. أكد وزير التعليم العالي الروسي أن الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها روسيا تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5,000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. وزير التعليم العالي الروسي أضاف أن رؤية التعاون الدولية التي تتبناها وزارة التعليم الروسية تقوم على تعزيز العمل المشترك في مجال المناهج البحثية والبرامج العلمية عبر فروع الجامعات المتواجدة في عدد من الدول، من ذلك فرع جامعة كازان بالقاهرة التي تعد مثالا نسعى إلى تعميمه في عدد من الدول الصديقة الأخرى لروسيا، وكذلك الأمر في أوزبكستان وماليزيا حسب تعبيره. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 9 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie, et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

0: في خطاف الباب على الابواب الله
1: الأربعة وعشرة دقائق. مرحبا للناس الكل في راديو سبور من توا حتى للسبعة، ثلاثة ساعات كاملة باش يتابعوا من خلالهم مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الأولى مع سخانة. هذه مقابلات ينطلقوا بعد بالضبط 20 دقيقة من توا، باش يرافقنا طيلة الثلاثة ساعات كل من سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
2: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: مرحبا في هذا التوقيت الممتاز.
2: والله هك تشوف من هالمعذبون في الأرض، الملعبية والأمن والكل الناس والجمهور اللي وانا يعني تو نستخيل في جمهور المستير، فكر سخانة، فكر سرتو في القردة،
1: في رادس، في مرسى،
2: في رادس، هذا كيف كيف جمهور الخليف في المرسى يا أخي وربي عينه سرتو وانا وفروا لهم شو اسمه الماء. ان شاء الله اخويا، ان شاء الله ربي قدر خير اليوم،
1: ان شاء الله تعدى
2: ان شاء الله جوله لاباس،
1: ان شاء الله جوله، ان شاء الله تعدى جوله خاصه دفعه اولى ممتاز
2: ان شاء الله.
1: سي سمير الجويلي، مرحبا سي سمير.
3: مرحبا نيس، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مستمعينا ومستمعاتنا مشاهدينا ومشاهداتنا، وان شاء الله نعديو مسا كروي طيب، نشوفوا فيها مستوى طيب، نسق
1: زعما مستوى طيب.
3: هذا شوفوا الانسان بين المطرقه والسندان هنيس، لانه المدرب الناخب الوطني طلب انه على الاقل تلعب ثلاثه جولات قبل معناها يعمل ليستا وتحضير للمباريات المنتخب، دونك ضروره الغرب يعني استمر النسيسار باش يلعب بطوله، تلعب ثلاث جورني على الاقل، جات مع السخانه نسيسر رواحنا وربي يسهل، ربي يستر ان شاء الله.
1: بربي قبل ما نحكيه على البطولة متاعنا، تعزينا الحارة لإخواتنا في الجزائر بعد الحرائق وبعد الوفيات، كل التضامن مع الشعب الجزائري. نذكر زادة تأجيل انطلاق البطولة اللي كان مبرمج نهار الخميس وبعد الحداد الوطني إلى موعد لحق.
2: نعم ضم صوت صوتك يا نيس، أنا شوف الشيء اللي شفناه وريب المعنى وصل حتى الحدود نرى، ولكن
1: تقريبا 73 وفاة فيهم 21 فرد من عائلة برك،
2: من عائلة واحدة، عائلات مشيت كيك الله يرحمه من عامهم، والواحد يرد باله من الحرائق، لأنه معناها مش الواحد قدام النار شنو واش تحبوا
1: وربي يحمي بلادنا زاد بعض الحرائق زاد في
2: الحرائق اللي في الحدود رد بالنا، خاطر انت والهواء هذا قالوا خايفين تو، ان شاء الله يا ربي فما امطار جاي ان شاء الله تصب في الجزائر وجاي شوي لتونس في النور ان شاء الله.
3: تعزينا تعزينا القلبيه الحاره لاخواتنا الجزائريين، اكيد المنطقه نعرفها مليح، في جيجل
2: جيجل
1: جيجل وتزي وز
3: يعني تقريبا عباره كانك في عند راهم، الغابات
2: جبليه، الكل
3: جبليه، غابات بحر وجبوله، ربي يعطيهم الصبر والسلوان، وان شاء الله هاتي اخر الحزان كما قلنا،
1: ان شاء الله ربي يرحم الضحايا ويصبر كل العائلات والشعب الجزائري الشقيق. قبل ما نحكيوا على الاربعه مقابلات اللي باش يتلعبوا اليوم، بعد شويه نعملوا طلع على الملاعب في ملعب حمادي العقربي بيراد سنادي لفريق الامل الرياضي بحمام سوسه، باش يكون معنا رضا الخليفي، في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي وليد الجزيري، وفي ملعب الطيب لميري بصفاقس النادي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي فوزي الخماسي. وكيف كيف باش يكونوا في متابعه لمقابله في الشتيوي بين مستقبل رياضي بالمرسى وتقدم سقيط الدير. قبل ما نحكيوا على مقابلات البطوله، اختفاء جديد في الرياضيين التوانسة سي توفيق وسي سمير، اللي هو الرباع محمد أمين بوحجبة في ألعاب القوى قبل ما تبدأ المنافسات، بما أنهم زلوا كيف مشاو دونك وصل إلى المطار في إسكال، اختفى في مطار روما كيف كيف كيف محمد أمين السعيدي زاد اللعب الكرة الحديدية، هذا رفاع، هذا رفاع، واللي قبله محمد أمين السعيدي في الكرة الحديدية، واللي قبله شاهد الجلجلي في المصارعة. دونك في ترانزيت في روما كان متوجه إلى برينديزي وين بش يشارك في الألعاب المتوسطة بش يوصل للرحلة، لكن اختفاء ثالث في رياضيين التونس.
2: وقت اللي شاهد شاهدي اسمه
1: شاهد جلشي 20 سنة
2: كي شاهد قلنا يظهر لي كأني حرقت
1: لا هبطت ستوري
2: هي هبطت ستوري في باريس قلت لك راهو فما جماعة أخرين هاو خالتين في الثين أرجع للفيديو
1: صحيح
2: للفارتة وتلقاني قلت لك راهو فما جماعة أخرين جايين وهاو سيدي أكدوا لي كلامي كل مرة وحيد
1: معناها تقول محضرين
2: حاضرين لا إذا كان السيد في المطار وعمل لك وفي عوض يدخل من الباب قداش مشي عس رئيس الوفد وقداش مشي تبع وقداش مشي معناها جاب ربي باسبورات كل عند رئيس الوفد معناها كل رئيس وفد عنده
1: باسبورات
2: لا ما هي الباسبورات هم يعني
1: كما شاهد من تورونتو في إيطاليا خرجت في فرنسا بعد هبطت ستوري اللي هي موجودة
2: دونك هما زال الشيء ما زلت مش تسمع زاد جماعة أخرين
1: حتى في مصر بعض الرياضيين المصريين زاد عندهم زوز رياضيين كانوا فقدوهم اختفاء حرقوا في إيطاليا فيها مشكون في الترانزيت وفيها مشكون مباشرة من الألعاب المتوسطية فما اللاعب محمد مصطفى علي الشامي لاعب المنتخب المصري للمصارعة الحرة اللي هبت تدوينه قال نعتذر من والدي من أسرتي على كل اللي صار قال ما كنتش نتمنى نوصل للمرحلة هذه بديت المصارعة وأنا عمري 7 سنين قال رفعت علم بلادي في بطولات إفريقية وبطولات دولية وكان حلمي أن نحقق ميدالية أولمبية لكن لقيت والدي تعب والحياة صعبت علينا وأنا أكبر إخواتي فقررت أني نتحمل المسؤولية غصبا عني لقيت روحي معناها خذيت الديسيزيون هذه قال ولو قعدت 15 سنة في نفس البلاصة مش نجم نقدم دونك اخترت الخير هذا كانت رسالته هذه محمد ترجمة. مصطفى علي الشامي
2: هذه الترجمة بتاع الغنية الحياة صعبة علينا ويجمع الكل واللي هذا يلقى الفرصة يخلي أهله ويخلي بلاده ويناوش في
3: رياضي توفيق يكون طموح ويعرف عن أنه عنده الإمكانيات البدنية والفنية أنه يحقق الألقاب والميداليات ما يلقاش الظروف الملائمة في بلاده ما يلقاش التشجيعات ما يلقاش الدعم المادي والمعنوي مالوروزمون يخمم في
2: الهجرة
3: غير شرعية هذه يقول لك أنا نحسن مستقبلي ونظم الخصم مسيرته الكروية في ظروف أحسن مالوروزمون يعني هذا
1: وإن شاء الله بتبيع على الأقل تكون فما لهوة خاصة لرياضيين لحد الآن الحصيلة راهي ارتفعت ثلاثة رياضيين
2: هنا فوق من أنا
1: لهنا نجم نقوله نقص لاختر سيبا
2: صونيت دالارم جبدت نيه أليرت مش صونيت دالارم جبدت والموضوع هذا يلزم لأنه تو شوف يعني مش نولي وكل تظاهرة أنا أوروبية يشاركوا فيها شبابنا
1: نولي وخايفين عليهم
2: نولي وتوا عملها مش تولي تعمل شنو تعمل انجاجمون في البلدية إذا كانت تحرق رانيا
3: هذا باسبور وعندك عندهم
2: هذا مرقري باسبور عندك ويعمل لك دونك تو نشوفوا آخر حلقة في المسلسل شكون ماشي يروح شكون لا
1: على كل إن شاء الله إن شاء الله زاد المحكين على الميداليات إن شاء الله الميداليات تضعف بالنسبة للحصيلة التونسية نذكر 15 ميدالية غدوة تونس باش تلعب من أجل ميدالية ذهبية في كرة القدم ضد الجزائر انطلاقا من 6 متاع العشية بوقت تونس كيف السيدات كانوا ضمنوا تقريبا ميدالية بالتواجد في الدور النهائي في كرة اليد بالتوفيق بعد ما فاز بكري شوية منتخب الأوسط على كوسوفو في كرة اليد تقريبا الحصيلة قاعدة تتقدم على مستوى الميداليات بعد شوية نبدأ نحكيه على البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى ونعمل طلة شوفوا الأجواء في مختلف الملاعب

0: الأربعة وأربعة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة مع متابعة لمقابلات بطولة رابطة المحترفة الأولى. اليوم دفعة أولى من الجولة الثانية بعد الجولة الأولى، نفس السخانة نفس التيرانات، إن شاء الله ما شوفوش اليوم موتور كالعادة في الصيانة كما شفناه في المقابلة الفارطة في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت في التارتان. دونك باش نشوفوا اليوم بأي ظروف باش تكون الدفعة الأولى من الجولة الثانية. شنو ننتظروا سي توفيق في كلمة في 30 ثانية من جولة اليوم؟
1: بون، ننتظروا من الفرق اللي فازت مش تأكد الانتصارات نتاعها، والفرق المهزومة أو المتعادلة مش تعمل ردة فعل. كما نبدأ من النادي الإفريقي اللي فاز في المتلوي، دونك اليوم أول مباراة ليه في رادس قدام جمهوره، مطالب مش يأكد الانتصار نتاعه ويأكد زاد كيف كيف الملاعبين اللي مش تكون أساسيين لحقية اللي عطاها لهم مدربهم مش يكونوا أساسيين. حمام سوسة بعد تعادل مستير يجيها جمهور كبير اللي هو النادي الإفريقي، زادة مطالبة مش تعمل نتيجة إيجابية في ظل كما قلنا برشا لاعبين اللي مثلا اليوم مش يكون غازي عبد الرزاق موجود كأساسي، اللي المباراة اللي فاتت ما كانش موجود في حمام سوسة،
0: كانت عنده إصابة.
1: دونك فما بعض التغييرات. المرسى زادة كيف كيف بعد الهزيمة من نادي البنزرت اليوم أول مباراة على أرضية ميدانة ضد فريق اللي صاعد جديد اللي هو ساقط الدير واللي فاز المباراة حق انتصار ممتاز، فاز هذا كيف كيف ساقط الدائر، تحاول مش على الأقل تأكد أو ترجع بأخف الأضرار من المرسى، والمرسى مطالبة اليوم مش تعمل فيكتوار، مش ما تدخلش في كاسيري متاع دوزيام ديفيت كونسيكوتيف وبعد عنده ديبلاسمون لبرا سافوار شنو لي كونسيكونس نتاعه. مستير ستاتون زين تو سي سمير حكينا عليه أكثر، سي سي جرجيس أنا فونغو بالنسبة لجرجيس على المباراة اللي تستنى فيها في أفريقيا، دونك مش تلعب على في نفس طيب الملعب
0: المهيري طيب المهيري بعد شويه ايامات نهار 4 سبتمبر،
1: دونك تحذير زاده كيف كيف انتصار في اخر لحظه ضد الاولمبي الباجي الجرجيس اللي مازال طونروداش ضد النادي الصفاقسي اللي رجع بتعادل من الملعب التونسي قدام جمهوره، زاد اليوم مطالب الانتصار.
0: باهي هما قريب يبداو المقابلات، كلمه سي سمير فقط على خاصه مقابله القمه اللي باش تكون ما بين الاتحاد المونستيري الملعب التونسي.
2: لا هو بصفه قبل ما ندخل في الديتاي نيس، احنا الجوله الاولى شفنا مشاركة ايجابيه فعلنا فق فما شفنا ريتم فما تحس بدايه البطوله هذا الموسم احسن برشا من بدايه الموسم الفارط، دونك ان شاء الله ليزيكيب كونفيرميو الشيء هذا يكون فما تحسن في النسق وفي الاداء لمصلحه الكره التونسيه والمنتخب التونسي.
0: باهي خلينا نعملوا طلع على الملاعب نشوف الاجواء قبل انطلاق المقابله. البدايه تكون من ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير، مباراه القمه الاتحاد المونستيري الملعب التونسي مع وليد الجزيري. وليد مرحبا.
3: مرحبا بك نيس، اهلا وسهلا بك. اولى مقابلات ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير في الموسم الرياضي الجديد 2026 2027، مباراه الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي. بسرعه قبل تحيه العلم نيس، الملعب التونسي عبد الخلي في حراس المرمى مع سليفو تابسوبا، منير شلاتي، رائد الدربالي، محمد امين الخميسي، يوسف توري، مام تيوني، يوسف السعفي، مبكر كاميرا، وائل الورغمي، وفخر الدين بن يوسف قائد فريق الملعب التونسي واللي كمل الموسم الفارط كقائد فريق للاتحاد الرياضي المونستيري. الاتحاد الرياضي المونستيري ثلاثه تغييرات مقارنه بمباراه امل حمام سوسه، احمد سليمان في حراس المرمى، مع عبد الرحمن بوسجنده، رائد بوشنيبه، ريان عزوز، يوسف بنجا، ميراس بن حسن، هذوما اللي كانوا اساسيين في الجوله الفارطه، ثم محمود غربال لاول مره في التشكيله الاساسيه مع عثمان دياني زاد لاول مره، ابراهيم قدياقا ثلاثه هذوما لاول مره، معهم صالح البرهومي ومهدي الجنوني، حكم الرئيسي حسن النايلي، مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الضويبي، حكم الرابع سفيان الورتاني، حكم الفار البرتغالي ألدير ماهيرو، حكم الفار المساعد محمد بوعيد، جمهور محترم العدد برغم الطقس الحار في ملعب مصر بن جنات بالمونستير.
0: واضح وليد، اكيد نرجع لك بعد شويه. نعمل طلع على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، مباراه النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا.
4: مرحبا بك نيس، مرحبا بكافه الضيوف ومع في البلاتو، مرحبا بكافه المستمعين ومستمعات المشاهدين ومشاهدات جوره فام. في انتظار انطلاق المباراه اليوم بين النادي الصفاقس والترجي الجرجيسي أمام جماهير غفيرة العدد، يعني أول مباراة النادي الصفاقسي ملعب طيب ميري بعد عودة بتعادل ملعب التونسي بعد انتصار الترجي الجرجيسي في دقيقة 97، مباراة الفارقة بالنسبة لتشكيل الفريقين. النادي الصفاقسي عين الدحمان، علي معلول، مودي كو، خالد المرفوض، يوسف حبشية، ريان زرباني، حسن مدوس، جمال موسي، بايات بالوفي، وأمانيل أوبولو. بالنسبة لتشكيل الفريق الضيف الترجي الجرجيسي الحارس مالهم سيد الدين صرفي لمسه تمثيلي سيد حطون صنباديو جيسن بكيين المختلف الزين دبي دلوي ياسين كاس خليل القصاب حمدي العبيدي وأجدي تو. بالنسبة لحكم التحكيم حكم رئيس محمد علي خروي مساعد أول مرة الساعات مساعد ثاني فرد سلالي حكم العفياتي حمسة سعيد وحكم البار بورتوغالي كوريلو والحكم المساعد البار خالد الدالي بانتظار يعني انطلاق المباراة علم وانا ترجى فيستا فيكونوا ضيف مدير تفاقص الأسبوع المقبل وتحديد يوم الجمعة الساعة الرابعة ونص لإجراء أول مباراة تصفيات كأس الأمم الإفريقية. فريق ترجى فيستا سيحل النقاب يوم الخميس المقبل في سفيرتس. آخر مباراة بين النادي الشيخ ترجى فيستا كان في بطاقة دور روس نهائي في شهر أبريل وتم الانتصار وترشح لدور نهائي حليب ترجى فيستا هدف لصفر.
0: واضح فوزي. طبعا شوي نرجع ناخذ من عندك انطلاق المقابله. خلينا نعملوا طلع على ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الافريقي الامل الرياضي بحمام سوسه مع رضا الخليفي. رضا مرحبا.
5: اهلا وسهلا بك كنيسه. تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين والمستمعات من ملعب بيراتس. لحظات فقط وينطلق لقاء النادي الافريقي وامل حمام سوسه في طقس سخون برشا. درجه الحراره تتراوح في حدود 37 درجه ونسبه الرطوبه مرتفعه حوالي 50%. بالنسبة للحضور الجماهيري محترم حوالي 10,000 متفرج يتواجدون في مختلف مدرجات ملعب رادس. بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي. نبدأ بالنادي الافريقي مهيب الشامت في حراسة المرمى، ياسين مرياح، عمار عبد الحق، خيط الدعلوني قائد الفريق، حسام بن علي، سيدو خان، وسام الشريفي، بلال آيت مالك، فيليب كونزومبي، وأيمن الحرزي، ورقم 34 تدوس إنجان، المدرب هو مال كنزاري. بالنسبة للفريق الضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين الحزمي في حراسة المرمى، نور الباجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق قائد الفريق، جعفر موسى، مالك بعيو، عياض الكولي، خليل المشرقي، فادي باني سليمان، محمد أمين زراي، وعمر السماري. المدرب هو يوسف المويدي. يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم حسام بولعراق، المساعد الأول يوسف الجامي، المساعد الثاني سامر السوسي، الحكم الرابع أحمد الدوادي، وثنائي البار منتصر بالعربي ويساعد جمال الدري، بينما يراقب الحكام عادل الصغير. لحظات فقط وينطلق لقاء النادي الإفريقي وأمل حمام سوسي.
0: به المقابلة الرابعة لمبارم جل اليوم في استاد عبد العزيز الشتيوي في المرسى. كيف كيف تبدأ بعد لحظات؟ بالنسبة للفريق الضيف تقدم سقيط الدير عبد القادر شوية، أيضا بيرتران إبراهيم، حمزة الربعي، مصعب العجيلي اللي هو كابتن ديكيب، أيمن عزيزة، فرج عجرود، بهاء الدين المولي، هارون بن عامر، لسعد بوراوي، أكرم بهلول، وأمير الجوادي. المدرب هو يسري بن كحلة. في المقابل المستقبل هذه بالمرسى يبدأ بالتشكيلة هذه بقيادة مدرب عماد بن يونس، حمزة بن شريفية، محمد عزيز اللاشاوش كابتن دي كيب، أسامة جبالي، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، محمد ريان الحمروني، كوني خلفة، فيليب أجوا، أمن الله بن حميدة، نور ماني، وهارون العياري. مقابلة لزفر عبد السلام ماني، وحكم الفار بش يكون الحكمة دورصاف الجنواتي هي اللي بش تكون في الفار. خلينا نشوف بداية المقابلات في الملاعب وإلا لا في المستير. وليد الجزيري، بداية مقابلة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي.
6: لا أنيس، ملاعبي الاتحاد المونستيري بالقميص اللي يحمل صورة الرئيس السابق المرحوم زهير الشاوش، عائلة زهير شاوش سدها موجودة على الملعب باش يتم تكريمها. الاتحاد الرياضي المنسيري، أكاديمية الاتحاد الرياضي المنسيري اللي مشيت لتركيا ورفعت اللقب في دورة دولية في تركيا، موجودة على أرضية الميدان وباش يتم تكريم الملاعبية ذوما مواليد 2015-2016. برافو للملاعبية ذوما اللي قدموا أداء محترم ومحترم جدا ضد فرق كبرى، فينرباخة وغلاتاسراي، وفرق تركية كبيرة وهزت الدورة، مشات لتركيا وهزت الدورة. برافو للأنيس الأحسن المشرف العام على الأكاديمية المدرب محمد صفطة. الملاعبية ذوما كل مواليد 2015-2016 اللي توا قاعد يتم التكريم متاعهم على أرضية ملعب صور جماعية للاتحاد المونستيري ملعب التونسي. تقريبا دقيقة أخرى تنطلق المباراة. أنيس
0: باي قداش سخانة وليد في المستير تقريبا؟
6: تقريبا خير من البارح أنيس، توا تقريبا ثم 38 درجة حرارة، ما هوش كيما البارح 3.

0: ضيف الملعب التونسي. نذكر أيضا مقابلة أخرى في ملعب عبد العزيز الشتوي في المرسى، منتظرة تكون انطلقت في اللحظات هذه المقابلة هذه. دونك زوز مقابلات انطلقوا، زوز مقابلات ينطلقوا في اللحظات هذه. سي توفيق، شنو نجم نقوله على انطلاق المقابلة في انتظار أنه يمشي شوية اللعب، ومن بعد نجمه نحكيه أكثر فنيا على المقابلات، الظروف نتاع المقابلات؟
1: في الظروف هذه كما شفنا في البدايه نتاع البطوله الاسبوع اللي فات، فما جس نبض وفما تخطيط للمباراه، كيفاش مش كل مدرب وكل حذر للخصم اللي مش يواجهه، واللاعبين زاد كيف اللي لعبوا تو مثلا في مباراه النادي الافريقي اللي نتبع فيها مع حمام سوسه، فما برشا تغييرات في التشكيله نتاع النادي الافريقي، سواء في الدفاع او في الوسط او حتى في الهجوم، ومقارنه بالفريق اللي لعب في المتلوي. دونك كل مدرب، علاش قلت لك الجاهزيه نتاع اللاعبين مازالوا كي خارجين من بريباراسيون، فهم الفرق اللي لعبت اربعه وخمسه وسته مباريات وديه، فهم اللي ما لقاوش الوقت باش يلعبوا المباريات الوديه. في البدايه اللي شفت انه النادي الافريقي هو اللي مسيطر طول لحد الدقيقه الرابعه، هو اللي ماسك بزمام الامور، و منتظر انه حمام سوسه مش يسكر المنافذ، ومش ينتظر النادي الافريقي في نص ملعبه، ومش يلعب على المرتدات، هذا متوقع. تبقى كيفاش الريتم تاع المباراه مش يكون، مش نمشيو شويه وبعد على ضوء التحركات وشنو التوصيات اللي اعطاها ماك الكارنزاري ولا حتى يوسف المويبي اللاعبين نتاعو.
0: مباراه خاصه ليوسف المويبي يظهر لي اليوم ضد فريقه،
1: اليوم يلعب ضد فريقه، فريقه هو المستقبل المرسى، ولكن الفريق اللي يلعب فيه وبروس فيه هو النادي الافريقي، يلعب في النجم الساحلي.
0: في المقابله في الكونفرنس الفارطه قالوا له مباراه النادي الافريقي، وقال لنا مباراه النادي الافريقي باش تكون خاصه ليك، قال اذا كان تستنوا في الاجابه باش نعوض ضد النادي الافريقي راه مانيش باش نجاوب بالطريقه هذه.
1: لا انا عادي جدا، راهو شوف قداش من لاعب لعب وبعد لعب ولا مدرب ولعب ضد فريقه والام، فعادي هذاك
0: الاحتراف،
1: خدمته واحترافه. تبقى نتمنى لهم النجاح لكلهم، وان شاء الله نشوفوا مباراه طيبه ونشوفوا خاصه الاهداف.
0: سي سمير، يظهر لي العنوان الاكبر للمقابلات هو تقسيط المجهود، يظهر لي مع السخانه الكبيره، واكيد انتم مدربين وتعرفوا شيء هذا.
2: اكيد احنا شفنا حتى كما قال توفيق في انطلاق مباراه حمام سوسه والنادي الافريقي، يعني لما فريق يكون مجزاج بدنيا، المدرب نتاعو يكون فكي، يحاول ما يخليش الفكي نتاعو دافع تجري ورا الكره، دونك يقول لهم دافعوا ديما ورا الكره، يفو ديفوندر درير لو بالون، تخلي الكره قدامك وتعمل السيولات نتاعك اقل المجهودات من غير ما تدفي التاكي لقدام وتضيع الكره، تولي تعمل 30-40 متر دو سبرنت مره اثنين ثلاثه، تولي تدخل في الارهاق. دونك نشوفوا حمام سوسه قاعد يرجع للبلوك با، يخلي الكره قدامه ويعمل في السيولات اللي بيان اورغانيزي، متمركز كما يجب في الدقائق هذه، حتى النادي الافريقي ما لقى صعوبه. دونك يعني اكيد مع السخانه مع الميديتي، دونك فما بارد برشا انرجي، الملاعبية تحاول تكون معناها الطاقه نتاعها تخليها يعني دوم 90 دقيقه، مع بعض التغيير نسق في بعض الحالات، لكن يعني عموما يعني دائما وابدا الفريق يحاول ديما يقوم باقل مجهود حتى يحافظ على اللياقه نتاعو البدنيه تلك المباراه.
0: واضح به، خلينا نعملوا طلع على الملاعب مع انطلاق كل المقابلات، ناخذ التوقيت والنتيجه في ملعب حمادي العقربي برادس. رضا الخليفي،
3: مرحبا بك أنيس. نلعب في الدقيقة السادسة والنتيجة الأساسية التعادل 0-0. في الحقيقة الأجواء نجم نقول لك أجواء كبيرة في بيراز النادي الأفريقي من خلال السماريخ، نجم نقول لك ما تأثرش على المباراة لأنه الدخان كبير برشا كما قلنا، وسط حرارة قاسية جدا بصراحة، قاسية جدا وأجواء كبيرة وإشعادات الجماهير ارتفع تقريبا حوالي 13,000 متفرج في فرصة النادي الأفريقي، والدفاع يخرج الكرة للتماس، والنتيجة الأساسية لحالها 0-0 بين النادي الأفريقي وأمام حمام سوسة في دقائق الأولى يسيطر على النادي الأفريقي.
0: يظهر لي فما كانت مطالبة بضربة جزاء إذا للنادي الأفريقي بالتواصل بين بول عريس وحكم الفار، كانت الإشارة واضحة إنه ما فماش ضربة جزاء، هكا ولا؟
3: وكذلك كان حكم بول على تقريب من العملية، ورغم مطالبة حسام الشريفي وبقية لاعبين النادي الأفريقي إلا أن الحكم حسام بول على كان متأكد بالتنسيق بالتشاور بعد الفار، قالوا ما تميش ضربة جزاء وتواصل اللعب في ظروف كما قلنا لحد الآن تسير المباراة في نسق محترم جدا وفي وسط حضور جماهيري كبير.
1: لا حبنا سيريزا اللي بجنب مريح في الدفاع نتاع النادي الأفريقي، هل هو عبد الحق هذاك
3: عمار عبد الحق اللي هو هو يلعب في المحور ثنائي مع ياسين مريح.
1: هو يساري
0: هو. أنا باص. صحيح. خلينا ناخذ.

0: انطلاقة المقابلة أيضا في ملعب مصر بن جنات وليد الجزيري، قداش وصلنا الوقت؟
1: نيس 3 دقائق بالضبط منذ انطلاق المباراة. الاتحاد الرياضي المنسيري لأول مرة بأزياء جديدة وبالعلامة التجارية جديدة لأول مرة يتعامل معها الموسم هذا الملعب التونسي بأزياء التقليدية الخضراء والحمراء. 3 دقائق شفنا فيها الملعب التونسي، أول ركنية للملعب التونسي، لكن دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري كان هو الأول على الكرة. كما قلت 3 تغييرات للاتحاد الرياضي المنسيري مقارنة بمباراة أمل حمام سوسة، دخول إبراهيم قديقا، دخول محمود غربال، دخول عثمان دياني، مكان بهجة، مكان شيم جبالي، ومكان سامي بوعلي. سامي بوعلي إصابة، بقية اللاعبين اختيارات فنية. كذلك بالنسبة للملعب التونسي رفائل الرياح اللي كان أساسي في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي نلقاه على البنك ويدخل مكانه فخر الدين بن يوسف كقائد فريق اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنسيري. مع ذلك التشكيلة هي اللي نزلت في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت أنيس، كما هو معلوم الاتحاد الرياضي المنسيري دون لاعبيه المنتدبين بسبب عدم رفع المنع من الانتداب، وهذا باش يصير الأسبوع القادم. الاتحاد لقي الحل مع البنك المركزي، بعث الفلوس، صب الفلوس وبعث الورقة للفيفا، فقط يستنى في الورقة متاع الفيفا. وهيك انطلاقا من الجولة القادمة مباراة ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنسيري ينجم يعول على كل منتدبين.
0: واضح في ملعب طيب المهيري، قداش وصلنا وقت فوزي الخماسي؟ فوزي
2: مرحبا بك نيس، مرة أخرى 9 دقائق منذ انطلاق المباراة، مازال التعادل 0-0 بين الشخص ترجي جرجيس. حرارة كبيرة ياسر ملعب طيب ميري صفاقس، وجود يعني خالد المخزاوي المدرب الحراس المنتخب الوطني مع المعد البدني في ملعب طيب ميري صفاقس، علم الأحد الأمنية، تحية الأمنية بتوجيه ملعب طيب ميري منذ يعني منذ الساعة 30 يعني قبل انطلاق المباراة 30:30 ولا أكثر. يعني فما تعزيز مكمل طلب الجمهورية، يعني تعرف أنت الحمد لله كيفاش يصير. يعني أحد الأمنيين ضربة شمس يعني وقع نقله الحماية المدنية، أتمنى له الشفاء العاجل. يعني حرارة كبيرة ياسر، حرارة
0: قديش تقريبا نسخانة فوزي في صفاقس؟
2: والله الحقيقة مانيش مختص،
0: لا حتى بالتليفون تنجم تعرف تقريبا ما دام حكيت أكثر من 40، ما دام حكيت هكا دونك
2: لا فما 38-37 درجة. يعني بالحق سخانة ياسر، فما بعض النسبة، لكن نحكي لك على الأمنيين يجوا قبل المباراة 3-4 ساعات تركيز. يعني
0: هما ياخذوا الملعب من ليله المقابله دي جاي امنوا من
2: يعني الحقيقه ديما الامنيين لا والامنيين عموما اليوم بضربه شمس، يعني نتمنوا له الشفاء العاجل
0: ان شاء الله. لاباس
2: نرجع للامور الفنيه على المجدد، هذا يوم ربما تكون يوم 3 اكتوبر مباراه يعني المنتخب التونسي امام المنتخب المالي، يا في ملعب طيب ميري بصفاقس والا ملعب مصر بجنات ولا ملعب اولمبي بسوسه. بعد الاجتماع الاخير مكتب الجامعه قرروا يعني المباريات الرسميه في ملعب رادس والمباريات الوديه اللي سجل يعني في تونس تلعب في احد الملاعب في الجمهوريه التونسيه باش المنتخب هو يقرب للجمهور ومش الجمهور يمشي للمنتخب. هذه عاده بها اليوم زاد الحقيقه زاد تحيه شكر للجميع من نادي بصفاقس، احترام ككل شيء في قبل المباراه. يعني من دقيقة صمت بالنشيد الوطني كان مثال اليوم جماهير نادي رادس فيقسي. نرجو كما نقول الأمور الفنية 11 دقيقة لعب وتعادل 0-0 بين نادي فيقسي وترجي جرجيس.
0: واضح أيضا 14 دقيقة في مباراة مستقبل مرسى وتقدم ساقيت الدير، تقريبا المقابلات الكل 0-0 إلى حد الآن في الأربعة مقابلات. بعد شوية نرجعوا للتحليل الفني، يمشي شوية المقابلات خاصة باش نلقاو ما نحكيو في المقابلات مع كل من سي توفيق زعبوب وأيضا سي سمير الجويلي محللنا الفنيين، هذا الكل بعد الموسيقى.

0: الأربعة 51 دقيقة، رجعناكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة، دائما في المتابعة لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية في البطولة. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. ناخذ التوقيت والنتيجة في كل الملاعب. في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة، رضا الخليفي
1: 17 دقيقة لعب هنا في رادس، ونتيجة لدرجة الحالة التعادل 0 مقابل 0 في الحقيقة. النادي الافريقي تقريبا هو قاعد يضغط، قاعد يهاجم، قاعد ينوع في اللعب بتاعه، اتحصل على زوج كرات الأولى في الدقيقة التاسعة 1-2 بين سيدو خان وغاية الزعلوني، لكن دفاع الأمل يرجع الكرة. الدقيقة العاشرة مخالف ينفذها أيمن الحمدي لكن تضرب الدفاع وترجع. بالنسبة للأمل قاعد يلعب خطة دفاعية بحتة مع الهجومات المعاكس، وتحصل دقيقة 12 توزيعها من فادي بولي كانت بعيدة على المرمى. حاليا نرى في دقيقة 18 الصفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة.
0: واضح من ملعب حمادي العقربي بيراتس. نعمل طلع على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، مع وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: مرحبا بك انيس. 15 دقيقه لعب في المباراه، التاخير 5 دقائق لامور تنظيميه، بدات المباراه متاخره 0-0 بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري. فرصه اولى للملعب التونسي عن طريق اللاعب وائل الغمي، لكن الحارس كان هو الاول على الكره، حارس الاتحاد الرياضي المنستيري احمد سليمان. ثم مخالفة من تنفيذ مهدي الجنوني كانت تخطيرة، لكن دفاع الملعب التونسي يخرج كرة للتماس، مع ذلك تقريبا الكرة في وسط الميدان، ما شفناش هجومات. وهذا انذار لمدرب الاتحاد الرياضي المنستيري، هو الانذار الثاني. كان الحكم حسني النايلي انذر رائد الدرباني من جانب الملعب التونسي، وفي اللحظات هذه انذر رومان طولز الفرنسي مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. وبكري تم تطبيق القوانين الجديده نتاع الفيفا نتاع التماس. محمود غربال كان باش ينفذ التماس لكن قعد اكثر من 5 ثواني، الحكم اعطيه الكره للملعب التونسي. 0-0 بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري بعد 16 دقيقه لعب.
0: واضح. نعملوا طلع على ملعب الطيب لميري بصفاقس، النادي الصفاقسي ترجي جرجيس مع فوزي الخماسي. فوزي
3: مرحبا بك انيس. مجد في خلاف المتلاقى المبادرات، ما زالت عادل يعني 0-0 بين الفريقين. الحق قال عشان تخلي متمركز اللاعبين الدرجه الرئيسي افضل من نادي الصفاقس، يعني حتى الجمله التكتيكيه الفنيه اللي يقوم بها لاعبي الدرجه الرئيسي في اتجاه ولا في مناطق نادي الصفاقسي افضل، عكس النادي الرياضي الصفاقسي معامل على الفرديات، يعني علي معلول ولا حمزة البرصوص ولا لاعب محمد ترابلسي، لكن تو نتابعوا هجوم عكس هجوم عكس الجرديسي. وكان يمكن اللاعب حمزة المسلوسي يسجل هدف ضد مرباه، لكن الكره مشات للكميه لصالح الترجي الجرديسي. كما قلت يعني ترجي الجرديسي يخدم على الهجمات المعاكسه، يعني خاصه على طريق اللاعبين يعني حمدي العبيد وخليل قصاب اللي قاوا دفاعنا الشاسكا فيهم صعوبه، يعني تحركاتهم التحركات مع الميدان ولا تمركز بعض اللاعبين وسط الميدان اللي خلى الحقيقه ترجي الجرديسي افضل من نادي الصفاقسي حتى الدقيقه 21 من هذه المباراه.
0: واضح. بينما في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى، المستقبل هذا بالمرسى تقدم سقيط الدير 24 دقيقة لعب، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. نبدأ معك سي سمير، كلمة على مقابلة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي إلى حد تقريبا دقيقة 18.
4: هو أكيد الاتحاد المنستيري تقريبا حافظ على نفس التشكيلة التركيبة بتاع الدفاع في اللي لعبت في مباراة حمام سوسة، ما عدا دخول غربال اللي تأهل الأسبوع هذا أصبح ظهير أيمن. شفنا بينجا ريان عزوز في محور الدفاع، وبوزغندا اللي هو ظهير أيمن القوي يلعبوا المرة الثانية ظهير أيسر، ميراس بن حسن لعب سنتينيل بامبيفو سنتينيل قدام الدفاع، دخول بوشنيبل ودياني للوسط الميدان اللي ما أعطاه نوعا ما توازن في وسط الميدان، برهومي على الرواق الأيسر، قانوني على الرواق الأيمن، وقد جاء اللي دخلوا الأسبوع اللي فات وبرز كما يجب نلقوا أساسي. دونك أكيد الانطلاقة كانت فما نسق كبير بالزوز فرق، فما هجومات سريعة، بناء الهجمة بسرعة من كسوة من الملعب التونسي أو الاتحاد المنستيري. شفنا الملعب التونسي هو اللي بادر بالهجوم، أنيس جاتوا فرصة ركنية أولى وفرصة أضاحة لك الاتحاد المنستيري عن طريق القنوني، رجع في دقيقة 9 تقريبا، يعني كانت تسديدة على المرمى مرت بجانب المرمى. ما عموما يعني النسق موجود لكن الكرة منحصرة في وسط الميدان. ما شفناش جمل كروية من زوج فرق حاليا, ممكن يعني مرور الوقت تتحسن النسق ونشوفوا يعني كرة أجمل ونشوفوا أهداف في المباراة.
0: هذا بخصوص مباراة كما قلت القمة بين فريقي الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي. ظل تتغير النتيجة في صفاقس هكا ولا فوز؟
3: مرحبا بك أنيس. يعني الهدف الأول يعني ونصيب من الراحة, يعني تو قرر الحكم يعني بعد كما قلت 30 دقيقة لعب, يعني وصلنا ل 25 دقيقة لعب للتحديد حتى نشوفوا الهدف الأول اللي صار عند الصفاقسي بعد الركنية اللي أشرنا ليها اللي تحصل عليها الصفاقسي وهجوم عاكس كورة جي عند علي معلول يعني يمدها في الجمال موتيبا, موتيبا يوزع ومحمد ربلجي دور رقابة يعني على الهدف الأول. يعني بعد احتجاج الأول يعني من لاعب الترجن جيسي في داعي تسلل, لكن الحكم أعلن على شرايط هدف عن طريق محمد ربلجي, يعني هدف جميل. هيك علي قلت خلين شخص يلعب على الفرديات, يعني علي معلول تحرك من اليسار مشى للروح ليمة, يعني مريا قليون كانت يعني كورة يخرجها لجمال موتيبا, جمال موتيبا يخرجها يعني تسديد علي بالساق, يعني كورة سهلة خلى الكورة في الشباك محمد ربلسي في الدقيقة 24 من المباراة.
0: واضح في الحقيقة تألق لمحمد ربلسي الثاني مقابلة يسجل. سي توفيق كلمة على الهدف
5: هدف ممتاز في التحركات وخاصة اللاعبون اللي دائما اللي ما خرولهمش حسابهم اللي يجيهم الخلف كما توا الهدف اللي شفناه بتاع ترابلسي سجل هدف في ضد الملعب التونسي على كرة ثابتة وانا راجع من بعد ركنية وهذه كرة متحركة اللاعب يتبع وعنده توصيات
0: قاعد يكونفيرمي من مقابلة من الموسم الفارط
5: من الموسم الفارط وقاعد زاد يسجل توا وانا فوبابلي لاعب يجيك من الخلف وقاعد يعطي في الإضافة. برافو ان جون بروميتور وان شاء الله نشوفوه متألق وان شاء الله نشوفوه زاد يزيد أكثر يعطي أكثر في وسط ميدان نادي الصفاقسي.
0: باهي وانت تبع في مباراة النادي الإفريقي أمام حمام سوسة, شنو نجم نقولوا على تقريبا 25 دقيقة اللي تعدت؟
5: سيطرة ميدانية للنادي الإفريقي معناها سور تو لي بلان, ولكن المشكل اللي لقيه النادي الإفريقي هو في العشرين متر الأخيرة معناها سواء آية مالك اللي على اليسار ولا كيزومبي على اليمين وتدوس اللاعب الجديد هذا هو اللي راس حربة وسط الميدان فيه شريمي والحرز دو بيستون وراهم سيد وخان. المشكل وقت اللي الكره توصل عند الزعلوني كيزومبي اما الحمام سوسه مسكر كيما يلزم الاطراف, عارفين اللي الخطوره نتاع النادي الافريقي تكمن في الرفعات العكسيه والتوغلات على من جهه الزعلوني او من بن علي اللي زاد كيف كيف اليوم يرجع المركز كاساسي كظهير يسار. فهنا النادي الافريقي مازال ما لقاش الاليات نتاعو, ما لقاش حرس ام الحمام سوسه بريسك في اجازه ولا تصويبه, بعض الرفعات العكسية ولكن زاد الدفاع متماسك, الدفاع يقظ متاع الأمل ومرور الوقت قاعد يأخذ ثقة بشوية بشوية, عمل الكرة مرتدة أمل حمام سوسة ولكن أنقذها الشامخ لأنه لالينيمون بين مريح وعبد الحق ما كانش ممتاز. فمباراة لحد الآن سيطرة للنادي الإفريقي ولكن بدون خطور.
0: قبل الأخبار نأخذ التوقيت ولا نتيجة في كل الملاعب في رادس رضا الخليفي.
1: 27 دقيقة لعب ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة.
0: واضح في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وليد الجزيرة.
1: وليد مرحبا بك أنيس. 23 دقيقة لعب في المباراة ارتفع النسق نوعا ما ولنا هجوم بهجوم لكن دون أنيس تهديد لمرمى الاتحاد الرياضي المنستيري أحمد سليمان أو حارس الملعب التونسي عبد الخيلي توا دقيقة لشرب الماء.
0: واضح في ملعب طيب الأمهيري قداش وصلنا وقت يا فوزي؟ توقيت والنتيجة فوزي قداش وقت توقيت والنتيجة قبل الأخبار فوزي؟
3: 27 دقيقة لعب وتقدم صالح نادي الصفاقسي هدف لصفر هدف محمد ربلجي في دقيقة 24.
0: واضح 28 دقيقة لعب في استاد الشتيوي 0 مقابل 0 بين المستقبل الرياضي والمرسى وتقدم ساقيت اللدير. بعد الأخبار نرجع لمتابعة النتائج في الدفعة الأولى من الجولة الثانية في البطولة. راديو سبور
6: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوه سيربريز تعمل الكيف جولة الجزيرة باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاد وفي قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. City Watch, la maison des montres originale. جوهرة جيت سيت.
7: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرجلة، صارت السبت 29 أوت، العرض الفني المحفل الجربي.

0: صارت لحد 30 أوت معرض موسيقى الراب.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
2: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم. دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذها في أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. المرصد أشار في تحليل حول شفافية الميزانية إلى أهمية نشر ملاحق قانون المالية بالتزامن مع مشروع قانون المالية، بما يتيح للنواب والخبراء والمجتمع المدني الاطلاع على المعطيات ذات الصلة خلال مرحلة مناقشة المشروع والمساهمة في النقاش حول الخيارات الاقتصادية والمالية. نظمت جمعية الابتكار في التعليم بين الصين وشمال إفريقيا بمقر جامعة المنسير لقاء مع وفد على اللجنة المركزية للجنة الثورية الصينية، تم خلالها التباحث حول أفاق تعزيز التعاون التونسي الصيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتناول اللقاء فرص تطوير التعاون في مجالات العلوم الصيدلانية والبيولوجية والتكنولوجيات الحيوية والعلوم والتكنولوجيات والهندسة، إلى جانب اللغات والثقافة والتكوين والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي والابتكار. ترأس وزير التجارة الخارجية وفدا إماراتيا ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية في زيارة رسمية إلى لبنان بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل. وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني الذي جمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال من الجانبين. متابعة وإلى اللقاء.
2: بيزنس نيوز.
4: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
5: أريدو طور عالمك.
6: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر جوهرة اف ام. توندونس اليوم كما وعدت البارح باش نحكي فيها على منصة اليوتيوب. دونك اذا كانك صانع محتوى على اليوتيوب ركز معايا مليح. منصة اليوتيوب تعلن منذ نهار 24 اوت اللي تعدى على تغيير جديد في طريقة احتساب مشاهدات لفيديو، يعني بلغة اخرى طريقة احتساب لفيو، وتولي آلية موحدة عبر جميع أنواع المحتوى بما في ذلك لفيديو طويل وإلا لشورتس. دونك ابتداء من 24 أوت اللي تعدى باش يوليو يحسبوا المشاهدة بمجرد تشغيل الفيديو بداية من الفريم الأولى من غير ما يكون فما حد أدنى من وقت المشاهدة باش تتسجل كفيو. المنصة على اليوتيوب ترى اللي كانوا توحيد مقياس المشاهدات باش يخلي من الأسهل على صنع المحتوى إثبات حجم الجمهور اللي يوصلوا المحتوى متاعهم، الشيء اللي باش يعاونهم باش يتفاوضوا مع ليزانونسور متاعهم العلامات التجارية ينجموا زادة كيف كيف يتحصلوا على صفقات إعلانية أفضل. يوتيوب تقول اللي كونه الأوبجيكتيف هو جعل أرقام المشاهدات تعكس بصورة أفضل حجم التعرض الحقيقي للمحتوى عبر المنصة، وهذا باش يعاون المبدعين على توضيح القيمة متاعهم للشركاء متاعهم. ورغم اعتماد طريقة جديدة لإجمالي عدد المشاهدات، يوتيوب باش توفر زادة مقياس آخر للمبدعين اسمه Engage Views، ويهدف المؤشر هذايا إلى توضيح عدد المشاهدين اللي اختاروا الاستمرار في مشاهدة الفيديو بعد التشغيل متاعه بدلا من مجرد بدء التشغيل فقط. وهك باش يولي عند المبدعين ولا لي كرياتور دو كونتوني على اليوتيوب زوز مقياسات. المقياس الاولاني نلقاو فيه لو نومبر دو فيو توتال، يعني قداش من واحد تعرض للفيديو هذايا، والثاني باش ينجم يعرف شكون كمل الفرجة وحتى لوين وصل. خلاصة القول رقم المشاهدات باش يرتفع بشكل أسرع بعد ما دخل النظام الجديد هذايا حيز التنفيذ، لكن الرقم الأولاني ماهوش باش يكون المؤشر الوحيد اللي يلزمك تراه أنت ككرياتور دو كونتوني. مقياس الانجيج فيوز باش يقعد ديما مهم باش تعرف عدد الأشخاص اللي واصلوا مشاهدة الفيديو، إلى جانب مؤشرات أخرى كما مثلا مدة المشاهدة، التفاعل، وإلا العائد الإعلاني. دونك لهنا يلزمنا ناخذوا لي دو مع بعضهم باش نجمو نعرفوا اسكو نجحنا في المحتوى اللي قدمناه على اليوتيوب والا لا، ومن الخطا خلال الفتره المقبله تقييم نجاح الفيديو اعتمادا على عدد المشاهدات وحده. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
7: راديو سبور

0: الخمسة وعشرة دقائق رجعنا لكم من جديد. نرجع منين تبدلت بعض النتائج، والبداية بملعب مصطفى بن جنات بالمونستير، الاتحاد المونستير الملعب التونسي. كل التفاصيل مع وليد الجزيرة. مرحبا من جديد وليد.
1: مرحبا من جديد. دقيقتين فيهم زوج أهداف، الملعب التونسي يسجل هدف الافتتاحي، وبعد دقيقتين الاتحاد المونستير يرد عليه هدف لهدف. إلى حد الآن بين الاتحاد المونستيري والملعب التونسي كان هجوم للملعب التونسي، كرة طويلة من يوسف التوريه يخرج بوبكر كامارا في منطقة 18 متر للاتحاد المونستيري، ياخذ الكرة يروغ باللاعب ليول الثاني، يحط كرة سهلة الوائل الورغمي، وائل الورغمي تصويبة قوية تقريبا تبعد 8 أمتار على الحارس أحمد سليمان، يسجل الهدف الأول للملعب التونسي. الاتحاد المونستيري رد عليه الجديقة تصويبة ممتاز، الحارس عطف الطيلي خرج كرة للركنية، نادي القانوني في تنفيذ الركنية ورأسية رائد بشنيبة يسجل هدف التعادل للاتحاد رياض المونستيري. هدف لهدف بين الاتحاد رياض المونستيري والملعب التونسي بعد 34 دقيقة لعب مع إصابة اللاعب فخر الدين بن يوسف.
0: هلا سيناريو في ملعب مصطفى بن جنات، زوز أهداف تقريبا متقاربين على مستوى التوقيت. خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجة في ملعب حمادي العقربي برادس النادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة مع رضا الخليفي. مرحبا من جديد رضا.
2: مرحبا أنيس. في رعد 39 دقيقة لعب، والنتيجة لازالت على حالها التعادل السلبي بين النادي الأفريقي وأمل حمام سوسة. في الحقيقة السيطرة تكاد تكون واضحة على النادي الأفريقي، لكن السيطرة عقيمة وفي ملقاش الحلول للنادي الأفريقي. في المقابل فإن النادي أمل حمام سوسة متميز في الدفاع وخطير في هجومات المعاكسة، وكاد بدقيقة 36 هجوم مجهود كبير من اللاعب مالك بعيو، لكن تصويب فادي بوعلي ما كانتش مؤثرة. الحقيقة ملاحظة أخيرة بالنسبة للنادي الأفريقي، كان الله في عون اللاعبين والحكام وحتى الجمهور الحاضر نظرا للحرارة المرتفعة وكذلك الرطوبة اللي أثرت على الجميع، خاصة وأنك تعرف ويعرف في توفيقه السمير أنه ملعب رادس تقريبا ومتكر حتى نسبة 3 هو يتماس نسمة بالحرارة، مع أن نجموش اللومه على اللاعبين وزوز فرق إذا كان الأداء ما ارتفعش، كان الأداء متوسط يعني.
0: صحيح، ربي يكون في عون الجميع. توقيت صعيب في الحقيقة مع انطلاق المقابلات. خلينا نعمل طلع على ملعب الطيب الأميري بصفاقس، سي اس اس ترجي جرجيس مع فوزي الخماسي. فوزي تفضل.
3: مرحبا بك نسمة الأخرى، مرحبا كانت المسلمين والمسلمات جوالة في 40 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، مازال تقدم مثال عن نادر الصفاقسي هدف لصفر، هدف أفضل بلتك في 24 بعد الهدف لسجل الصفاقسي. انيار القداني بالنسبة لفريق ترجي جرجيس، ما يتشاخسي واخو متمسك بالأمور والأمور، والترجي جرجيس يعني تعويل الكاتشي على الهجومات المعاكسة، الرياق البدني موجود بتاع الحرارة يعني عديد اللاعبين يترقبوا في نهاية الشوط كما نقولوا احنا اللي يتحصوا على نصيب من الراحة، كيف نحن حتى احنا متوازين يعني ما نترقبوا زلنا وقتاش يعلن الحكم عن نهاية الشوط الأول، شاخذ نصيب من الراحة خاصة العطش يعني نتواجد لاعبين يعني اللاعبين يتشخصوا لفاكسين، ثم نيار بدني، ثم نيار بدني بداع السخانة والحرارة متواجدة في ملعب طيب ميري بالشخص.
0: واضح كيف كيف ان شاء الله الناس الكل باقل الاصابات للملاعبيه للجماهير تقريبا للناس الكل الاطراف الكل المتداخله في مقابلات كره القدم.
4: وفوزي تبارك الله تو انا يعرف كل كبير وصغير في الحكم ما ينجمش يعطي زوز اوقات في وقت اللي يبدا الوضع استثنائي والحراره
0: هما يستغلوا تقريبا سي توفيقي يستغلوا
4: حتى يوقفوا وخليه يشربوا.
0: صحيح، هاي هو هذا المفروض مع درجه الحراره الكبيره برشا ما نشوف حتى في الملاعبيه في كل الملاعب قاعدين يستغلوا حتى في اصابه ساعات يتيح ملاعبي باش يمشوا يعملوا شربه ماء
4: كل
0: الملاعبيه على خاطر الوقت صعيب والسخانه كبيره برشا. مستقبل المرسى تقدم ساقيه الدائر، مازال التعادل 0 مقابل 0 حتى الدقيقه 44. سي توفيق المرسى كانت سجلت ترجع للفار
4: شوي ايه تو النتائج بون
0: قاعد تبع نتائج اون جينيرال وتنجيل سي سمير مباراة
4: زوز فرص للوحدة النادي الفريقي وحدة الأمل الحمام سوسة في الترونش الأخرى هذه من الدقيقة 30 للدقيقة تو احنا 41 تحس اللي فما أمل الحمام سوسة يلعب ولا الند للند خذ ثقة في نفسه. الحاجة الباهية فيهم اللي يخسروا كورة الناس الكل تتراجع وكل واحد عنده معناها تعليمات شنو الموقع نتاعو وين مش يكون وشكون اللي مش يراقب وتحس اللي والنادي الافريقي نفس الشيء يحاول يحب يسرع، ولكن مع الاسف الشديد ماهوش لاقي الاليات اللي مشي يخليه يزيد يقرب اكثر ل 18 متر بتاع عمل حمام سوس.
0: واضح
4: السرعه دا كوردو
0: التسرع
4: هو اللي يخليك تعمل تمريرات خاطئه ايدو دو بالطريقه هذه وبالشكل هذا نتاع اللعب تاع النادي الافريقي. ما تنجمش تفاجئ دفاع عمل حمام سوس معناها يفو فاريي ان بو في لي زابيل دو بال تاع لي اتاكون تاع عمل تاع النادي الافريقي، او زاد كيف يلزم الاظهر الاثنين سواء بن علي او الزعلوني ما فماش كان الخط. فما اوقات اللي نجم تدخل على الداخل مستفزت اكثر اللاعب وتشوف الملعب قدامك، وقتها سوفون لي ديبلاسمون تاع لي اتاكون نجم تعطي الاضافه. اما نقعدوا ديما نلعبوا على الخط على الخط الخصم راهو مره اثنين يستانس بيك
0: يعرف طريقه اللعب
4: ينتظرك انت مش ترفع تقزوز في اللاكس حاضرين ينتظروا في الكره الثابته. فاعتقد اللي لحد الان سيطره نسبه امتلاك الكره اكثر للنادي الافريقي، ولكن الامل زاد كيف قايم بواجبه دفاعيا ويلعب على المرتدات، وكاد بعي ولو كان مركز في التصويبه كان النجم يخلق الخطر.
0: واضح سي سمير، واحد واحد بين المستير والبقلاوة تقريبا ما فماش برشا وقت بين هدف يوسف الصافي والتعديل جاي من بوشنيبة.
5: احنا قلنا منذ البدايه نيس انه الزوز فرق يعني اللعب مفتوح بزوز فرق، الزوز فرق معتمد على اللعب المباشر، ما فماش بناء الهجمه سواء من الملعب التونسي او من الاتحاد المنستيري. الناس الدفاع من الدفاع تخش كره طويله للهجوم وغاديك الزوز فرق يخدموا في ال 30 متر الاخيره. هذا الشيء اللي صار في هدف الملعب التونسي، كره مباشره على كاميرا ونعرفوها انا كونستاسيون ديفياسيون كره اوريتري وائل الورغي يلقى روحه معناها تقريبا وجه المرمى سجل هدف، لكن سرعان ما عادت احد المنافسين اثر كره ركنيه كفياش قدام المرمى نيس. الكره الثانيه راجعه بوشتي بستغلها بالراسيه وجه لوجه مع الحارس من الملعب تون سجل هدف التعادل. دونك يعني ما شفناش كره بناء هجومات، فما شفناش اتاك بلاسي، شفنا اللعب المباشر من زوج فرق لانه اكيد الحراره الطقس اللي مش تقعد تبني الهجمه وتتمر بوسط الميدان وتمشي على الخطوط الكل مش يرهق يرهق يرهق زوج فرق، فزوج فرق اعتمدوا على هجمه مباشره ربح للوقت وربح للمسافه.
0: واضح. دونك كما قلت انت وائل الورغمي كان سجل البقلاوه ورائد بوشنيبه هو اللي عدل. بعد لحظات باش نرجعوا ننهي معاكم الاشواط الاولى في كل المقابلات في الدفعه الاولى من الجوله الثانيه في البطوله.

0: الخمسة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد من في المتابعة لمقابلة البطولة مع اقترابنا من نهاية الأشواط الأولى. نأخذ التوقيت والنتائج في كل الملاعب. في ملعب حمادي العقربي بيرادس رضا الخليفي.
1: في ملعب حمادي العقربي بيرادس الوقت القانوني انتهى وكذلك الوقت البديل انتهى ونحن ننتظر صفارة الحكم حسام بولعريس والنتيجة دائما على حالها صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي وامل حمام سوسه. تقريبا ننتظر في الصفاره فقط لانه الوقت انتهى. هذا هجوم للامل حمام سوسه. امل حمام سوسه هجوم ماذا يفعل؟ تمتية عاليه رقم 11 اللاعب رقم 11 محمد النزراي يتوقف على 18 متر يتوقف قدامه عمار وفرصه وتقفل فوق المرمى.
0: بيه دونك الثواني الأخيرة في المقابلة هذه اللي في الحقيقة عمل حمام سوسة قاعد يلعب على الهجمات المرتدة سي توفيق ويحاول يباغت النادي الأفريقي والنادي الأفريقي اللي ضيع عدد كبير كما قلت انت بكري برشا تخلف التصرح.
2: أكيد توا عمل حمام سوسة أنه يسجل هدف على هذه الكرة مرتدة وأنا يبين لك اللي الجهة اللي صار متاع النادي الأفريقي بور لا تروزيام فوا توا اللي يتعداو من نفس المكان. أنا حاجه مدروسه اللي يعرفوا اللي بن علي يصعد كثير واللي عبد الحق لاعب شاب واول موسم ليه في كقلب دفاع مع بن مريح دونك مركزين اللعب نتاعهم على الكوتي هذا وبسرعه نتاع المهاجمين نتاع عمل حمام سوسه.
0: خلينا نشوفوا في الشوط الاول ولا لا. تفضل رضا.
1: بالفعل نجد في وقت نهاية الشوط الأول بين النادي الأفريقي وأمل حمام سوسة على انتهاء تعادل صفر مقابل صفر.
0: واضح. خلينا نعمل طلع على ملعب الطيب المهيري بصفاقس فوزي الخماسي وفي الشوط الأول ولا
3: صحيح عنيد في هذه الأول بالضبط كان الحكم محمد الحلوان يجب الشوط الأول بتقدم يطلع نادي الأسفاقس بصفر هدف دقيقة 24 من طريق محمد طرابلسي.
0: وليد الجزيري في ملعب مصطفى بن جنات قديش وصلنا وقت وليد؟
4: وصلنا 30 ثانية في الوقت البديل وما زال عندنا وقت نيس لأنه الحكم أضاف 6 دقائق كاملين كوقت بديل انتجه هدف لهدف بين الاتحاد والملعب التونسي. علاش نيس 6 دقائق؟ إصابة الحارس عاطفي تخيلي تقريبا دقيقتين إسعاف، إصابة جدي غاز هذا تقريبا دقيقة ونص إسعاف، إصابة فخر الدين بن يوسف توا إصابة أخرى لاعب الملعب التونسي ولاعب الاتحاد ريال المنسيري. أكيد الطقس هذايا خلى الملاعبين انيس كل كونتاكت تلقاه الملاعبي يطلب الاسعاف.
0: واضح. بينما نهايه الشوط الاول في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى بين مستقبل المرسى وتقدم سقيط الدير على نتيجه التعادل صفر مقابل صفر. سي سمير الجويلي شنو نجم نقولوا على مقابله القمه الاتحاد المنستيري ملعب التونسي اللي مازالوا 6 دقائق تقريبا او اقل شويه في الوقت البديل؟
5: والله نحب نتفاعل مع توفيق على مباراه انيس
0: الفريق وحماس
5: سوسه لانه تشوف توفيق حماس سوسه قاعد يعرف شي يعمل. النادي الافريقي مش قادر يعرف شي يعمل. الملعب حماس سوسه امكانياته يعرف امكانياته يلعب على قدر امكانياته يرجع بلوك با يسكر المنافذ ويلعب الهجمه المرتده كما قلت توفيق على نقطه الضعف للنادي الافريقي اللي هو عبد الحق مثل شاب وريوق الايسر. بينما النادي الافريقي
0: وربما مش في البوست نتاعو
5: بالضبط
0: مش الملاعب.
5: النادي الافريقي معناها ما فماش رؤيه في بناء الهجمه معناها بلوك با فما برشا حلول باش كومو اتاكي ان بلوك با ماكش تشوف الشيء هذايا. معناها النادي الافريقي قاعد يلعب نابورت كومون يحب يوصل للمرمى بطرق عشوائيه. دونك برافو للشوط الاول حمام سوسة في التمركز نتاعو في كومو الى جيري ل 45 مينوت هذوما ان شاء الله ما تخنوش اللياقه البدنيه قادر النادي حمام سوسة ان يفاجئ النادي الافريقي. بالنسبه للاتحاد المنستيري والملعب التونسي يعني نفس الملاحظه اللي لاحظناها منذ البدايه اللعب مباشر ما فماش بناء هجمه ما مش قاعد يمر وسط الميدان زوج فرق يحبوا بسرعه يمروا ال 30 متر الاخيره ويبنيوا الهجمه من في 30 متر الاخرانيين. برشا اصابات ممكن يعني تقطع فبرشا تقطع اللعب ما شفناش والحق يقال معناها يعني كره جميله في المباراه هذه ما فماش الهجوم الكروي ما فماش بناء هجمه فماش تاك بلاسي فما اللعب المباشر من زوج فرق. ممكن حاله الطقس والحراره تحتم على اللاعبين يلعبوا الطريقه هذه لكن يعني ما شفناش مستوى ممتاز لزوج فرق.
0: سي توفيق الحصيله 3 اهداف الى حد الان في انتظار نهايه الشوط الاول في مباراه الاتحاد المنستيري والملعب التونسي 3 اهداف في 4 مقابلات في الاشواط الاولى شنو نجم نقول عليه؟
2: حصيله ضعيفه ولكن لعده اعتبارات.
0: اما وصلنا ساعات فما دي جورني 0 اهداف او 0 اهداف في حتى في الاشواط الاولى
2: تو ديجا مش تشوف الاوضاع الكل مش تتغير في الاشواط الثانيه
0: تحت شويه شمس
2: بيان سور ايه وزيد الارهاق وزيد التعب وزيد اللي عنده دي جوار من رامبلاسون اللي قادرين باش يعملوا اضافه او لا. فما ملاعبين مازالت ما تسجلتش كيما في الاتحاد المونستيري, فما ملاعبين اللي زاد كيف كيف مازالوا ما اجانب ومازالوا ما تسجلوش. دونك كل نادي عنده ظروفه, وانا كل مدرب مش يتعامل بالموجود, كل مدرب عنده اللي زاتو اللي مخليهم على البنك يمكن مش يزيد يدعم بهم في الشوط الثاني. وهذا مش ننتظروا منهم الفرق اللي قادره مش جابها الطقس والحراره والرطوبه
0: ونقص الافكتيف
2: وزاد كيف كيف التعب والارهاق نتاع الملاعبين نتاعهم. دونك هيك علاش نقول لك فما برشا اشياء تتغير الشوط الثاني, واللي عنده زاد فني وزاد بشري في الشوط الثاني ومخليه للاوقات هذه اكيد مش يستغلوا وقت اللي وبومومو والوقت اللي يعرف اللي وقتاش مش ينزل الملاعبين هذوما نتاعهم باش يعطيو الاضافه.
0: هذا في انتظار بالطبيعه الدفعه الثانيه اللي باش تكون غدوه في اولمبي سوسا نجم الساحلي نجم المتلوي في ملعب الشاد لزويتن شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي, حمام لم في نادي البنزرتي, الاولمبي البيجي اللي تمكن من رفع عقوبه المنع من الانتداب باش يلعب ضد اتحاد رياضي ببنغردان. في انتظار زاد نهايه الوقت البديل في ملعب مصر بن جنات, بكري فوزي اكد زاد معلومه سي توفيق حكيت عليها انت وسي سمير على اللامركزيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي اللي تقرر انه المقابلات الوديه تتلعب في استادات اخرى باش نواجهوا مالي والبنين وديا في شهر اكتوبر. من المنتظر مقابله تكون في ملعب الطيب لميري بسفاقس, وايضا مقابله اخرى تكون اما في سوسه او في المستير.
2: نعطيهم الصحه على الاقل استجابوا للطلب نتاعنا انه معناها الواحد يغير يخرجهم ويرتع ورادس. هو الملعب الوحيد اللي توقع معناها سواء تلعب فيه تو النادي الافريقي والترجي و زاد كيف كيف المنتخب
0: حتى بعد شويه راهو في المسابقات الافريقيه راهو ربما ننتظروا التاهيل نتاع الملاعب ينجم يكون كما المواسم الفارطه الملعب الوحيد المرخص ليه في دوري المجموعات, واللي ان شاء الله نلقاو الاربع فرق نتاعنا في دوري المجموعات
2: ان شاء الله. دونك هيك علاش نقول لك اللي فكره طيبه وان شاء الله تتعمم وان شاء الله يقعدوا زاد كيف كيف
0: به.
2: تفضل
0: ان شاء الله يظهر لي فما هدف في المونستير. نرجع من جديد الوليد الجزيري, تفضل وليد.
4: انيس الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المونستيري, تقريبا اول هجوم مركز للاتحاد الرياضي المونستيري, كره تخرج من احمد سليمان باتجاه عبد الرحمن بوسكندا, عبد الرحمن بوسكندا باتجاه يوسف بانكا, يوسف بانكا عثمان جانيس يشوف في اللاعب مهدي القانوني, مهدي القانوني حتى بالكرة المنطقة 18 متر ملقاش كيفاش يصوب, يهرب بالكرة يوزع وصالح البرهومي رأسية يسجل هدف الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري في الدقيقة 50 مع الدقيقة الخامسة بعد الوقت البديل من الشوط الأول. ياخذ نحى تريكو وياخذ انذار صالح البرهومي أولى أهدافه مع الاتحاد الرياضي المنستيري. 51 دقيقة لعب, الحكم أضاف 6 دقائق أكيد كرة باش تمشي للملعب التونسي ويظفر الحكم نهاية الشوط الأول المتقدم الاتحاد الرياضي المنستيري هدفين لهدف مذكر أنيس. وائل ورغمي افتتح نتيجة للملعب التونسي دقيقة 30, رائد وشنيبة عدل نتيجة دقيقة 33, صالح البرهومي سجل هدف الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري دقيقة 50 أي في الوقت البديل من الشوط الأول.
0: واضح دونك نهاية الشوط الأول بتقدم للاتحاد المونستيري أمام الملعب التونسي. قلب الطاولة بالنسبة للاتحاد المونستيري قدام الملعب التونسي. يظهر لي عندك ملاحظة قبل ما نمشي للأمور الفنية.
2: لا ملاحظة بتاع المدافع بتاع الملعب التونسي وليو ده تاكير هذا البالون الادفرسير معناته لا كومباني قاعد تبع فيه في الست أمتار البرومي طوله متر وخمسة وستين أقصر واحد في الاتحاد المونستيري يسجل هدف بالرأس بشكل هذا يبين لك فما اخطاء في الدفاع الملعب التونسي في التمركز وزاد كيف كيف في الكوميونيكاسيون بيناتهم ما فما حاجه اللي استغلها الاتحاد كما يلزم. النقطه الثانيه البرهومي عايش ولد اذا كان الدوزيام جورني مش تبدا كل بونتو تسجل وتاخذ ورقه صفراء
0: ان شاء الله ربي يرحم اللي توفى له على خاطر شفت في المريول الله يرحمك يظهر لي ما نعرفش شكون
2: ميساج حاب يوصله فقط
0: كاين نجم يهز المريول وبرا ما
5: نحيش المريول
2: خاطر افرتيسمون
0: صحيح
2: واذا كي تسجل لك وبعد الماتش الجايك تاخذ افرتيسمون ما تلعب ثلاث مباريات ترتاح مباراه فيهديكم ربي اللي سجل هدف ما عادش ينحي المريول راهو نجم تتخطى من النادي
0: نجم يطلع شطر المريول
2: شطر المريول كذا عندك ميساج وعندك خطية من عند ناديك وخطية مش تجيك من الجم الرابط.
0: سي سمير الاتحاد المونستيري يقلب الطاولة في انتظار بتبيع صفيرة نهاية الشوط الأول.
5: لا هو فجأني والحق يقال
0: أو في اللحظة هذه خلينا ناخذ ساعة وليد وفيه الشوط الأول هكا ولا وليد علق دونك نهاية الشوط الأول منذ لحظات 2-1 للاتحاد المونستيري.
5: أكيد قلت فاجأني مستوى الملعب التونسي اللي نتفرجنا فيه المباراة الجولة الأولى مع نادي الصفاقس يقدم كرة جميلة وقد ورم أنا مؤشرات إيجابية. اتحاد المونستيري اليوم ممكن دخول قدياغا البرهومي دياني بوشنيبة وغربال أعطاه أكثر توازن للفريق وخلى الفريق معناته تحكم خاصة في الدرجين الأخرين في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول تحكم في نسق المباراة وأصبح يبني الهجمة المركزة لأنه خطوط الملعب التونسي بعت على بعضها برشا وأصبحت برشا مساحات خلت اللاعبين الاتحاد المونستيري يكونوا اللاعب يبنيوا اللعب ويسر معناها القانوني نعرفوه لاعب مهاري يعني عنده لادينير باس مهمة جدا في ظهر الدفاع كما قال توفيق المدافع الملعب التونسي الى كومباني البرهومي برغم اللي هو قصير القامه لكن بكره راسيه ارتمائيه راسيه يسبق المدافع ويعمل كره ديفي يمشي في سونس ويعطي كره في سونس يفاجئ بها التخيلي حارس مرمى الملعب التونسي هدف في وقته يخليك تدخل حجره ملابس بروح معنويه كبيره ويعطي شحنك اكثر للاعبين تاع المونستير في الشوط الثاني.
0: والحصيلة 4 أهداف في الأشواط الأولى في 4 مقابلات. دونك نذكركم بالنتائج في الأشواط الأولى. الاتحاد المونستيري متقدم على الملعب التونسي 2-2. النادي الصفاقسي متقدم على ترجي جرجيس 0-0. مستقبل مرسى تقدم سقيت الدير 0-0. والنادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة 0-0. أكيد ما زال معكم في راديو سبور حتى للصباح.

0: الخمسة و48 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع انطلاق الأشواط الثانية. خلينا نعمل طلع على كل الملاعب. البيلاتو فاوي ظهر لي سي توفيق وسي سمير في ملعب حمادي العقربي برادس. ناخذوا التفاصيل متاع انطلاق الشوط الثاني مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: أنيس والله إيش نقول لك أنيس، توا النور من المفروض عنا 6 دقائق منذ انطلاق اللقاء، لكن فعليا العرض تقريبا دقيقة ونص. السخانة تربي وصور سلبية هي تقريبا عنها 4 دقائق. الحكم طاقم التحكيم الحكم الرئيسي حسام بولعراسي قاعد يصلح في السماعات نتاعه مع السيرفيس تكنيك، أنا تقريبا توا 5 دقائق وما زلنا بدل مع الحكم المساعد بدل مع الحكم كذا، ولا حتى الآن الأمور ما مشاتش. في صور مش
0: السؤال المطروح علاش مش ما بين الشوطين جربوا لك
1: ترتاح بالضبط هذا كنت نحكي فيه قبل المباراه اخوي، تستعد كما احسن كما كاحسن ما يكون، ولا بين الشوطين على الاقل تقريبا عندنا 4 دقائق وهم بس في السماعات ان شاء الله الامور تمشي. هاو مشى هاو ذا لحد الان اللعب على كل متوقف، عندنا 6 دقائق 7 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. النتيجه دائما تعادل 0-0. والملاحظه الثانيه يعني ثلاث تغييرات سجلناها في بدايه الشوط الثاني، وزوز في تشكيله النادي الافريقي، معتز الصدام اخذ مكان وسام الشريمي وهيكل الشيخاوي اخذ مكان فيليب كيزومبي. بالنسبه لتشكيله الامل حمد سوسة ومصعب ذاتي اخذ مكان محمد امين جراي في انتظار هاو حنين لحظات فقط الحكم يرسل الميدان ويصنع باللعب من جديد. نلعب في دقيقة شامل
0: واضح. رضا يعطيك الله صحة. خلينا نعمل طلع على ملعب الطيب الأميري بصفاقس السي اس اس ترجي جرجيس مع فوزي الخماسي. فوزي
2: مرحبا بك. 54 كلاعب في المباراة مازال تقدم يطلع على الشخصي هدف ليسون هدف في 24 محمد طرابلسي. 4 تغييرات بين الشوطين بالتمام والكمال. فريق الترجي الجرجيسي خروج سيف الشرفي الحارس يعني داعم كل الحرارة الطقس، سيف الشرفي جاسم بن كيلاني مختار بن زايد وأبديو هذا المعاوضين بتاعهم، حمزة الغالمي كحارس مرمى، آدم الطاوس ريان سنالي وكيبا صوبي. الحقيقة بعد دخول هذا منذ الدقائق الأولى من الشوط الثاني الترجي الجرجيسي يعني قاعد يكون مهدد في دفاع الشخص هذا سي حارس أحمد دحمان، يعني 3 ركنيات متتالية لكن يمكن التسديد مفقود، يعني حتى حبيت الصفاقس كانوا بعض التصفير على أداء بتاع لاعبين الصفاقسي يكون قاعد توليفة، ولا خاصة يعني بعد دخول ريان سمعلي وآدم طاوس قلق دفاع النادي الرياضي الشيخ كان في 55 دقيقة لعب. وكما قلت لك هدف لصفر تقدم صار على الشيخ في هدف محمد طرابلسي في 24 نتبع المحاولة هذه الترجي الجرجيس والدفاع كما قلت لك ودحمان بالمرصاد يفسخ هدف التعادل لصالح الترجي الجرجيسي في قدام يعني آدم طاوس.
0: واضح دونك فرصة كانت لي ترجي جرجيس، يبقى السكور 1-0 للسي اس اس. خلينا نعمل طلع على وليد الجزيري في ملعب مصطى بن جنات. وليد تفضل.
3: مرحبا بك نيس. 3 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني مع التغييرات في صفوف الملعب التونسي بما انه منهزم في النتيجة. نذكر ديش الشوط الاول انتهى لفائدة الاتحاد الرياضي المنصيري هدفين ليها دفع الملعب التونسي. مدرب البرتغالي توزي أدخل رفاق الرياحي صاحب الهدف الوحيد في جولة الفارطة في النادي الشخصي وبركات الحميدي زوج ملعبية عندهم نزعة هجومية وغيرهم وخروج سليفو تبسوبا ويوسف توري عندهم نزعة دفاعية زوج ملعبية. هذوما الملعب التونسي أصبح يلعب 4 لاعبين في الهجوم، وائل الورغمي فخر الدين بن يوسف رفاق الرياحي وبركات الحميدي الأربعة هذوما يلعبوا في الهجوم. الاتحاد الرياضي المنصوري دخول ياسين العمري مكان كاديجا.
0: خلينا ناخذ تغير النتيجة في ملعب الطيب الأميري بصفاقس من جديد مع فوزي الخماسي. تفضل فوزي.
2: مرحبا بك احمد. كما قلنا نتابعوا التسديده والتصدي لأيمن دحمان، يعني كوره معاكسه كوره برك خرج اياد بالوافي دقيقه 56 يعلن الهدف التقدم الثاني لصالح نادي الشيخ.
0: واضح دونك زوز بلاش للسي اس اس ضد ترجي جرجيس، بينما في ملعب عبد العزيز الشتوي في المرسى المستقبل الرياضي بالمرسى وتقدم سقيت الدير 0-0 تتلعب في الدقيقه 63. سي توفيق شنو نجم نقولوا تقدم السي اس اس واضافته للهدف الثاني هذا جديد تقريبا في
4: الشوط الثاني. بعد من التغييرات اللي قال عليهم فوزي في ترجي جرجيس كنا ننتظروا على الاقل مش ترجي جرجيس يدخل الشوط الثاني في افضل حالات، ولكن اللي فاجانا هو اياد اللي نعرفوه سريع واللي من اللاعبين اللي اعتمد عليهم اكثر نادي رادي صفاقس في الكره المرتده. شفنا الهدف نتاعو تاكيد للهدف الاول، اثنين بلاش للسي اس اس كونفيرماسيون اللي السي اس اس دخلت دوزيام ميتون افيك بوكو دانتونسيون بوزيتيف، يحبوا على الاقل ما يقعدوش لاخر لحظه محافظين على الهدف اللي سجلوه ويتفهم. انا خايفين من المفاجاه نتاع جرجيس، وشفنا كل ما جرجيس الا معناها وعملت ولعبت وأدت الاداء نتاعهم اللي عودونا به الا وفاجئوا نادي رادي صفاقس عملوا، تتذكر في الدومي فينال نتاع الكوب شو عملوا، دونك 2-0 كونفيرماسيون وننتظروا توا اسكو 3-0 اقرب من 2-1.
0: فما هدف لتقدم سقيط الدير في اللحظات هذه قدام المستقبل هذه بالمرسى في انتظار تأكيده من الحكم اللي قاعد يثبت مع غرفة الفار. دونك مستقبل هذه بالمرسى وتقدم سقيط الدير يظهر لي فما تسلل، دونك ما زال التواصل بين حكم الساحة وحكم الفار وإلا درصافي قنواتي اللي هي في غرفة الفار وعبد السلام ماني اللي هو حكم الساحة. دونك نشوفه في العملية اسكا مسا ولا مساج هذي قاعدين اللي ثبتوا فيه في الدقيقة 64 من المقابلة دون ما يتم اتخاذ القرار. أكيد تنرجع كلمة سمير على المقابلة هذه مستقبل مرسى تقدم سقيط الدير. المرسى مركيت في الشوط الأول ثم تدخل تقنية الفار، حاليا تقدم سقيط الدير في انتظار احتساب الهدف من عدمه. شو نجم نقوله على الماتش هذا؟
5: شوف المستقبل مرسى أكيد قلنا سابقا أنه من أول الفرق اللي بدأت تتحضر في الموسم بتاعها، أول فريق تدب مدرب بطموحات كبيرة في منتدبات كبيرة، زوز تربوصات تحضير للموسم يعني، وكان طموحاتهم الموسم هذايا باش يعملوا معناها موسم استثنائي. لكن هزيمتهم في بنزرت في الدقائق الأخيرة ومع هزيمة اليوم تاو حاليا اللي كانت تتأكد الهدف سقيط دير ونصوروا هدف، لأنه مع خروج الكرة يعني اللاعبين ما كانوش في حال تسلل يعني ممكن يدخل المستقبل مرسى في حالة شك ودود ويخلي الهيئة والإطار الفني يشك في اختياراتهم ويشكوا في تحذيراتهم ويشكوا في وهذا الشيء اللي يخوف مستقبل هذا المرسى. تقدم سقيط الدير قلنا أنه فريق صعد الموسم الفرط عن جدارة واستحقاق الموسم هذا، يحافظ تقريبا 80% من الفريق متاعه مع بعض الانتدابات القيمة في بعض المراكز، فما استمرارية في الفريق سواء في الإطار الفني أو في اللاعبين والهيئة المديرة. تحذيراتهم كانت طيبة والروجة طيب الجولة الأخيرة الأولى ضد شبيبة العمران وانتصروا 2-0 يعني، واليوم قاعدين يقدموا في مردود طيب، فريق قاعد يلعب بإمكانياته، يلعب الكرة الشاملة بلوك كومباكت كسوا في الدفاع ولا في صوت الميدان ولا في الهجوم، يرفع مع بعضه يرجع مع بعضه، دونك قاعد يقدم في مردود طيب وقاعد يأكد يعني جديته في الموسم هذا.
0: وفي الحقيقة الحكم عبد السليماني والفار خذوا برشا وقت توفيق باش ياخذوا الديسيزيون فينال اسكا هدف ولا لا، وهذا في البطولة التونسية طول شوية في الحقيقة.
4: لكسيون دخل الشك مسها بشعر ولا ما مسهاش، كان مسها ورجو ما مسهاش بتتر يحسبوه. أما شنو المشكل يزم تو شكون هي قلت لي
0: درصاف القنوات
4: درصاف صح يزم درصاف تثبت اسكو الكورة مست ولا كان مست تو يظهر لها بقى صعيبة اللقطة صعيبة
0: سينو باش يتم باش تعيط للربيتر يمشي يراجع هو
4: هذا شفتاش هي اللي عاودتها قداش مرة باش يشوفها هو
0: ديسيزيون فينال زادة تقعد الحكم الرئيسي.
4: لا أنا أعتبر اللي درصاف هي اللي الديسيزيون عندها هي
5: شو
4: مسها ولا ما مسها
5: عتسلل معناه توفيق
4: في مست الشعر ولا
5: وبرا مسها
4: لا كان مسها ورجو
0: خطر باش يولي في
4: كما مسهاش جاي من الخلف
5: جاي من الخلف هو
4: اي ولكن لا توشي ولا
5: شكون المدافع للمرسى؟
4: لا مش مدافع. لا
0: المهاجم مهاجم تقدم سقيط الدير
4: شفت الاكسيون
5: حتى مدافع سقيط المرسى مس بركبته
4: كان مس
5: انا ننتظر الهدف الشرعي نصور الهدف الشرعي يعني مع خروج الكره المهاجمين سون لونسي
0: خلينا نخليو
4: الناس كلنا ننتظروا في
0: الدقائق تقريبا هي دقائق فما أكثر من 4 دقائق في انتظار اتخاذ القرار النهائي في بخصوص الهدف هذا. سي سمير نستغلوا انه ياخذ الحكم القرار النهائي في مباراه مستقبل مرسى وتقدم ساقيه الدير بخصوص شرعيه هدف تقدم ساقيه الدير, ونرجعوا لمباراه الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي مع انطلاق الشوط الثاني. كيف شفتها؟
5: شوف اول تغيير وقع في الشوط بين الشوطين, دخول سيد العمري مكان جاديغا, ممكن جاديغا الاصابه اللي شفناه اصيب مرتين, خسرنا المره الثانيه كانت اصابه ممكن نوعا ما اثرت عليه وما خلتوش ينجم يرجع للشوط الثاني, فتخلى سيد العمري. اذا اصبحت سيد العمري لاعب رواق, والقانوني ولا صنع ولا مهاجم صريح افون سونتر كما بدا في مباراه حمام سوسه. دونك التغيير هذا يعني ان شاء الله يحافظ الاتحاد المصري على التوازن نتاعو, لانه ملعب تونس شفناه قام زوز تغييرات هجوميه, خرج زوز مدافعين زوز وسط ميدان دفاعيين ودخل زوز وسط ميدان مهاجمين. دونك ابدا الملعب التونسي نيتو في الرجوع في النتيجه بالتغييرات الهجوميه دي على الاتحاد المنستيري انه باش يتفادى اي مفاجاه, انه يضمن الهدف نتاعو الثاني بهدف ثالث حتى يضمن يعني نقاط المباراه.
0: باهي, ومازلنا نستنى حتى التوا في القرار النهائي من الحكم في استاد الشتوي بخصوص شرعيه هدف تقدم ساقيه الدير امام المستقبل الرياضي بالمرسى. كلمه سي توفيق على مباراه النادي الافريقي الامل الرياضي بحمام سوسه.
4: والله دخول صدام صدام دخول معتز
0: معتز صدام صحيح,
4: ودخول
0: فقط الحكم مشى باش يثبت في اللقطه كما قلت لك, راهو الديسيزيون فينال تقعد عنده هو.
4: دونك
0: استدعاته انه هو يثبت في اللقطه في العمليه الاخيره.
4: درساف استدعاته وقالت له يجي شوف وقت اللي هي فازه نتاع ورجو عنده هي اكثر من الحكم, تبقى همش نشوفه تو. شفت لها لينيمو هنا لعبيت المرسى معناها ساقيه الدير سون بيان فوالا هنا تو الحكم لهنا مسها ولا ما مسهاش.
0: شفت انا استنى الديسيزيون
4: نشوفه
0: الديسيزيون نتاعها
4: لعبه بين ماني الحكم ماني هذا
0: عبد السلام ماني
4: بين عبد السلام ودرساف. نرجع لك النادي الافريقي, قلت لك دخول الشيخاوي ودخول
0: معتز الزدام
4: عطوا اكثر حركيه في وسط ميدان النادي الافريقي, ولاو يمشيوا اكثر على الاطراف وزاد كيف ولاو البيرس معناها يحبوا يدخلوا في في الهجمات.
0: تم الغاء الهدف, فما لمس يد لمس يد في العمليه الاخيره. دونك يبقى 0-0 بين مستقبل مرسى وتقدم ساقيه الدير.
4: فما لمس يد هذه امور اخرى ما شفناهاش
0: هذه حسب الاشاره نتاع الحكم.
4: اي لا فما امور اللي متفوتنا
0: باهي
4: تفوتنا.
0: كمل لنا مباراه
4: دونك بالنسبه للنادي الافريقي قلت لك قاعدين حمسوسه لحد الان دقيقه برسك 62 متمركزين كيما يلزم وباقي مش عاطين حلول للنادي الافريقي, خاصه معناها معناها الخمسه لاعبين في الدفاع تحسهم قراب لبعضهم ما فماش مساحات كبيره سواء في التغطيه او وفما كان بالنسبه لي معناها ماهر كانزاري مازال ما غيرش في الهجوم يعني ينجم يلعب زوز مهاجمين

0: اللهم كرة ثابتة.
1: به قبل الببليسيتي خلينا ناخذ التوقيت والنتائج في كل الملاعب. في ملعب حمد العقربي بيراتس رضا الخليفي
2: استقلاب والنتيجة لازالت لحالها 0-0 بين النادي الافريقي وامل حمانسوس.
1: واضح. في ملعب مصطفى جنات بالمنستير وليد الجزيري
3: بالضبط 157 دقيقة لعب 12 دقيقة في الشوط الثاني تقدم للاتحاد المنستيري على الملعب التونسي هدفين لهدف.
1: وفي ملعب الطيب الاميري بصفاقس فوزي الخماسي. فوزي
4: مرحبا بك خميس. دخلنا في 66 دقيقة لعب في المباراة بتقدم لصالح نادي بصفاقس هدفين لصفر. شريط الهدف دقيقة 24 محمد ربلسي والهدف الثاني اياد بالوافي دقيقة 56 اللي غادر وخلى مكانه الغيط الصغير وإيم ولا خرج وأخذ مكانه جسرة وريق مرفح ست تغييرات مقابل أربع تغييرات ترجى الجسر.
1: فضل يا فوزي.
4: كما قلت لك يعني ست تغييرات قام بهم نبيل كوكي خروج يد بالوافي ودخول غيط صغير وخروج إيم ولا أم يوليال مكانه دخل مكانه لاعب جونسنا المنتدب جديد في صالح النادي الصفاقس. يعني النادي الصفاقسي بعد الهدف الثاني كما نقولوا يعني سيطر يعني على وسط الميدان والهجوم تحرك تاع النادي الصفاقسي وتدخلات عديده من الدفاع والا الحال حمزه الغامدي عكس النادي الصفاقسي يعني كانت بدايه طيبه عليه كدفاع وحراسه المرمى عند ايمن احمد اللي تصدى الكره من هيك الكره يعني كان هجوم عكس وياد الوافي حق الهدف الثاني. خلنا بالضبط في 67 دقيقة لعب وتقدم لصالح نادي الصفاقسي هدفين لصفر
1: ومازال التعادل 0-0 بين مستقبل المرسى وتقدم ساقيت الدائري. بعد شوية نوصلوا معكم في ما تبقى من الأشواط الثانية في المقابلات.
5: راديو سبور جوهرة اف ام
6: تسمعوا اوتوموتو
7: من نوسنهار لسياتين على جوهر اف ام.
6: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 اوتوموتو pour bien démarrer.
9: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
7: جوهرة أفهم
6: بيبليسيتي راديو سبور

0: 6:13 دقيقة رجعناكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. خلينا نعملوا طلة على الملاعب، توقيت ولا نتيجة، أبرز الفرص، التغييرات في الأشواط الثانية. نعملوا طلة على ملعب حمادي العقربي بيراتس، نادي الفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، مع رضا الخليفي. رضا،
1: في اراده السنه في الدقيقه 77 ودائما التعادل 0-0 بين النادي الافريقي وامل حمام سوسه في مباراه الحقيقه يسيطر عليها النادي الافريقي. النادي الافريقي قاعد يلعب الكل في الكل، لكن لحد الان ما لقاش الحلول رغم التغييرات الاربعه اللي قام بهم معتز الصدام خدام مكان سامي الشريمي، حمزه الخضراوي مكان بلال ايت مالك، هيكل الشيخاوي مكان كوزومبي، وصفقه جديده مكان ايمن الحرزي. بينما امل حمام سوسه في الحقيقه متميز في الدفاع، يلعب بهدوء واحيانا كذلك يدور الكره مريح، يلعب بهدوء. النادي الافريقي لحد الان ما لقاش الحلول رغم انه تحصل تقريبا على ثلاثة اربع فرص، لكن تفنن في لقطه كل من ايمن المحرزي في المرتبه الاولى، هيكل الشيخاوي وكذلك سيد خان. نلعب دقيقه 78 0-0 بين النادي الافريقي وامل حمام سوسه.
0: واضح. خلينا نعمل طلع على ملعب مصطفى بن جنات التي حضر هذه المونستيري الملعب التونسي مع وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: مرحبا بك انيس. 71 دقيقه لعب في المباراه، تكاد الملعب التونسي يعني معدل النتيجه ضغط تقريبا ثم 4-5 دقائق ضغط كبير للملعب التونسي على دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري. تبقى النتيجه تقدم الاتحاد على الملعب التونسي هدفين لهدف الملعب التونسي. 5 تغييرات كامله، خروج سليفو تبسوبا، رائد الدربالي، يوسف توري، مام تيوري، أبو بكر كاميرا، دخول حسن الرفاعي، عزيز السايحي، رفائل الرياحي، يوسف الزداوي، وبركات الحميدي. الاتحاد الرياضي المونستيري زوج تغييرات، ياسر العمري وبهجة دخلوا مكان عثمان جاني وابراهيم جديقة. مع ذلك تقريبا منذ قليل قبل الضغط بتاع النادي الافريقي صالح البرهومي كاد ان يضيف الهدف الثالث لولا تألق الحارس عاطف الدخيلي. تبقى نتيجة تقدم الاتحاد على ملعب التونسي هدفين لهدف بعد 72 دقيقة لعب.
0: واضح. خلينا نعمل طلع على ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس مع فوزي الخماسي. فوزي
3: مرحبا بك انيس. من دقيقه لعب في المباراه مازال التقدم صالح نادي الشخصي هدفين لصفر. نذكر في الاهداف دقيقه 24 محمد طرابلسي و 56 ياد بالوفي الحق قال بكون ابداعك كل اليوم. الحارس ايمن زحمان اللي سخ 3 اهداف محققه بالتصديات امام كل من الحمدي العبيدي خليل قصاب واللاعب المعوض ادم طاوس. يعني الحقيقه تدخلات الشيخ من ايمن زحمان يعني خاصه يعني هجوم ترجي جرجيس يعني خاصه في الشوط الثاني كان ممتاز. من بعض تغييرات 3 لاعبين يعني دفعه واحده بين الشوطين.
0: واضح. بينما في استاد الشتيوي في المرسى، المستقبل الرياضي بالمرسى مازال متعادل مع تقدم ساقية الدير عن نتيجة 0-0. سي سمير، شنو نجم نقول على مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي؟
4: الملعب التونسي قام بتغييرات كلها هجومية، أصبح الفريق تقريبا متقطع من غير وسط ميدان، مدافعين وأربعة وخمسة مهاجمين قدام بغية الرجوع في النتيجة. الشيء هذا خلى برشا مساحات استغلهم الاتحاد المونستيري، جات فرصة ممكن كان ينجم يسجل هدف الثالث. دونك على الاتحاد المنصير التريث المسك الكرة واللعب الهجمة السريعة لاستغلال المساحات اللي مش خليهم ملعب التونسي، وقادر قادر الاتحاد المنصير أن يثلث النتيجة. لكن حذاري، الملعب التونسي قاعد يقوم بضغط رهيب على دفاع الاتحاد المنصيري بكثافة عددية كبيرة في منطقة 18 متر بتاع الاتحاد المنصيري. نشوفوا التغييرات المدرب ممكن يعني مش يعطي أكثر يعني رسانة لوسط الميدان حتى يتحكم أكثر في الكرة. دونك فرتيزة تونسيون لأنه الملعب التونسي أصبح يلعب الكل في الكل.
0: سي توفيق، الأمل الرياضي بحمام سوسة ضيف النادي الإفريقي في ملعب حمادي العقربي بيرادس، قبل 10 دقائق ما زال التعادل 0-0.
5: بصراحة فاجأني والهدوء، فاجأني اللي ما عملش أخطاء في الدفاع، ما الملاعبين بتاعه ما واقفين على كما يقولوا نو با في ديفوت، ما فماش دي تاكل وما فماش دي بوسي ولا حاجه، فاهمين عارفين الوضع وعارفين شنو اللي ينتظر فيه. النادي الافريقي يحاول خاصه على الاطراف ما لقاش الحل، دونك تو قاعد يحاول مش حاب يدخل في العمق، ولكن نفس الشيء بريمير يدو تاع امل حمام سوسه معناها تحس اللي الفريق منظم والكادرياج نتاع التيران كل منطقة فيها على الأقل زوز لاعبين، واحد البريس لو بورتور دو لا بال مش ما يخليش يرفع، والثاني الكوفر ديجا معناها في 30 متر الاخيره نتاع الملعب، ولكن النادي الافريقي هو المشكل تاعو اللي ما لقاش الحل، ما لقاش كيفاش يفاجئ. البريستاسيون نتاع لي زاتاكون تاعو ما كانتش معناها قادره مش تلقى
0: حتى حل. بالتغييرات اللي صارت،
5: حتى بالتغييرات في الواحد في الواحد ضد واحد ما لقاوش حلول، في الاثنين ضد واحد كما قلنا او اثنين ضد اثنين على الاطراف معناها بور معناها مش نخليه الظهره نتاع النادي الافريقي يتعداه وسور لي كوتي زاد كيف كيف القول مسكرين، وزاد كيف كيف الكره الثابته كورن الركنيات المخالفات اللي جات للنادي الافريقي تلعبوا بنفس الكيفيه انه يلعبوا مطويل برومي بوتو او تو الدخول قديده السادق نشوفوه كاسكو سافا دوني في العشر دقائق الاخيره او
0: تقريبا اقل من 10 دقائق تقريبا،
5: دونك مش يلعبوا الكره طويله تو على قديده، وقديده مش يحاول ينزلك الكره الثانيه، دونك هذا حذاري بالنسبه للدفاع الملعب التونسي لانهم يعرفوا اللاعب هذا كيفاش يتصرف، دونك يلزم يقراوا له الف حساب. والمويبي سيسور اعطى توصيته من الناحيه هذه، وخروج بعيو في وسط الميدان ودخل مدافع ثالث اكيد اعطاه توصيات انه مش يمسك الصادق ما يخليلوش الوقت مش يطلع مرتاح ويحذر الزملاء. بخلاف هذا حتى الدخول نتاع الشيخاوي بصراحه ما عطاش اضافه
0: واضح. سي سمير سي اس اس ترجي جرجيس، سي اس اس تقريبا محافظ على النتيجه، تقدموا زوز بلاش قاعد يجري في المقابله.
4: شو اللي نفس السيناريو صار في الشوط الاول صار في الشوط الثاني، يعني احنا حسب اللي انت شوف فيه انه الترجي الجرجيسي بدا المباراه بقوه، لكن ضد مجرى اللعب يقبل هدف ضد مجرى اللعب. نفس الشيء الشوط الثاني بدا بقوه، خلق فرصه باش تعديل النتيجه، لكنه اثر الهزمه المرتده يقبل الهدف الثاني. الاربع تغييرات اللي قام بهم منصف مشارك في بين الشوطين، ممكن منصف بدأ يخمم في مباراه الكاس الافريقيه، يقول لك رتح اللاعبين بعد اربع ايام باش يلعب المباراه الذهاب في كاس افريقيا، دونك ممكن مش مركز 100% على المباراة هذه. لكن يعني شوفوا الترجي الجرجيسي قاعد يقدر في مردود طيب، ما هوش منهزم لكنه قاعد يقدر في مردود طيب، قاعد يستحوذ على الكرة، قاعد يقوم بأشياء جميلة. النادي الصفاقسي ما شفتش مستوى كبير، ما مسكش الكرة، وداير شوفنا بداية الشوط الأول الثاني أنيس أنه الجماهير عامل صفرات استهجان للاعبين النادي الصفاقسي لأنهم مش راضين على المردود بتاعهم.
0: سي توفيق، 10 دقائق كوقت بديل في استاد الشتوي، ودائما التعادل 0-0 بين مستقبل المرسى وضيفه تقدم سقيط الدير.
5: بالرغم من سقيط الدير تلعب نقص لعبه. فما هدف في صفاقس اللي جرجيس. هدف
0: اي فقط هو حمزه الربعي هو اللي عنده الحمراء في تقدم سقيط الدير. خلينا نعملوا طله على ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تفضل يا فوزي. فوزي
3: مرحبا بك. هدف ملغى يعني بدايه تسلل لصالح طلال جرجيس، لكن في انتظار تأكيد من الفار اللاعب متوقف، يعني تصدي كبير ياسر اليوم دحمان، لكن بعد يعني تصدي دحمان جات الكرة أمام اللاعب يعني من ترجي جرجيس، اللاعب المعوض رقم 6 توري كيبا قميص رقم 9. الغالي فما تدخل من الفار، غالي يمشي يدخل الفار، محمد علي قروية قاعد يترقب بالإشارة من الفار. بعد الهدف ما سجل مروان سعد يعني يهز الراية بتاعه بوجود تسلل، لكن الحكم يعني كان تدخل فار باش يترقبوا التأكيد قرار المساعد أو نفي قرار المساعد واحتساب الهدف. اللعب توقف ودخلنا في 87 دقيقة، لعب علمه أن الشخصي متقدم هدفين لصفر، وقام زو تعويضات يعني خروج محمد ربل صاحب الهدف ودخول حكيم وحسن أمد وخلى مكانه محمد العبسي. القرار نتركبه لك الخط حتى نشوف قرار البعض.
0: أكيد ياخو شوية وقت، خاصة شفنا تقريبا في استاد الشتوي خذية تقريبا أكثر من 5 دقائق تقريبا، اللي نذكر نتيجة 0-0 في المرسى بين مستقبل المرسى وتقدم سقيط الدير. نمشي ناخذ التوقيت ولا النتيجة في ملعب حمادي العقربي برادس. رضا الخليفي.
6: وليد معك.
0: وليد تفضل. وليد ميساج ناخذ التوقيت والنتيجة من عندك.
6: 80 دقيقة لعب أنيس، 10 دقائق لنهاية المباراة، باقي التقدم للاتحاد الرياضي المنستيري. الملعب التونسي هدفين لهدف صحيح، الامتلاك أكثر الكرة للملعب التونسي، قاعد يحاول الملعب التونسي لكن دفاع ممتاز جدا للاتحاد الرياضي المنستيري برغم التغييرات دخول رائد بشنبه هما اللي سجلوا 3 أهداف خرجوا. صالح البرهومي خرج رائد بوشنيبه خرج دخول مازن سلامه وعدنان اليعقوبي ونجم نقولوا برافو للهيئه التسجيل الاتحاد الرياضي المنصري تقريبا نصف تشكيله الاتحاد الرياضي المنصري من ابناء النادي اعمارهم ما بين 19 و20 سنه.
0: واضح هنشوفوا القرار في ملعب الطيب المهيري. تفضل فوزي الخماسي.
3: انيس
0: تفضل فوزي.
3: قلت لك كما قلنا نترك لك القرار البار بعد الدخل يعني مشى مع قرار مروان سعد يعني بوجود تسلل وطبق النتيجة هدفين لصفر لصالح نادي الشاخصي. نذكر بالهدف دقيقة 24 عن طريق محمد رابل 56 عن طريق ييل بالوفي.
0: خلينا نمشي الملعب حمد العقربي بيراتس النادي الافريقي مال حمام سوسة رضا الخليفي.
1: في إرادة صدركنا دقيقة 87 ودائما النتيجة لحالها التعادل 0-0 بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة في مباراة يسيطر عليها النادي الإفريقي بطول العرض لكنها سيطرة عقيمة باعتبار وأنه النادي الإفريقي ملقاش الحلول بالكل رغم أنه استوفى تقريبا كل التغييرات عمل 5 تغييرات لعب على اليمين على اليسار حتى الكرة الثابتة لكنه ملقاش الحلول. في المقابل فأنه أمل حمام سوسة صامت في الدفاع متميز وخطير في الهجومات المعاكسة وكاد أكثر من مرة يحدث المفاجأة.
0: واضح تقريبا مع الدقائق الأخيرة. سي سمير ظلي عندك ما تقول على الوقفة متاع أمل حمام سوسة في المقابلة؟
4: صحيح أنيس
0: كانت مقابلة محترمة
4: محترمة جدا لما حمام سوسة قطع عن النتيجة اللي تصير المباراة لكن الشيء اللي فاجأني لأنه النادي الإفريقي فماش تنويع في اللعب نتاعه فما يعني فما أنجو ستيريوتيبي ما لقاش الحلول علاش ما لقاش الحلول لأنك ما نواش من اللعب قاعد يلعب
0: هذي ليش نوع يرجع للوقفة الكبيرة الأمل حمام سوسة ولا المشكل في التعامل مع المقابلة من النادي الإفريقي؟
4: مشكل التعامل مع المقابلة من النادي الإفريقي أو النادي الإفريقي ما عندوش اللاعبين اللي ينجموا يغيروا نسق مباراه ونجموا يغيروا وجهه مباراه. اللاعبين كل تقريبا في نفس المستوى نفس المام بروفيل الجوار يخرج لاعب يدخل لاعب افيك المام بروفيل ما تمشيش تغير نتيجه مباراه تخرج ايت مالك وتدخل معرش
0: تتغير النتيجه في ملعب حمد العقربي برادس. ناخذ التفاصيل مع رضا الخليفي. تفضل رضا.
1: أقول أول للنادي الافريقي في امضاء معتصم قدام دقيقه 88 كان خطا في الحقيقة رغم أشدنا بخصال محور دفاع الأمل حمام سوسة لكن خطأ يتغلب معتزز صدام والتسديدة قوية يغلط بها الحارس في الدقيقة 88 تصبح النتيجة 1-0 للنادي الأفريقي أمام أمل حمام سوسة.
0: سي سمير انت حكيت ربما على الجوارات ما مش قاعدين يطبقوا الحل جاء من حل فردي من تصويبه من معتز الزدام.
4: صحيح قلنا احنا قلت مهما تكون نتيجه المباراه امل حمام سوسة قدم مباراه كبيره بطوليه في التمركز في البلوك ديفنسيف لكن في الكره الحديثه انيس ما جامش تلعب 90 دقيقه وانت تدافع لازم تكون عندك يعني مراوحه بين الدفاع الدفاع في المنطقه نتاعك دفاع في وسط الميدان والدفاع في منطقة الفريق الخصم. الذي فريق لقى الحل اسر تسديده من بعيد وهذا حل من الحلول انك تهاجم ان بلوك با لتسديد من بعيد جت تسديده معنا كره ثانيه جت تسديده الحارس ممكن ما كان اللي يقدم مباراه كبيره ياسر كان سد منيع ما لقاش الحل يعني بغتته الكره وكانت هدف النادي الافريقي في الدقيقه تقريبا 89 هدف يعني خلينا نقولوا مستحق قدام المردود اللي قدمه النادي الافريقي لكن حمام سوسة ما يستحقش الهزيمه قدام العطاء اللي اعطاه.
0: سي توفيق اول اهداف معتز زدام بقميص النادي الافريقي
5: واول
0: وكان الحل ربما لماهر الكنزاري في المقابله هذه
5: حل من دوزيام ميتون كهبط كما قلت لك ما با تروفي لي سوليسيون فقط هو الهدف هذا انا بوت بتاع ديليفرانس انا الهدف اللي يمكن يجيب به 3 نقاط للفريق انا ما فماش ما قاوش لي سوليسيون علاش قلت لك كيفاش مش تفاجئ دفاع الملعب امل حمام سوسة جربوا يمين يسار في العمق محاوله ان كونتر ان سور بلان انديفيديوال كوليكتيف الكل مقاول حل بلاريتي كورنرات 6 ولا 7 ركنيات ولكن وقت اللي تجي كوره كي من هذه بريمير انتونسيون بدون ما فكر وبدون كنترول سون كنترول تجي كوره من عند الخصم تضرب في ظهر لاعب من امل حمام سوسة تجي قدام ولكن انا سي با دوني ا تول موند الفول فير مش يحطها بالكيفيه هذيك معنا دومي فولي والكو دو بي وكيفاش تمشي مواتيه ويسجل لك هدف بالشكل هذا في دقيقه 89 بصراحه معناها ينجم يجيب 3 بوان للنادي الافريقي في ظرف معناها اللي تخلى الدوت في اللاعبين تاع النادي الافريقي.
0: باهي في الدقائق الاخيره قبل ما نرجعوا نختموا المقابلات الكل مع نهايه المقابلات، خلينا ناخذ التوقيت والنتيجه في كل الملاعب. ظل تغير النتيجه من جديد في ملعب الطيب المهيري سي اس اس ترجي جرجيس. تفضل فوزي. فوزي
3: مرحبا بك أنيس. دخلنا في الدقيقة 93 بعد ما ضاف الحكم سبع دقائق قوات بديل، يجي الهدف في الدقيقة 92 تبديل الفارق لفريق ترجي جرجيس عن فريق حمدي العبيدي بصعوبة، يعني بعد تصدي الأولى الأحمال، لكن الكرة كانت يعني في اتجاه يعني المرمى، كما خلى الكرة في المرمى أيمن الأحمال، يعني ترى جرجيس الحق قال يعني فريق الحق فريق عنده عديد
0: الفرص. يظهر فقط الهادي جرتيلا هو صاحب الهدف، فقط ثبت لنا فوز.
3: من التصدي الأول من عند حمدي العبيدي، خاطر يمكن المهم يعني الأهم هو بيكون ترى جرجيس يعني سجل هدف تبديل الفارق في 95 عند
0: الهادي جرتيلا. واضح، يعطيك الصحة. دونك 2-1 في انتظار الدقائق المتبقية. خلينا نعملوا طلع ناخذ التوقيت والنتيجة في المنستير وليد الجزيرة. طبعا شوية نمشي له كيف كيف ما زالت التقدم لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري على الملعب التونسي هدفين مقابل هدف
5: في رادس.
0: في رادس في انتظار نعرف الوقت البديل. دخلنا في الدقيقة الأولى، طبعا شوية نعملوا طلع على رضا الخليفي، وكما قلت مازال صفر مقابل صفر بين مباراة تقدم سقيط الدير اللي ينزل ضيف على فريق مستقبل مرسى في استاد الشتوي. فقط نعطي التوقيت في الشتوي، نلعبوا في الدقيقة 9:17 بعد ما ضاف الحكم 10 دقائق. دائما التعادل صفر مقابل صفر بين مستقبل مرسى وتقدم سقيط الدير. في اللحظة هذه الحكم يعلن عن نهاية المباراة بين المرسى وتقدم سقيط الدير. بعد شوية نرجع ننهيو كل المقابلات في الرابطة الأولى الدفعة الأولى من الجولة الثانية.

0: 36 دقيقة رجعناكم من جديد مع تقريبا الدقائق الأخيرة في كل المقابلات باستثناء مقابلة وحيدة كانت وفات بين مستقبل رياضي بالمرسى وتقدم ساقيت الدير اللي وفات 0-0. زوز أهداف ملغات، هدف للمرسى وهدف لتقدم ساقيت الدير بعد العودة لتقنية الفار، مع ورقة حمراء كانت لحمزة الربعي من جانب تقدم ساقيت الدير. ناخذ توقيت ونتيجة في ملعب حمادي العقربي بيرادس. فضل رضا،
1: مرحبا بك. أنا في رادس نلعب في الدقيقة السادسة في الوقت السابع في الوقت البديل، ودائما نتقدم للنادي الإفريقي على أمل حمامسوسة هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو معتز الزدام دقيقة 88، وكاد في الدقيقة 90+6 الصادق جديد كاد يضيف الهدف الثاني للنادي الإفريقي، خرج راس مع الحارس لكنه تباطأ وأثر فرصة مضاعفة النتيجة. حاليا نزلوا 4 دقائق تقريبا على نهاية المباراة.
0: واضح. وليد، قديش وقت في ملعب مصطفى بن جنات؟ وليد
2: نسمع فيك. نيس 8 دقائق، نيس 8 دقائق كوقت بديل، لعبنا نلعب بالدقيقة الأولى، معناتها 7 دقائق لنهاية المباراة. تقدم للاتحاد المنسيري على الملعب التونسي هدفين لهدف.
0: واضح. يظهر لي فات المقابلة هكا ولا فوز الخماسي في ملعب الطيب المهيري؟
3: نهاية المباراة بانتصار النادي الشخصي هدفين لهدف أمام طلج الجزيزي. نذكر بالهدف دقيقة 24 اللاعب محمد رابلسي يسجل هدف الأول، والثاني يسجل إياد الوافي في دقيقة 56 النادي الشخصي، وهدف تبديل الفارق عن طريق اللاعب الذي زنتلا في دقيقة 92.
0: فقط سمير يظهر لي عنده سؤال ليك. سمير
4: فوزي،
3: مرحبا سمير.
4: مرحبا، نعرف تعب شويه مع السخانه وكذا، لكن حبيت ان شفنا في المباراه فوزي بدايه المباراه كانت لترجي جرجيس، وبعد هدف نادي الصفاقسي اثر يعني تقريبا خلينا نقولوا هجمه مرتده يعني ضد مجرى اللعب.
3: سيناريو اللي صار
4: الشوط الثاني كيف كيف؟
3: لا، السيناريو اللي صار هي الهدف بتاع نادي الصفاقسي في دقيقه 24 كانت يعني كره حمزة المسلوبي كان مشي غلط الحارس نتاعو حارس أيمن الدحمان، لكن الكرة مشيت للركنية، ركنية تصالح على الجرديسي بعد 30 ثانية هجوم عاكس. علي معلول كان في الرواق الأيسر نادي الصفاقسي مشى الرواق الأيمن، يعني من علي معلول تحرك من البوست نتاعو يعني من الخطة نتاعو إلى الرواق الأيمن نادي الصفاقسي، خرج

0: بعد تعادل وغضب يعني النادي الشخصي غضب الحضانتي على التعادل في أمام ملعب تونسي. زاد اليوم منذ بداية المباراة بعد دقيقة 15 كان الغضب زاد معبر بالتصفير ولا يعني على الأداء الفريق. يعني يمكن الانتصار هدفين ولا ثلاثة نقاط سكر يعني يقولوا تغطي على الأخطاء، لكن النادي الشخصي اللي حاب يمشي للبعيد ما يمشيش بالأداء هذا.
1: واضح يعطيك الصحة، مشكور جدا فوزي الخماسي مباشرة الملعب الطيب لميري بإسفاقس. خلينا نمشي رضا الخليفي، قداش وصلنا وقت رضا؟
2: مازال تقريبا دقيقة ونص أنيس، والنتيجة لازالت لحالها 1-0 للنادي الأفريقي أمام أمل حمام السوس
1: في المونستير. وليد الجزيري قداش وصلنا وقت؟
3: نلعبوا أنيس في 4 دقائق وقت بديل، حكم أضاف 8 دقائق 4 دقائق لنهاية المباراة. كانت الملعب التونسي يعني معدل النتيجة باهتة دفاعية، لكن تألق الحارس أحمد سليمان. الملعب التونسي ضغط كبير ضغط كبير، الحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء للملعب التونسي، ضربة جزاء للملعب التونسي في الدقيقة 94، ضربة جزاء للملعب التونسي. تقعد معايا أنيس، مذكر تقدم الاتحاد الرياضي المنستيري على الملعب التونسي هدفين لهدف كرة طويلة من اللاعب يوسف الصافي في اتجاه وائل الورغمي صاحب الهدف. عبد الرحمن بوزجنتا يتدخل والحكم يعلن عن ضربة جزاء، ما نعرفوش قرار نهائي او باش يدخل الفار. على كل
1: فقط ناخو وليد ناخو نهاية المقابلة في ملعب حمادي العقربي برادس ونرجع لك نتبعه معاك القرار النهائي. تفضل رضا الخليفي في رادس.
2: مرحبا أنيس، نهاية المباراة هنا في رادس بانتصار النادي الأفريقي على أمل الحمام سوسة هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو معتز الزدام دقيقة 88.
1: واضح، يعطيك الصحة رضا. نرجع لك من جديد وليد الجزيري في ملعب مصر الجنين. تفضل وليد. وليد الجزيري في ملعب
3: نسمع مصر. فيك
1: فضل
3: نسمع فيك أنيس. الحكم ما نعرفوش أو الفار يتكلم في غرفة الفار يتكلم في الحكم، الحكم ما زلنا ما نعرفوش القرار بتاعه. على كل نلعبه في الوقت البديل كما قلت، الحكم أضاف 8 دقائق أعلن عن ضربة جزاء للملعب التونسي. شاش يشوف الفار، باش ارجع اشوف الفار، ما نعرفش انيس كان الشاشه قدامك
1: قاعدين نشوفه في اللقطه اكيد، ربما زاد نقعدوا زاد يبقى القرار النهائي للحكم وايضا غرفه الفار. سي توفيق وسي سمير يظهر لي تشاتروني الراي انه بما انه في اللقطه فيها شك مازال فيها تواصل بين حكم الرئيسي للمقابله وحكم الفار، خاصه انه الفار اجنبي. سي توفيق لهنا وسي سمير، الفار اجنبي اللي هو البرتغالي استيفيس في غرفة الفار، دونك ننتظر القرار النهائي في مباراة في الحقيقة مشوقة فيها 2-1 في انتظار الإعلان الرسمي بما أنه الحكم مشى إلى غرفة الفار. سي توفيق قبل ما نرجع الوليد ناخذ القرار النهائي،
4: ننتظر احنا شنو القرار مش يكون، ولكن أعتقد اللي هو الفار هو طلع ما يمشيش مشي.
1: لا يمشي، فما برشا عودة إلى تقنية الفار هكا توا.
4: أعتقد اللي مخالفة ضد لعب تونسي تشوفها من من من خلفه، شوف الاعتدام تاع مهاجم ملعب تونس هاي هنا تو تشوفها، شفت العدل معناها طلع على ال... ودفع على اللعب اتحاد المنستيري
5: ما فيه ضرب جزاء
4: انا ما اعتقدش،
5: ما ضرب جزاء احتكاك، حتى فما احتكاك عادي
4: لك تشوفها منه سنة
5: ولا تنافس على الكره عادي عادي وبرز وخرجت من
4: قسم اليد اي
5: صحيح
4: اليد نتاع المهاجم وين مشات.
1: ننتظروا خاصه انه الفار كما قلت اجنبي، الفار من البرتغال، وفي انتظار القرار النهائي في مقابله في الحقيقه كانت مشوقه.
5: ما يستحقش رجوع الفار، ما يستحقش رجوع الفار، كره عاديه احتكاك عادي ما نصورش انه مستحق حتى الشيء هذا.
1: خلينا نمشي الوليد، تفضل وليد الجزير.
3: يلغي الحكم حسني النايلي بعد الرجوع للفار بعد اللقطات اللي شافها، يلغي ضربه الجزاء لانه شفنا حتى في اللقطات لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري عبد الرحمن بزقنده هو مشي للكره قبل لاعب وائل الورغمي. على كل الحكم يلغي ضربه الجزاء طبقا لنتيجه تقدم الاتحاد الرياضي المنستيري على الملعب التونسي هدفين لهدف 8 دقائق وفاو أنيس. أكيد الحكم لقطة ضربة الجزاء ما نعرفش تزيد دقيقة دقيقتين مازلنا ما نعرفوش. على كل هو نذكر بالأهداف وائل الورغمي الفائدة الملعب التونسي افتتح النتيجة، رائد بشليبة عدل للاتحاد دقيقة 33 وصالح البرهومي في نهاية الشوط الأول دقيقة 45 زائد 5 أضاف الهدف الثاني. الكرة باش ترجع

0: رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري. كما قلت الحكم أضاف 8 دقائق نلعبوا في 9 دقائق وقت بديل الكرة لتعيدة الملعب التونسي. الحكم مازال ما أعلنش على نهاية المباراة. نذكر تقدم الاتحاد الرياضي المونستيري على الملعب التونسي هدفين بهدف. الجولة الثانية ذهاب للبطولة هجوم للملعب التونسي. ترجع كرة للملعب التونسي في آخر ثواني للمباراة والكرة ضربة 6 أمتار لفائدة الاتحاد رياض المونستيري. قريب ندخلوا في الدقيقة 10 أنيس. تمشي الكرة لأحمد السنان. شوف نرفزة من لاعبي الملعب التونسي على الحارس أحمد سليمان. نعرف القرار الجديد متاع الرابطة. الكرات موجودة أنيس. الكرات موجودة على حافة الميدان. يعطي انذار الحكم حسني نالي. يعطي أحمد سليمان انذار بسبب إضاعة الوقت. ترجع كرة لفائدة الاتحاد رياض المونستيري. ضربة 6 أمتار. ريان عزوز نلعبوا في 10 دقائق وقت بديل في الآونة هذه بالضبط أنيس. يعلن الحكم حسني نالي عن نهاية المباراة بالتفوق لاتحاد رياض المونستيري على الملعب التونسي هدفين لهدف.
1: واضح دونك نهاية المقابلة. الاتحاد المونستيري الملعب التونسي 2-1. سي اس اس فاز على ترجي رجيس 2-1. مستقبل مرسى تقدم سقيت الدير 0-0. النادي الافريقي فاز على الامل الرياضي بحمام سوسة هدف مقابل 0. بعد الموسيقى نرجع قراءة فنية لكل من سي توفيق زعبوب وايضا سي سمير الجويلي.

0: ستة وسبعة واربعين دقيقة ستة فيق عمل جو سمعنا شوية صوتك ميسيلش
1: شيخ على غنية الواحد ما فيه بس كي جي حبي شاك الواحد يستمتع
0: واضح شنين الغنية نحطها مرة أخرى
1: خليها
0: مرة أخرى بنذكر بالنتائج في بطولة رابطة المحترفة الأولى الدفعة الأولى نادي الفريق ربح الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدف مقابل صفر هدف معتز الزدام مستقبل رياضي بالمرسى تعادل مع تقدم سقيط الدير صفر مقابل صفر الاتحاد المونستيري ربح الملعب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف دونك ثنائية الاتحاد المونستيري أو بادر بالتسجيل الملعب التونسي اللاعب وائل الورغمي قبل ما يعاد الرايد بوشنيب وصالح البرهوم اضاف الهدف الثاني هدف الانتصار والسي اس اس بفضل هدفي محمد طرابلسي واياد بالوافي ثم ظل الفريق الهادي جرتيلا ينهي مقابلته متقدم 2-1 7 اهداف في الدفعه الاولى 7 اهداف في 4 مقابلات نبدا معك سي توفيق بمباراه النادي الافريقي والامل الرياضي بحمام سوسه شنو نجم نقول عليها بعد ما فات بانتصار الافريقي
1: نجم نقول اللي مبروك للنادي الافريقي 3 نقاط وامل حمام سوسه عدا عدة مباراة
0: طيبة على المردود
1: طيبة جدا دفاعية ويعرف كيفاش وانا يخلي النتيجة لآخر لحظات أنه النقطة كانت تنجم يروح بها من الرادس ولكن صدام راء غير هذا البداية كانت مردود محتشم بصراحة الشوط الأول ما النادي الإفريقي ما لقاش الآليات متاعهم ما لقاش لي نجم نقول لك عن السويتة ليزيدي اللي في الأفكار متاعهم كل ما يقربوا للعشرين متر الأخيرة متاع أمل حمام سوسة وخط الدفاع اللي كان متماسك وكان مسكر لك لدو كولوار على اليمين وعلى اليسار لقى آية مالك ولقى كيزومبي الحلول مالغريز هذا كيف كيف لابور متاع زالوني ولابور متاع عبد الحق متاع بن علي مالغري توسا ما كملتش لي زاكسيون تقف غادي سواء يا موفيس باس يا روتار في التمرير يا روتري ما كانش بيان بريسي خلى الشوط الاول وزيد الدفاع المتماسك نتاع ملحم مسوسه وزيد الكره المرتده اللي في بعض الاوقات فاجئوا بها الدفاع نتاع الزعلوني مرياح بن علي وعبد الحق قعد كان سيد خان الوحيد اللي قدام خط الدفاع هو اللي نجم نقول من ماسك بزمام الامور في الرولانس وحتى زادك فيه في الريكوبيراسيون دوزيام ميتون اللي عمل التغيير شنو اللي تغير معناها دخول الخضراوي دخول صادق قديده دخول الشيخاوي دخول زدان غيروا نوعا ما من الافكار شويه نتاع الكنزاري ولكن نفس الشيء ليني في كاسيتي نتاع خط هجوم النادي الافريقي تواصل حاولوا على اليمين حاولوا بالكره الثابته ما نجحوش حاولوا بالزون دو سور لي كوتي ولي باسون روتري كيف كيف ديما فما نقص حاجه ديما لا جوستيس تكنيك نقصت النادي الافريقي في العشر امتار الاخيره الحارس نتاع امل حمام سوسه تالق في زوز مناسبات خط الدفاع نتاع حمام سوسه كان متمركز كيما يلزم خاصه في الكره العرضيه الدوزيام ليني اللي ديما نقولوا كان موجود فيها زاد لاعبين من حمام سوسه الكادرياج نتاع التيران خاصة في العشرين متر الأخير كان أمل حمام سوسة متواجد وهك علاش النادي الإفريقي ما لقاش الحل لقى الحل فاش في الكورة الأخيرة اللي زعلوني حاول مرة الأولى حاول مرة ثانية ولكن في المحاولة التي نتاع الزعلوني خلى صدام فاضي نوعا
0: ضربت في المدافع ورجعت لل
1: والكورة اللي جات لصدام بريمير انتونسيون ما فكرش برشا تير على فولي حتى في مكان ممتاز و هدف جاء في وقته مالغري قلت لك لي زوكازيون مالغري المحاولات مالغري توسا النادي الافريقي في الماتشات كي من هذو يخرج بثلاثه نقاط اللي الشامبيون دو فرانس باريس سان جيرمان البارح كان خاسر 2 بلاش حتى
0: دقائق
1: مع ليل 95 او زادهم حتى يذل لي دقيقتين
0: هو زاد 3 دقائق يا ماركيت في الدقيقه
1: بوليميك صايره تو على دقيقتين اللي زادهم دونك في الديبيو سيزون معناها بعد فو معناها ساتوندر دي ريزولتا باراي ولا روندمون تاع بعض اللاعبين مازالوا ماهوش حاضرين مازالوا ما دخلوش في الاجواء المهاجم الجديد اللي جابوه تادوس
0: تادوس انكانغ
1: مازال زاد ما دخلش في الجو عندك ماتش زاد كيف استنى فيك زاد نتاع كوب دافريك
0: جوليبا
1: الجمعه الجايه هكا ولا
0: نهار السبت 5 سبتمبر
1: دونك فما لاعبين زاد علاش قلت لك معناها كي تشوف البنك نتاع النادي الافريقي اش فيه فما لاعبين كانوا تيتولير عملوا معناها ليفرني موجود، بوعبيد موجود، زدام موجود، شيخاوي، ألان كانتي موجود، بوغر اللي دخل في الدقائق الأخيرة، خضراوي، سيد قدي. أنا تبين لك اللي أنا عنده المباراة دو شوا راهو الكنزار. تبقى مازالوا الأولاد اللي نون با بيان كاربوري اليوم، ولو ميريت زاد كيف كيف اللي بصراحة فما أدفيرسير، النادي الفريق ما لعبش وحده. تقول لي بون الفوارق الفنية وشامبيون تيتر لعب مع شامبيون تاع ديفيزيون 2 زاد عمل حمام سوسة اللي لسه صاعد، ولكن في بداية الموسم الفوارق هذه راهو نجم عادي يخرج لك ان شامبيون و
0: يعمل
1: كم موفي با كما شفنا السيتي في بداية في لي شامبيون الكل نشوفوا في برشا لي شامبيون يتعثروا. دونك نصور اللي النادي الافريقي توا 3 بوان بريمورديال، دو فيكتوار دو سويت، لو مورال او بو فيكس. توا النادي الافريقي مش يحضر على الاقل ماتش جولي با في ظروف طيبه ويريكوبيريو في الطقس هذا، راهو يستنزف مجهود كبير من اللاعبيه. دونك
2: ترشي توفيق انه فراس شوا تخلى بلاصتو لانه كان جا موجود اليوم كان يعطي حلول اكثر. دونك انا راه انه لا بريمير يورجونس نتاع النادي الافريقي هي انه البحث عن بروفيل نتاع فراس شوا.
0: تاديوس كانغ وربما حتى مفاوضات سمعنا مع هيثم الجويني في انتظار.
1: بالضبط الجويني زاد
2: بالضبط لانه النادي الافريقي فقد نوعا ما الحلول الهجوميه بغياب فراس شوا.
1: زاد نزيدك حاجه اخرى لي دو زاكسيو
2: بالضبط
1: مثل الوقت اللي يخرج لك بن عبده ويخرج لك لاعب الجزائري ولا
0: توفيق الشريف
1: الشناي. دونك هذوكم كانوا زاد في الرولانس والكل فما دي اوتوماتيزم تخلقت عم ناول. زيد لاريغوش زاد اللي خرج
2: سيدي
1: زيد زمزمي من التيران راهو بور كونستروير اون ايكيب اللي خرجوا لك سبعه تيتولار
0: لازم اوتوماتيزم زاد
1: في الماتشات الفوديتو.
0: ما عادش عنا برشا وقت سي سمير. انتصار الاتحاد الرياضي المونستيري على الملعب التونسي.
2: انتصار مهم مهم جدا، ثلاث نقاط اولى في الملعب مصاب بالجنات. اكيد الاتحاد المونستيري اليوم بغربال اللي شفناه معناها كاليفي اليوم مع بوشنيبه عطاه توازن كبير الدفاع. الدفاع تاع الاتحاد المونستيري اللي والحق يقال اليوم عزوز وبنجا كانوا ممتازين جدا. بوزغندا بالرغم يلعب هو ظهير ايمن يلعب على ثقل عكس ثقيل لكن قدم مباراه كبيره ياسر. كان دفاع متماسك ما غلطش برشا اخطاء كان يعني ديما موجود. ميراث بن حسن لاعب ان تومبون قاعد يقدم في مستوى طيب، ومن مباراه حمام سوسه مباراه اليوم قاعد يتحسن وقاعد يدخل ياخذ في نسق المباريات. دياني دعوته اليوم زاد عطات توازن للدفاع مع التغييرات قبل الاتحاد المصري هدف لكنه رجع بسرعه وعدل النتيجه. الشوط الثاني شفنا اللعب مفتوح من زوج فرق، ما شفناش مساحات مغلقه، شفنا اللعب المباشر، دخول سلامه والعمري وبهاجا زادوا كيف كيف عطاو اكيليبر لوسط ميدان بعد ما تعب دياني وتعب بوشنيبه. دونك اليوم انتصار يعني اكد انه الشبان تاع المونستيري قادرين انهم يحملوا المشعل وقادرين انهم كما نقولوها يعملوا الربيع للاتحاد المونستيري.
0: سي توفيق فما نتائج فاجاتك في الدفعه تاع اليوم ولا تعتبرها كل منطق؟
1: كنت ننتظر بون بوتيتر كنت ننتظر المرسى في ارضيه ميدانه باش تعمل رياكسيون. كنت ننتظر المرسى على الاقل مش تعمل كل ما في وسعها مش تخرج ثلاثه نقاط ضد فريق اللي صعد جديد وكما قال سمير عملوا ريكروتمون باهي وبداوا بدايه طيبه معنا في التحضيرات على بكري وانا اختاروا الملاعبين اللي لازم معنا عندهم بريس كل شيء. بقى اليوم سقيت الدائر مالغري اللي يلعب واديس معنا من الشوط الثاني ولكن رجعوا بنقطه هامه جدا من ملعب صعب جدا اللي هو ملعب المرسى. بتاتر الأرضية الميدان ما ساعدتهمش وهك علاش قلنا احنا بدنا لو مستقبل المرسى يلعب في حق الوقت بقى هما فضلوا يلعبوا على أرضية ميدانهم من أولهم النجاح في المستقبل لأنه المرسى توا الفاسو دو بلاسي الماتش الجاي وساقيت الدير سور لا بون فوا دو ماتش 3 بوان و 1 بوان 4 بوان 4
2: بوان
1: 4 بوان سي با فاسيل مش جيبهم
0: مركز ثاني مع سي اس كيف كيف اللي عنده 4 نقاط. الاتحاد المونستيري اللي عنده 4 نقاط، النادي الافريقي اللي في الصداره عنده 6 نقاط، الترجي الرياضي التونسي 3 نقاط منقوص من مقابله، سي بي 3 نقاط في انتظار مباراه غدوه، جرجيس عنده 3 نقاط يقعد عنده 3 نقاط، الملعب التونسي بنقطه، المرسى بنقطه، حمام سوسه بنقطه، حمام لام في صفر من النقاط مازال منقوص من الجوله الاولى ما لعبهاش غدوه باش يلعب ضد سي بي، بنغردان صفر من النقاط كيف كيف كيف ما لعبش الجوله الاولى غدوه يلعب ضد باجا. ليتوال 0 من نقاط في انتظار مباراه غدوه ضد المتلوي. متلوي كيف كيف 0 من نقاط. باجا 0 من نقاط تلعب غدوه تستقبل بنقردان. والعمران ب 0 من نقاط بعد الهزيمه في المقابله الاولى ضد تقدم سقيط اللداد. دونك نذكركم غدوه انطلاقا من 4:30 نتاع العشيه، ليتوال متلوي في اولمبي سوسه، شبيبه العمران ترجي الرياضي التونسي في زويتن، نادي حمام لمف نادي البنزرتي في استاد حمام لمف، وفي استاد بوجمع الكميتي الاولمبي البيجي يستقبل اتحاد بنقردان. هكا نكون وصلنا لنهايه راديو سبور. مشكور جدا سي توفيق،
1: شكرا انيس.
0: كيف كيف سي سمير الجويري يعطيك الصحه، ياسمين في الديجيتال، سامي ذويري كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهر فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر فام. في لمن.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر سهرة 2 و31 أوت مع العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر بسوسة.

التذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فون وعلى الموقع تسكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53-086-085. معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرجلة، صارت السبت 29 أوت، العرض الفني المحفل الجربي.

0: صارت لحد 30 أوت مع عرض موسيقى الراب. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام. بوبليسيتي. الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. 56 نائبا بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة استثنائية عاجلة لمناقشة أوضاع البلاد. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد توفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. وفي قطاع غزة استشهاد 9 شهداء فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. وفي تفاصيل أخبارنا، دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والمآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد وفق نص البيان. وجاء في البلاغ أنه تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحرارية ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر على أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين. النواب اعتبروا أن عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور، حيث ينص على أنه يمكن أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محددة. وبناء على ما تقدم، دعا النواب لعقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية ومسألة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح للمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. تنظم في تونس من 1 إلى 3 أكتوبر القادم فعاليات الأيام الرابعة لعلم السموم التي ينظمها مركز محمود يعقوب للأسعاف الطبية الاستعجالي تحت إشراف وزارة الصحة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بحضور عدد من المهنيين في القطاع الصحي وخبراء وطنيين ودوليين لبحث أبرز المستجدات والتحديات في مجال علم السموم وتبادل الخبرات بشأن سبل التكفل بحالات التسمم والوقاية من المخاطر السمية وفق بلاغ نشرته اليوم وزارة الصحة. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 9 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق متفرقة من القطاع. وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول أعداد الشهداء والجرحى إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 10 شهداء، بينهم 9 شهداء جدد وشهيد انتشل من بين الأنقاض، إلى جانب 18 مصابا. قال رئيس الإيراني أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية على البلاد جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في تصريحات تلفزيونية وقال إن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. ختاماً، من المنتظر أن يعقد غداً الأحد في اسطنبول اجتماع لوزراء خارجية 7 دول بمبادرة من تركيا وألمانيا لبحث تعطل صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وأمن الملاحة في مضيق هرمز. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça ?
3: J'en suis conscient.
1: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
4: Ah, la David Vendetta présente.
5: Salut, là c'est moi, David Vendetta. J'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra.

We can't zen. السبعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ويكاند زين كالعادة على موجة جوهرة فام، نسلم عليكم بما كنتوا في الاستماع والمتابعة. آخر ويكاند في شهير أوت، السبت 29 أوت 2026 الموافق ل 16 ربيع الأول 1448 هجري. تحياتنا لكم مما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة، بعد الموعد الرياضي موعد ثقافي، موعد مع الموسيقى، مع الأخبار، مع المستجدات اللي إن شاء الله تمشي مع ريتم الويكاند. نجم نقولوا هذا آخر ويكاند في شهير أوت، آخر ويكاند زادة مع سيونس فيني نوعا ما، معناها هكا بدات الامور هكا ولا تتنظم. دونك شهر سبتمبر على الابواب، ان شاء الله شهر الخير والبركه على التوانسه الكل. ان شاء الله اخر هكا الحاجات اللي تعكر صفنا نخليوها في اخر ايامات شهر اوت، ونرجع النسق العادي لكل شيء، ضو ما شغلكم، كل شيء يرجع كيف ما احنا نحبه ان شاء الله في شهر سبتمبر. هذا اللي نتمناوه بيان سور، ما نقولك ديما نتمنى الخير باش تلقى الخير، احنا هنا نتمنوه في الخير وان شاء الله ما فما كان الخير. نسلم عليكم كالعاده اللي يكونوا خارج زاده تونس، عنا برشا مستمعينا اللي يكونوا في ستريمينغ www.johrafm.net. نعطيكم كالعاده المواعيد الثقافيه، السهرات او ما تبقى من السهرات مع ليكيب الكل. سامي ذوهري في الاخراج، نقول له اهلا وسهلا ومرحبا سي سامي، كيف الحال؟ منور منور منور نهاير تلم في السول هكا ولاك واضحة. تعيتنا زادة الياسمين في الديجيتال، أكيد نأمر لكم ديما للايف متاعنا لصحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فهم. تحيتنا لمروان سعد، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، ريتم الموسيقى يبدو معاكم من توا حتى للعشرة متاع الليل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 37 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ويكند زين، نحكي وسهرات عروض. الجمهور شكون على موعد مع سهرية نهار 31 أوت في مسرح سيدي ظاهر. بيانسور نحكي على سهرات وعروض تستقطب الجمهور اللي رتى بعض السهرات، ما زالت سهرات نجموا تتمتعوا بها. ذك علاش نحكي على واحد من أنجح السهرات لصيفة 2026، المحفل الجربي الأصلي. نحكي على العرض ذي كما قلنا اللي بشيكون نهار 31 أوت مع صاحب العرض سي جوهر اللي يكون معنا بالتليفون. نقول له أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بجميع مستمعين إذاعة جوهر أف إم، مرحبا بيك. نتوجه بالتحية لكامل المستمعين وأهالينا في سوسة، وإن شاء الله يستنونا في عرض كبير برشا إن شاء الله يوم 31 أوت. إن شاء الله
0: نهار 31 أوت دوك الجمهور باش يكون على موعد مع المحفل الجربي. المحفل الجربي اللي الحقيقة شفنا دي فيرسيون، انتوما كاتبين المحفل الجربي الأصلي، ذيك علاش خلينا نبداو من البداية دونك ونحكيو على الكونسيبت هذايا للناس اللي تحب تعرف الكونسيبت هذايا، لأنه فما نسخ من العرض. دونك خلينا نفهموا شنو خصوصية المحفل الجربي الأصلي.
1: بالضبط، هو المحفل الجربي الأصلي باي جوهر، يعني هذي مرتبط المحفل الجربي هذا بينا كفنان، معناها الفنان جوهر اللي أنا معناها اشتغلت على العرض هذي، بديناه معناها المحفل الجربي ككونسيبت اللي الناس عرفته المحفل الجربي، واللي عملنا بيه تراند، واللي الناس الكل ولات تلبس البلوزة وتغني جربي، عملنا بيه تراند كبير معناها على السوشيال ميديا في حفلاتنا الخاصة ولا في مهرجانات دولية اللي اشتغلنا فيها. الحمد لله، يعني كان تعب كبير برشا، وكنت كنا سباقين في العرض هذايا اللي هو يعني حل فتح الباب لجميع العروض الاخرى ولا للمنافسين باش يشتغلوا في اللون هذايا، ولا بجاتهم الفكره باش ينجموا يخدموا، وحاجه باهيه لينا احنا باش تكون برشا عروض تنور في الموروث التراثي، معناها الموروث التونسي نتاعنا وبلبستنا التقليديه، حاجه تزيدنا شرف، وان شاء الله ينجوا الناس كل على المنوال هذا ان شاء الله.
0: ينجوا على المنوال هذايا. تولي عندنا قديش من محفل جربي عشاق المحفل
1: الجربي، لكن المحفل الجربي فقط كونسيبت، هو المحفل الجربي الاصلي باي جوهر، هذا كونسيبت واحد.
0: فما المحافل
1: الاخرين ما اسمهمش المحفل الجربي، ما فماش كونسيبت اخر اسمه المحفل الجربي،
0: دونك الاخرين اسماء اخرى،
1: اسماء اخرى عشاق المحفل، المحافل اسامي اخرى، معناها كل كل كل كل فونداتور ولا كل بروديكتور شنو هو الاسم اللي اختاروا كعرض ترويجي، لكن المحفل الجربي ككونسيبت ديجا عملنا به العديد من اللقاءات التلفزيه، تعدينا به مع عرض، معناها تعدينا به في معناها عملنا فيه فيرسيون معناها تلفزيه، تعدى مع علي الشابي، تعدى مع هاد العيم في برشا قنوات مشهوره معناها، وتعدينا كيف يعني في جميع الوسائل التواصل الاجتماعي، في القنوات الكبيره، في الوطنيه معناها في القناه الوطنيه، في ريبورتاج كامل متكامل تنجموا تلقاوه على صفحتنا المحفل الجربي باي جوهر ولا على صفحه جوهر السعيد.
0: باه المحفل الجربي، دونك انت الكونسيبت بدا وقتاش؟ الكونسيبت كيف جات الفكره ديجا؟ مشيت الجربه عجبك الجو؟
1: والله انا نعتبر يعني معنى نقول اللي انا ولد جربه فنيا، معناها خاطر انا ملي انا صغير يعني عندي عائلتي مقيمين في جربه وعندي اصحابي مقربين برشا جرابه، دونك ملي انا صغير تربيت وكبرت على الفن هذا، يعني كنت ديما نمشي ونجي على جربه، وكنت ديما في العطل الموجود غاديك، وكنت ونخدم بعض في الافراح وفي المناسبات في ليزيفينمون، نخدم برشا في جربه، دونك تكونت فيه بالقديم معني هذا اللون هذا وتمكنت منه مع دراستي الاكاديميه بيان سور في المعهد العالي للموسيقى، اللي زدت كيف عملت ريسيرش كبير في الموسيقى الجربيه يعني وفي الموروث هذايا بيان سور، اضافه الى اعمالي الخاصه، وعملت هاك الفيزيون هذيك بين البوب وبين الموسيقى الشعبيه، اللي من بعديك حبيت نوظفها زاده في المحفل الجربي، اللي نجمنا نزيدوا الالات العصريه ولا الالات الغربيه اللي نجمنا نعملوا بها كتوزيع موسيقي يعني يقبلوه.

0: بل في دي تابلو دو دانس معناها في كوليغرافي, فيه توزيع موسيقي, فيه يعني عرض متكامل الحقيقة. يعني مدخلة متاع العرض من بداية المحفل لنهايته بشكون معناها سيناريو كامل. بالنسبة للأغاني الموسيقية احنا الحقيقة بما اني انا الفنان معناها جوهر دونك موجود بكوني انا فنان جوهر في المحفل بأغانية الخاصة اللي هي يعني يعرفها الجمهور كما جاي على بالي ولا عندك نظرة ولا برشا أعمال معناها كانت تراند زادة وحقت الملايين من المشاهدات. كما زادة كيف الأغاني تراند اللي هي فما برشا أغاني كما الأغاني الليبية اللي بالإيقاع الجربي وبآلة الذكرى اللي تضربت وتعرفت برشا يعني من جربة لتونس الكل ولو يغنيوا فيها تراند. كما الأغاني كيف اللي هي من الموروث متاعنا كما بجاه الله يحب اسمعني وكما برشا أغاني اللي كيف يعني تعرفت في المحفل الجربي وتعرفت في تونس الكل. هذا هو شنو يستنى فيكم إن شاء الله برشا جو وبرشا طاقة إيجابية, وبالحق ننصحكم باش تجيو ويجوا قدانا باش تعملوا برشا جو وباش تعيشوا ليله مش تتنساها بقدره ربي
1: ان شاء الله. دونك الموعد نهار 31 اوت هاكا نختموا شهير اوت بعرض المحفل الجربي الاصلي في سيدي ظاهر. خلي لك انا المساحه اللي باش من خلالها تستدعى كل الجمهور باش يجي يتمتع بالعرض. دونك التذاكر كيف زاد ما نعرفش انا شنو توعد الجمهور بتاع سوسه واحباء سوسه. دونك نهار 31 اوت
0: نوعدكم بعرض خاص جدا جدا جدا. العرض باش يكون برشا محبه وبرشا طاقه وجايين الحقيقه هذه بالنسبه لي انا والمحفل الجربي يعني اول عرض فعلي في سوسة. اشتغلنا يعني العديد من المهرجانات الدولية والمهرجانات وعملنا يعني سكسي كبير. ان شاء الله يا ربي نواصلوا على المنوال هذية وان شاء الله جمهور سوسة يعجبوا العرض متاعنا. ونوعدكم كما قلت لك برشا مفاجآت ان شاء الله يا ربي. ايجوا قدانا باش تعملوا برشا جو صغار الكبار, البسوا لبستكم التقليدية وحضروا رواحكم الليلة مزيانة برشا. نشكر جميع طاقم العمل بالمحفل الجربي, نشكر هادي جلاسي, نشكر برشا الأمين عليلة والقايمين على زد على ديجيتال وكل في المحفل الجربي والفرقة متاعنا. وإن شاء الله يا ربي نستنيوكم في موعد مزيان برشا.
1: اللي تيكي القوم شور بلاس ينو فما على تسكرتي
0: موجودين على تسكرتي بوانتيير وموجودين في اللي بوانت فونت اللي موجودين في الصفحة متاعنا المحفل الجربي باي جوهر, وإلا يدخلوا الباج متاعي جوهر موجودة فيها لكل شيء المعلومات الكل.
1: يعطيك الصحة, شكرا ليك, شال عرض موفق نهار 31 أوت. نحكي على نهاية الاثنين هاو كنبدأ الأسبوع, هو بداية أسبوع ونهاية شهر يكون مع ونهاية دا سيونس فينيك يكون مع
0: قبل العودة المدرسية وقبل كل شيء
1: سهروهم معنا سهروهم وغدو يمشوا يخدموا دوبل سيونس. أمورهم واضحة هاو كلا يقوموا بكري ولا أمورهم واضحة تريد بيا. يعطيك الصحة جوهر, شكرا ليك, يعطيكم الصحة, إن شاء الله موافقين. كل العروض أكيد إحنا نشجعوها وندعموها اللي تروق للجمهور اللي يكون فيها هكا احتراز. دونك اكيد الكلمه لكم انتوما امشي, والمهم انتوما اكتشفوا وخليوا رايكم هو الفيصل. دونك ما تاخذوش اراء تكون هكا على مواقع التواصل الاجتماعي, امشي وتفرهدوا خذوا رايكم ان كانت مسرحيات عروض فرجويه اغاني. دونك ديما الراي رايكم انتوما والشوره شورتكم انتوما. يلا سيدي خليكم معنا, الغونديفو مازال متواصل حتى للعشرة متاع الليل بالموسيقى بالريتم كالعاده في ويكاند زينه. Thank you.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة
4: Publicité. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
5: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
4: جو كبير.
5: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو Tunisie.
4: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
5: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.

للثمانية وثلاثة دقائق. تحيتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة مروحين متبح بيحة، دونك إن شاء الله تكون الرفقة طيبة. خلينا نحكي في الإطار ذي على مهرجان الشباب بولاية سوسة الدورة الثانية اللي تنطلق غدوة 30 تتواصل إلى غاية 17 أكتوبر 2026، غدوة دونك لحد 30 أوت 2026 أبارتير من 9 متاع صباح بساحة المدن المتوأمة وبشاطئ بوجعفر اللي يستقطب عدد كبير من المصطفين من سوسة أو من الولايات المجاورة ومن تونس الكل، وكيف زادة مواطنين بالخارج وأشقانا الجزائريين والليبيين وكل من يختار تونس كوجهة وبيان سور سوسة بالتحديد، ولاية سوسة كوجهة باش يتمتع بالبحر ويتمتع زادة بالأجواء الكل. نقول لكم دونك غدوة أنتم على موعد مع عروض ترفيهية، أنشطة رياضية وفنية، ورشات عمل توعوية وحيوية، قرى تنشيطية. التيم اللي باش إن شاء الله يتخدم عليه هو المخدرات، أولها فضول وآخرها إدمان. أكيد باش تكون ورشات في الإطار هذية، ورشات توعوية، ذاك علاش الدعوة مفتوحة للجميع، كبار صغار شباب عائلات. باش تكونوا في الموعد نهاية إن شاء الله باش يكون تحسيسي بامتياز، كيف زادة يوم من خلاله باش تكون فما هكا معناها أنشطة في انتظار صغيرات كما قلنا، فنون تشكيلية، روبوتيك، تخييم، درجات هوائية، ورشات توعوية حول زاد السلامة المرورية، الصحة للجميع، البيئة، الرسكلة، رسكلة النفايات بالتحديد. دونك هذا الكل إلى جانب المسابقات الثقافية اللي باش نلقاو فيها جوائز للفائزين. دونك غدوة الموعد كما قلنا لكم باش يكون إن شاء الله بساحة المدن المتوأمة بشاطئ أبو جعفر، يوم افتتاحي لحد 30 أوت 2026، كما قلنا توصل إلى 17 أكتوبر 2026، مهرجان الشباب بولاية سوسة في النسخة الثانية. سينو نحكيو اليوم جمال بشكون على موعد مع السينما، اليوم السبت 29 أوت 2026، دونك الجمهور محبي السينما باش يتلاقاو في جمال وباش يجمعهم عرض سينمائي مميز ضمن تظاهرة السينما الدور، الساحة المقابلة لمقر المعتمدية بجمال أباتير من 8:30. دونك بعد قديش 25 دقيقة من توا الدخول فيكون مجاني. تنظيم سينما دور بشراكة مع فنون دونك 360 في سهرة تجمع السينما والناس والفضاء العام. دونك الليلة الموعد في جمال وتظاهرة سينما الدور، دونك مشيو تمتعوا كما قلنا، هاوكا فما أنشطة أموات لم أصغار والكبار.

والشباب وكل العائلة سينمائية كانت توعوية ثقافية وسهرات زيدا نذكركم بها إن شاء الله بعد شوية ديما في ويكند زين. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة الغونديفو حتى العشرة.

28 دقيقة على موجات الدنيا ما فيها. رجعنا لكم كالعادة بالفقرات بالتحيينات, وأكيد نحكيو ديما على الوضع الجوي, نحكيو على سحب محلية كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل, ثم سحب عابرة بأغلب المناطق, رياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب, قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبأقصى الجنوب, وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نحكيو الليلة في الليل على بحر مضطرب بالشمال, قليل اضطراب ببقية السواحل, والحرارة ليلا بين 28 و 32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات, وما بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات. دونك نحكيو على طقس هكا, خلينا نقولوا مروح, دونك مروح طقس يشجع على البروغرامات كيف وكيف أي أيام, معناها من أيامات الصيفية. أكيد احنا تحيينات بالنسبة للوضع الجوي تلقاو معنا إن شاء الله فيما يخص الأسبوع أو الأسبوع شهر سبتمبر إن شاء الله. بعد شوية خليكم معنا الغونديفو, متواصل معكم حتى للعشرة متاع الليل. تحيتنا ليكم وين ما كنتوا في المتابعة. شو رأيكم في كوكتيل يعمل الكيف مع صبر الرباعي اللي بيكون في اختتام مهرجان أم الزين بجمال, دونك نهار غرة سبتمبر في الملعب البلدي بجمال, وأكيد زادة في مدنين بيكون حاضر نهار 2 سبتمبر جولة خلينا نقوله ناجحة جماهيريا فنيا كانت مع جمهور صابر الرباعي. وكل عادة احنا يكون في البلايست متاعنا وين نهديوها لكل مستمعاتنا ومستمعينا تتفيتها.

0: الحقيقة لموجهة نرجع لكم في ويكندزين نحكيه على الطقس نحكيه على الوضع الجوي إن شاء الله باش يميز شهير سبتمبر أول أسبوع الأول من شهير سبتمبر. أكيد تحيناته تكون مع الأستاذ عامر بحبة وقديش توينسا ولينا نهتموا بالطقس سورتو مع درجات الحرارة المرتفعة سورتو مع موجة الحر اللي الحقيقة نستناه بفارغ الصبر وقديش درجات الحرارة ترجع هكا للانخفاض. الأستاذ عامر بحبة الخبير في طقس تونس هو اللي يعطينا آخر التحينات ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو أستاذ عامر بحبة هل تسمعوني؟ يلا باش نرجعوا نتصلوا فيسع فيسع بالأستاذ عامر بحبة. كما قلنا نحكيوا على الوضع الجوي نحكيوا على درجات حرارة. أنا كنت عطيتكم التحينات بالنسبة لطقس الليلة لكن ديما اللي همنا كيفاش باش يكون الوضع الجوي بالنسبة لبداية هكا شهر سبتمبر إن شاء الله يكون ملائم لي بون كل خرجات ولا محلة وين سيخرج طقس سخون ولا بارد دونك إن شاء الله يكون ملائم الساعة للناس الكل. درجات حرارة مرتفعة جدا إن شاء الله ربي يحمي ويشفي الجميع سورتو اللي قلقتهم الشمس المرضى بيانسور اللي عندهم هكا أمراض مزمنة نقول لهم إن شاء الله ربي معاكم. خلينا نشوفوا الأستاذ عامر بحبة نعاودوا نتصلوا بيه باش كما قلنا ناخذوا آخر التحينات فيما يخص طقس الويكاند وكيف كيف زاد ديبي سمان ونحكيوا زاد على عودة العمل بنظام الحصتين دونك صباح وعشية. شوفوا طقس الصباح وطقس العشية مع الخبير في طقس تونس اللي أكيد يكون حاضر معنا يوميا براتيكمون أو نهاير بعد نهاير باش يعطيكم التحينات كل ما يهم المناخ. زادة تلقاو ديما على موقعنا johrfm.net وعلى صفحتنا الرسمية على الفيسبوك johrfm. الأستاذ عامر بحبة معايا توتسويت أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا هيبة عسلامة تحية لك وتحية للسادة المستمعين على johrfm.
0: شكرا لك. طقس سخون البر احنا كليماتيزي لهنا شنو الأجواء البر؟
1: صحيح الأجواء مازالت سخونة موش الحر مازالت متواصلة تقريبا تو عندها أسبوع أو أكثر شوية إن شاء الله أيام قليلة وتنتهي هذه الموجة إن شاء الله. الفروة متاحة تعدينا بها نهار الثلاثة الأربعة الخميس حتى اليوم نجم نقوله خاصة الأربعة الخميس سجلنا أرقام كبيرة هيبة وسادة المستمعين يعني قربنا حتى من 50 درجة وصلنا 49.8 درجة في القيروان نهار الأربعة مثلا والعديد من المحطات سجلت 48 درجة و49 درجة الأيام الماضية. اليوم بدأت تنقص بشوية بشوية الحرارة الحقيقة حتى من يوم أمس بدأت تنقص بشوية بشوية ولكن ما زالت الأجواء حارة حرارة أربعينية في أغلب المناطق التونسية باستثناء بعض المحطات الساحلية وحتى على السواحل يبقى فما الحرارة المحسوسة معناتها حتى لو كان الحرارة المسجلة مش يعني أقل من 40 درجة ولكن الحرارة المحسوسة كبيرة فعل الرطوبة معناتها ذلك علاش القلق موجود على السواحل ولا في المناطق الداخلية الحرارة المسجلة ولا الحرارة المحسوسة. إن شاء الله كل يوم تقريبا باش تنقص درجة أو اثنين حتى غدوة ممكن تنقص درجة أنت والمنطقة. إن شاء الله الانفراج باش يكون ممكن نهار 3 سبتمبر هو نهار 1 و2 سبتمبر الحرارة باش تكون أقل من الأيام الماضية حتى غدوة أقل من الأيام الماضية ولكن كما قلنا الأجواء مازالت حارة في الحقيقة أربعينية على أغلب المناطق التونسية باستثناء السواحل. إن شاء الله نهار 3 و4 والأيام الموالية نرجع للحرارة العادية إن شاء الله يعني حرارة ثلاثينية على أغلب المناطق التونسية ممكن باش تكون من 30 حتى ال 40 درجة ممكن حتى ال 40 درجة في بعض المناطق فقط. إن شاء الله تكون فما حرارة ثلاثينية في أغلب المناطق خاصة هيبا نهار الأربعاء الخميس الجمعة وبقية أيام الأسبوع إن شاء الله.
0: دونك ماشيين هكا اللي طقس باش يرجع الاعتدال. إحنا الخريف نورمالمون يدخل غدوة ولا لو بروميير سي سا؟
1: هو في أواخر أوت أو غدوة ظهالي اليوم ظهالي مع بداية الخريف أو يوم غد هو غدوة في 30 ظهالي غدوة أما بالتقويم الفلاحي معناتها القديم الإرث بتاعنا القديم ولكن على المستوى يعني الفلكي نهار 21 أو 22 سبتمبر مع الاعتدال الخريفي ولكن خلينا نقوله بصفة عامة سبتمبر كيدخل سبتمبر يدخل الخريف معناتها ولو أنه هيبة وضعي الناس كل تعرف ولات وأكيد إذا أنت سيدة تعرفه واللي شهر سبتمبر ألحق بفصل الصيف ما عادش عنا
0: هاي ما عادش عنا خريف
1: الخريف موجود أما سبتمبر ما عادش تابع الخريف لأنه سبتمبر الحقيقة معناتها السنوات الماضية الكل سبتمبر سخون حتى السنة هذية معناتها الأيام القادمة صحيح باش تقلص الحرارة لكن باش تقعد أربعينية ولينا نعيشوا فك الليالي المدارية في الليل تلقى طقس سخون متسنسين قبل يدخل سبتمبر وحتى في أواخر أوت قبل كي نرجعوا التسعينات وقبل معناتها كانت الحرارة في الليل تكون يعني معتدلة، فما حتى يعني هواء بارد في الليل في الصباح. توا في الحقيقة السنوات الأخيرة آخر 5-6 سنين خاصة الأجواء ولات حار، حتى في سبتمبر حتى أكتوبر لاحظتوا السنوات الماضية أكتوبر زادة كان حار. على كل حال السنة دي مازلنا ما نعرفوش أكتوبر، ولكن من المؤكد اللي خلال شهر سبتمبر الحرارة مش تقعد موجودة بطبيعة، مش كما الأيام الماضية، ولكن مش نعيشوا بعض الأيام الحرارة تكون أعلى من المعادلات بقليل. يعني إيش معناتها؟ مش نخوف الناس، ما قلتش فما يعني حرارة بتاع 40 درجة ولا موجة حر أخرى، لا، ولكن الحرارة مش تكون أعلى من المعادلات. المناطق اللي من سنة تسجل مثلا 28 درجة كحرارة قصوى أو 29 و30 درجة تنجم تسجل 32 و33 و34 درجة وحتى أكثر شوي. هذاش معناتها هذاش معناتها أعلى من المعادلات. ولكن هني قلت معناتها إن شاء الله يعني انطلاقا من بداية سبتمبر إن شاء الله يعني بعد أيام قليلة باش يكون فما تراجع ملحوظ الحرارة بالمقارنة مع الكل اللي نعيشوا فيه. راه كنا في 49 و48 و47 و45 في أغلب المناطق التونسية، توا باش نرجعوا للحرارة 30 إن شاء الله. حاجة أخرى زادة هي اليوم تفما كميات من الأمطار خاصة في ولاية جندوبة. في جندوبة في غرب ديماء وفي المناطق المجاورة، هو في الحقيقة يعني يذوم حالات عدم استقرار سريعة مازلت باش تكون موجودة الأيام القادمة حتى غدوة ونهار الاثنين وثلاثة. أما الحقيقة يعني حالات محلية جدا يعني تهم مناطق معينة في ولاية الكاف، ولاية القصرين، ولاية سليانة، ولاية جندوبة كيما اليوم، والتأثير متاعها يكون سريع في بعض المناطق. ولو أن راهو اليوم حسب الصور في غار ديماء مع أمطار غزيرة والمياه جرت في الشوارع، فما كمية طيبة تنجم يكون حتى على الأقل 20 مليمتر، ولكن كما قلت الأمطار الأسبوع الأيام القادمة حتى غدوة يعني محلية، كمية ضعيفة محلية تنجم تكون غزيرة في وقت وجيز في بعض المحطات في محطة أو اثنين، ولكن مش أمطار عامة تهم يعني مناطق كبيرة ولا برشا ولايات. في انتظار الأهم هيبة ممكن خلال العشرية الثانية من سبتمبر والثالثة إن شاء الله حسب التوقعات إن شاء الله باش يكون طمأ أمطار إن شاء الله.
0: ان شاء الله ربي كل ما يعطينا يعطينا بلطفه. هاكا ديما ناخذوا اخر التحيينات بالنسبه للريح، فما ريح هكا انشطه بحريه ما يهمنا، نعرفوا الانشطه البحريه فما ناس خارجه كونجي وكل
1: لا ما فماش تقلبات كبيره هيبه، معناتها ما عندناش يعني حتى التقلبات تكون سريعه في العشيه في المناطق الغربيه الجبليه، ولكن على يعني في شرق تونس ولا حتى في شمال تونس نجم نقول الوضع عادي، البحر قليل الاضطراب او مضطرب نسبيا، ما فماش قلق كبير، نعوموا ونعسوا على صغيراتنا ونبعدوا على المناطق نتاع المواني والصخور هي اللي ديما ساعات تكون فيها السباحه معناتها يعني تقلق شويه، نبعدوا زاد على ساعات الذروه نتاع القايله نتاع الشمس نتاع السخانه ونعسوا على صغيراتنا ولا باس ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك الصحه استاذ عامر بحباك العاده، ينورنا باش يعطينا ديما اخر التحيينات الخبير في طقس تونس. شكرا لك أستاذنا، يعطيك الصحة، نتمنى لك ويكاند هكا جميل مع العائلة الكل. سينو احنا نسلم على كل مستمعينا ومستمعاتنا، عندنا زميلتنا أمينة دونك تبع فينا، أمينة بوسيفي تعيش في أجواء احتفالية كونجي، دونك نسلم عليها حتى هكا جوهرة فيم تسمع في الطقس الأمور الكل، دونك نسلم على أمونة الغالي وعلى بنوتوتها العائلة الكل، إن شاء الله ديما الأفراح قائمة وإن شاء الله ديما الأجواء على العال. احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو كالعادة حتى للعشرة، هجور تكون حاضرة معكم باش تعطيكم آخر الأخبار والتحيينات وتسويت، وإحنا كالعادة موسيقتنا تكون على موجات جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اشرف وزير الداخليه خالد النوري اليوم بمقر نادي الامن الوطني بسكره على حفل تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنيه للسنه الدراسيه والجامعيه 25 و2026 و2000 من ابناء منتسبي وزاره الداخليه من مختلف الاسلاك، وفي مقدمتهم ابناء شهداء المؤسسه الامنيه وجرحها، وذلك في إطار الاحتفال بيوم العلم. وتولى الوزير بالمناسبة إلقاء كلمة ترحم خلالها على أرواح الشهداء الأبرار، متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الواجب، حيث أكد الالتزام الراسخ بمواصلة دعم أبنائهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم ولأسرهم وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. دوليا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق في نيبال إلى 633 قتيلا ونحو 3000 مفقود وسط استمرار عملية البحث والإنقاذ لليوم الرابع على التوالي وفق ما أعلنت السلطات النيبالية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع للذخيرة في منطقة كييف في وقوع انفجار، متعهدا بمعاقبة المسؤولين عن إهمال مشتبه به في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. دوليا أيضا، قال القائم بأعمال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق إن إنتاج النفط في الإقليم استؤنف ليتراوح بين 220 ألف برميل يوميا و 230 ألف بعد عودة الشركات إلى العمل في أعقاب الاضطرابات التي تسببت فيها هجمات بطائرات مسيرة خلال الحرب الإيرانية. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور سحب محلية كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل، ثم تكون السحب عابرة بأغلب المناطق. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبأقصى الجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 28 و32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: الى 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: الو جوهرة فين؟ بارك الله فيكم على كل رسالة توجهها للمسؤولين وخاصة المسؤولين النظام، وهذه رسالة أخرى بربي زد داخلية. حصل علينا اليوم البارح الضوء يلعبوا بينا معناتها في جوهرة في سواد غنيل، ديجا عملنا ريكلاماسيون، يقول لك شاورا كبير يخدم بالماكينة نفس بالماكينة، ما يقول لك شاورا وسخونة معناتها البرا فما تقريبا 55 سخانة وفي الديار فما 43 سخانة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا شيخ لا ريت عمر شيء هذا في تونس، والله لا ريت، والله لا ريت عمر ما ريت شيء هذا حتى في تونس جنب وقت النزيل، لا ريت قلت عمر شيخ، والله لا ريت شيء وقع في تونس.
3: ربي أنا ديما نكلم فيكم على مركز إدماج أسرة واحد، يا رسول الله 150 زيت لا تفتلم لرئيس الجمهورية للويدي.
4: ربي اخويا يظل لي شنقعدوا نلعبوا مع دار الماء في الكشكاش النهار، فهمتني يفكروا الماء ساعتين حي الرياض، توا كيما توا واحد يروح قبل نص النهار يرقى الماء يسكر بلايص اخرى الماء يمشي وما يقص الجمله، يعني الواحد يدور سوسه كامله الصباح يخدم على روحه بلا يقصش فيها الماء جمله، تعرف انا يقصش ماء فيها الماء جمله، وبلايص بالوقت بلايص نقولوا الساعتين، حتى قلنا الساعتين والله مش مشكل، الواحد يروح على قد ينجم يدوش ويغسل حالته من السخانه، تو يروح ما يلقى حتى شيء، عباهم اللي تقعد حتى الخمسه تاع العشيه، هم اللي يقعدوا نص الليل، وفما عباد فهمتني يقصوا عليها الماء باش فهمتني هما يرتاحوا، يا بي راني مش قاعد نستهلكوا في الماء، راني الماء مش قاعد نستهلك فيه، يعني خويا نروح فهمتني جيست باش ندوش ونقعد، الماء مقصوص من برا فماش ماء من برا كل شيء، وفي الدار فماش ماء، شو واحد شو يعمل؟ والله غريبه والله اقسم بالله غريبه والله.

مع الأخبار الفنية وأكيد التيتا اللي بشاسمه بعد شوية بشاسمه لواحد من الأصوات اللي كانت حاضرة في إطار مهرجان كارتاج. نحكي على تامر عاشور اللي الجمهور كان حاضر وأثث سهرة ناجحة لتامر عاشور بيان سور اللي يجي أول مرة لتونس ولكن يلقى الحفل أمام شبابيك مطلقة. دونك تامر عاشور كما قلنا اللي أغانيه تكون ترند على المنصات الكل. تامر عاشور ينجح مش فقط في تونس ولكن زادة في الحفلات اللي قدمها في الساحل الشمالي في مصر وكذلك في السعودية. نحكيه على حفلتين قدمهم بالسعودية، الأولى في جدة الثانية في أبها، حفلات كما قلنا تتصدر التراند. الأولى كانت في موسم جدة على مسرح عبيل جوهر أرينا، والثانية موسم مصيف عسير في أبها كما قلنا على مسرح طليل مداح. تولى تنظيم الحفلتين شركة البنشمارك بيان سور. يعني نحكيه على كاليتي، نحكيه على فرجة يعني تكون صوتية بالأساس وفرجة زادة للفريق اللي يكون حاضر والمايسترو هاني فرحات وكما قلنا كل العاصفين اللي يخليه هكا الحفلة عندها شارم آخر. دونك نحكيه كما قلنا على تامر عاشور اللي تصدر تراند من خلال حفلات ناجحة، من خلال زادة أغاني ناجحة. نحكيه كي يقولوا تامر عاشور نقوله حيجيلي موجوع بيان سور، الأغنية اللي الجمهور التونسي رددها في إطار مهرجان كارتاج الدولي و كيف كيف زاد الالبوم الالبومات نتاعو الكل. كما قلنا تامر عاشور يكون حاضر في بلاي ليست نتاعنا وبوتيتر يكون حاضر زاد في سهرات هكا خاصه في رمضان او في مهرجاناتنا مش فقط في كارتاج، يعني يخرج علاش لا يكون في الحمامات. دونك اذا كان عنده جمهور بوتيتر يكون في احدى المسارح اللي تتمنوا انه الفنانين نتاعكم يكونوا حاضرين فيهم مش فقط على مسرح كارتاج. احنا يكون حاضر معنا في البلاي ليست نتاعنا بيان سور، كل الموسيقى تكون حاضره في البلاي ليست نتاعنا كيما تامر زيدا حسني اللي يكون حاضر ب كيما قلنا الاغنيات اللي رددها الجمهور يكون حافظها. رؤوف ماهر الصوت التونسي اللي تألق في المهرجانات كعادته مع جمهوره اللي يحب اغنيه ويسمع كل البوماته وكيف كيف يتفاعل مع كل تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي واكيد موسيقى ترافقكم انتوما وين ما كنتوا. معناش شيرين لكن عندنا خبير على شيرين بيان سور. شيرين اللي رجعت صيفة 2026 لجمهورها، فنانة مصر كما يطلق عليها فنانين وكيف كيف زاد جمهورها. دونك وهي تقول انه كلنا فنانين مصر، مانيش انا فقط صوت مصر، كل المطربين المصريين هما يعتبروا صوت مصر. دونك شيرين اللي ترجع كما قلنا للغناء واحدة. طبيب شيرين يقول انا فرحان بالانجاز اللي قدمته لشيرين بما انها رجعت والعلاج متاعها قعدت هكا كما قلنا يعني ماشي بخطوات ثابتة. الناس الكل شافوا خسارة الوزن اللي خليت شيرين تعود للياقة البدنية متاحة. كما قلنا هي وجهة زادة رسائل من خلال انستغرام متاحة لجمهورها، قلوا سأعود بقوة كيف كيف زادة طبيبها اللي يكون حاضر معها. دونك تو نشوفوا أغاني إن شاء الله ترجع من خلال شيرين لجمهورها والصوت الجميل صوت مصر بيان سور، ترجع للوطن العربي بسهرات وعلاش لا تعود زادة تونس من خلال لقاء مع الجمهور. هي عندها برشا ما جيتش لتونس، نعرفوا شيرين عندها محبين في العالم الكل. دونك اذا كان باش تجي اكيد باش تكون امام شبابيك مغلقه. دونك خليكم مع الموسيقى، احنا هكا نوصل معكم الاخر الرونديفو بالنسبه لليوم في ويكاند زين. ان شاء الله ويكاند تكون زين عليكم الناس الكل، ردوا بكم على رواحكم اللي في ثنيه. تحيات ليكيب الكل، حسام الجيد في الاخراج، تحيات زيدا مروان سعد في التنسيق العام، شكرا لسامي دويهري في ساعتنا الاولى، هبه نصيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا وما فيها. نخليو هكا الموسيقى ترافقكم وكيف كيف زيدا برامجنا اللي تبع معكم باقي السهرات. أحمد الحبيسي إن شاء الله بعد شوية. أنا أقول لكم بون ويكاند، تشاو تشاو باي باي.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المعادة تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تخرج اليوم 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 25 و 2026 و 2000، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي، بحضور ولي نابل هنا الشوشاني وعدد من الإدارات التربوية الإدارية الجهوية والمركزية. وتوزع المتخرجون حسب بلاغ لوزارة التربية على 3 اختصاصات، بينهم 99 متفقدا ومتفقدة في اللغة العربية، و45 في اللغة الفرنسية، و5 في اللغة الإنجليزية. وفي كلمته الافتتاحية أشار وزير التربية إلى أهمية دور المتفقد في تطوير أداء المدرسة وتحسين جودة التعليم، مؤكدا أن المدرسة العمومية تظل أولوية مطلقة في اهتمامات الدولة وتوجهاتها باعتبارها الحصن المنيع للمجتمع والقاطرة الأساسية للتنمية، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهد لتعزيز دورها والارتقاء بجودة خدماتها التربوية. والوزير يضيف أن مختلف المناظرات المهنية قد تم فتحها، وأن ذلك يتنزل في إطار رؤية أشمل تصوغ محاورها اللجان المختصة بما يضمن استدامة التكوين وتطوير الكفاءات التربوية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. وتمثل أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر فصل الخريف في تونس، والذي يتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار خاصة في شمال البلاد والمناطق الساحلية، في حين تسجل مناطق الجنوب كمية أقل من التساقطات. أما المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال الفترة ذاتها فتتراوح بين 16 درجة و22 في الشمال والوسط، وبين 21 و24 درجة مئوية في الجنوب، كما تشير إلى تسجيل أدنى المعدلات في المناطق المرتفعة أبرزها مدينة تالا، وفق ما أورده المعهد الوطني للرصد الجوي. دوليا الآن، أقر القادة الإيرانيون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد الرئيس بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن. نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. ومن أخبار العالم أيضا، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة في منطقة جنوب لبنان، مستهدفا إياها بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإذرام الحرائق، وفق ما أوردت وسائل إعلام عربية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: بعد العرب سات، جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في و

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. اليوم اتلعبت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الأولى. أربع مقابلات سجلوا خلالهم سبعة أهداف. البداية بملعب حمادي العقربي برادس، النادي الإفريقي فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة سجله معتز الزدام في الدقيقة 88 وهو أول أهدافه بقميص النادي الإفريقي. نسمع المدرب المساعد خالد المليتي شنو قال على انتصار فريقه في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
4: كما شفتوا وكما توقعنا نحن قبل الماتش كنا نتوقع باش تكون مقابله صعيبه. المقابلات اللي في رادس الكل متوقع معناتها اغلب الجمعيات تجينا وباش تلعب باش تحاول تلعب كما لعب حمام سوسه اليوم. فريق محترم تفرجنا فيه، فريق اللي يعرف يسكر المنافذ ويلعب على الهجمه المرتده. دونك اللي ترنين عليه واللي شفناه معناتها في الفيزيوناج لقيناه في الماتش. الحمد لله جاي البونت معناتها في الاخر لي شانجمون تاعنا كيف بدلنا وصرنا نلعبوا حتى باربعه مهاجمين خلينا لو ريسك معناتها لو توب ولو توب باش نربحوا. الحمد لله صافي وربحنا وتروا بوان تري امبورتون في الديبيون تاع الشامبيون الحمد لله.
3: مدرب الامل الرياضي بحمام سوسه يوسف لميهبي هو شنو قال على الهزيمه.
5: نكون كان فرحان بالاولاد تاعي على المجهود اللي قاموا به على الديسبلين تكتيك. كنا واقفين كما يلزم زميتان بالتعب، كنا عارفين اللي النادي الإفريقي بشي قوي في النساء. كنا نعرفوا اللي النادي الإفريقي مش المنافس المباشر يعني. عنا دي كونفيرون ديريكت فريق هذوكم ماتشوات بالنسبة لنا، نحنا لازم نكونوا فيهم حاضرين بالجديد.
3: في ملعب مصر بن جنات الاتحاد الرياضي المونستيري فاز على الملعب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. وائل الورغمي كان سجل بقلاوة في الدقيقة 31 ثم رايد بوشنيبة عدل الاتحاد المونستيري في الدقيقة 34 قبل ما يسجل صالح البرهومي هدف الانتصار لفريق عاصمة الرباط في الدقيقة 45 ويمنح فريقه 3 نقاط ثمينة. نسمع مدرب الاتحاد الرياضي المونستيري رومان فولز شنو قال على الانتصار، خاصة انه يشوف انه فوز مستحق وفرحان برشا بالمجموعة الشابة في الفريق.
6: C'est une belle victoire. C'est un très bon adversaire aussi en face. Il faut le souligner. C'est pas une équipe faible du tout. C'est une très bonne équipe. De très bons joueurs. Le plan de jeu est intéressant aussi. Donc c'est une belle victoire. Ça montre aussi l'état d'esprit de l'équipe. Encore une fois, c'est un groupe jeune. C'est un groupe qui apprend beaucoup. C'est un groupe qui est très réceptif. C'est pas tous les jours facile quand vous avez un effectif jeune. Il y a des hauts et des bas. Des bons côtés, des mauvais côtés. Mais la réalité, c'est qu'ils travaillent très bien.
3: في المقابل مدرب الملعب التونسي توزي ماريوكو ماهوش راضي على أداء فريقه، خاصة قال إنه مش معقول إكيب في السينيور تقبل زوز أهداف بالكافية هذيك وفي ظرف 10 دقائق.
7: Il a deux matchs aujourd'hui. Un match jusqu'au premier but de notre adversaire, on a très bien entré de nouveau. On a créé l'occasion, on a fait un but, on peut faire, il doit faire au moins un autre but. Pendant ce temps et après on souffre but jusque deux minutes après un but qu'une équipe senior on peut pas souffrir un but qui a deux erreurs l'action avant et après sur le corner c'est un but que je regarde seulement l'équipe de moins 12 à moins 11 à souffrir un but comme ça c'est difficile et après l'équipe a...
3: المقابلة الثالثة اليوم كانت تلعبت في ملعب طيب المهيري بصفاقس. النادي الرياضي الصفاقسي فاز على ترجي جرجيس بنتيجة هدفين مقابل هدف. محمد الطرابلسي كان سجل السي اس اس في الدقيقة 23 ثم اياد بالوافي كان سجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 قبل ما يذلل الفارق لفريق ترجي جرجيس الهادي جرتيلا في الدقيقة 90+3. المدرب المساعد للسي اس اس عبد الكريم النفطي في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسي يقول على عكس الشوط الأول عملنا شوط ثاني ممتاز وعرفنا كيفاش نحققوا الانتصار.
8: الحقيقة المونتا ما كانش في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت احنا في المومون فيبل نتاعنا هذاك ليسونسييل. وبعد خذينا بجمال الامور، شوط ثاني كان افضل بكثير. خلقنا اكثر من فرصه لحقيقه، ما فما تصديات ايمن دحمان في المقابل، ما عرفناش نستغلوا انه نقفل المباراه ثالث هدف. اليوم عوده اياد بالوافي مهمه جدا، وتسجيله تسجيله في اللقاء، دخول حكيم زاد باش يعطي اكثر فاعليه على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون سيتو، واكثر ثقه على مستوى التحكم بالكره، خلقنا فرص. اوكي تقول لي انت ترانزيسيون على مستوى انه بدينا على الاطراف، لانه في الاول كانت عندنا مشكله على وسط الميدان حقيقه، ترجي جيس الواحد شويه وسط الميدان، لكن الشوط الثاني عرفنا كيفاش نكونوا موجودين، الدخول غايف، الدخول موتيبيلي اللي اعطانا اكثر فاعليه على مستوى الوسط.
3: في المقابل منصف المشارك مدرب ترجي جرجيس يشوف انه فريقه قدم مقابله محترمه وبروفا ممتازه قبل مسابقه كاس الكاف، المقابله ضد فريق دومبرز السنغالي اللي باش تكون في ملعب الطيب لمهيريا.
9: دخلنا المقابله كيما يلزم، ضيعنا، كنا احنا نستحقنا باش ضيعنا فرصتين وثلاثه قبل ما يتسجل سي اس اس على هوكو في التمركز بتاعنا، كنا نجم نجنبوه الهدف الاول، لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة. في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات، التغييرات عطيتو كلها، وضيعنا، شفتوا معنا في بداية الشوط ضيعنا فرصتين ولا ثلاثة، كنا نجم نعدل النتيجة، لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين، ومع حرارة الطقس مع الرطوبة شفتوا معنا تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه. مقابلة كانت ممتازة بصراحة، معناتها الناس اللي فرجت المقابلة وما كأنها ماش مقابلة بتاع بداية الموسم، وحرارة عالية، كان ريتم عالي. في الأخير شكر كبير للاعبين، وإن شاء الله توما علينا إلا نحضروا مقابلة جيدة. بروفة ممتازة إن شاء الله، إن شاء الله نطلب من جماهير نادي الصفاقسي يساندونا إن شاء الله، في الواحد نعرفوا أن جماهير مضيافة، إحنا والله العظيم وكأن في جريس نلعب اليوم، وإن شاء الله يدزوا معنا إن شاء الله في المقابلة، يحضروا للمقابلة كأس الكاف، وإن شاء الله نكونوا في الموعد.
3: المقابلة الأخيرة اللي كانت لعبت اليوم في استاد الشتي والمستقبل هذه بالمرسى تعادل مع تقدم ساقيت الدير بنتيجة 0-0، مقابلة اللي عرفت إقصاء حمزة الربعي من جانب تقدم ساقيت الدير في الدقيقة 83. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الثانية، نعطيكم البرنامج تاع مقابلات غدوة في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي، مقابلة زفرة خليل الجري في الفار باش يكون أسامة بن إسحاق، في استاد شاد لزويدن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مقابلة زفرة سيف الورتاني في الفار باش يكون البرتغالي إلدر ماليرو، في استاد حمام لمف نادي حمام لمف النادي الرياضي البنزرتي مقابلة زفرة أمير العيد يدي في الفار باش يكون برونو استيفيس الحكم البرتغالي هو اللي باش يكون حكم الفار، وفي استاد بوجمعله كميتي الاولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنغردين مقابل زفر فرج عبد اللاوي في الفار باش يكون ايمن النصري. نعطيكم برنامج الجولة الثالثة من بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي باش تلعب على ثلاثة دفعات، نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 4:30 نتاع العشية كل المقابلات، النادي البنزرتي الأولمبي الباجي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس تقدم ساقية الدير نادي حمام لمف، نهار الأحد 6 سبتمبر الترجي الرياضي التونسي مستقبل رياضي بالمرسى، النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران، النجم الرياضي بالمتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة، نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بنغردين النادي الرياضي الصفاقسي، نهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الافريقي، الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستي. نحكيه على الألعاب المتوسطية، نحكيه على كرة اليد، منتخب الأواسط كان فاز اليوم على كوسوفو بنتيجة 39-35. في السيدات في كرة اليد إن شاء الله تكون ميدالية ذهبية لمنتخبنا في السيدات اللي يلعب غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين ضد نظيره الجزائري. في كرة القدم غدوة منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب المباراة النهائية اللي باش تكون ضد المنتخب الجزائري انطلاقا من 6 متاع العشية. مادام حكينا على الألعاب المتوسطية، بعد اختفاء المصارع شاهد الجلجلي وأيضا لاعب المنتخب الوطني التونسي في رياضة الكرة الحديدية محمد أمين السعيدي، اختفاء الرباع التونسي اللي هو محمد أمين بو حجبة لاعب المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال، اللي رئيس البعثة متاع المنتخب الوطني رضا العيشي كان أكد أنه بو حجبة اختفى من مطار روما قبل دقائق من إقلاع الرحلة المتجهة إلى برنديزي، وأوضح أنه غياب بو حجبة تم اكتشافه بعد صعود الوفد للطيارة ليتم إثر الوصول إلى برنديزي، إعلام الجامعة التونسية لرفع الأثقال بالحادثة، وأشار إلى أنه اختفاء الرباع فاجأ الجميع خاصة أفراد الوفد، وأنه ما أبدى حتى نية للتغيب خلال فترة التحضيرات. دونك كما قلت هذا ثالث اختفاء لرياضيين في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بعد شهد الجلجلي محمد أمين السعيدي، واللاعب الثالث هو محمد أمين بوحجبة. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينة نسي كل في الأمان.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع في مواد صارت الليلة من جوهرة باي نايت من العشرة حتى الماضي ساعة. نترافقوا نتقابلوا ونحاولوا أن ننسوكم أنتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، مختلف مطبعتنا الثقافية والفنية. خير أخبار المهرجانات، فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة، السمر نايت ميكس، الفلاش باك التسلطينة والسهرة العالمية. نرافقوكم وننسوكم، تحياتنا للجميع، كل المستمعين ومستمعاتنا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. يسهر معكم الليلة سي حسام الجيد في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموزيكا كازو ربي صبرني ألفا فيل بيجين جابان، وقبلها بالكل هذه مريم نوردين غالي.

هذا كازو ربي صورني، كازو واحد من نجوم مهرجانات صيف 2026 اللي كان موجود في عدد كبير من المهرجانات. تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بين عيطة والعشرة 28 دقيقة. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. نحكيو بعد شوية على آخر أخبار المهرجانات بيان سور وكل ما يهم مهرجانات صيف 2026. قبلها نحكيو على شاب خالد اللي كان موجود في الرباط في المغرب وكان تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات. السبب هو أنه أحيا حفل والباج متاعه هبطت مجموعة من الصور وفيديوهات للمشاركة متاعه في مهرجان راب أفريكا اللي يتزامن مع فترة الحداد الوطني في الجزائر اللي عانتها السلطة الجزائرية بعد الحراق بتاع الغابات اللي أودت بحية عدد من الضحايا. وزادت كما قلت حدة الانتقادات بعد نشر صفحات شاب خالد الرسمية صور ومقاطع فيديو من الحفل ظهرت فيها أجواء الاحتفال وهو معتبره عدد من المتابعين والفنانين عدم مراعاة لمشاعر عائلة الضحايا والظرف اللي تمر به البلاد. دونك هو بطبيعة الجزائري غاني في المغرب فيها إشكال يبدو، تزيد مع الصور هذه فترة حداد أكيد يكون فما إشكال. انتوكا بعد شوية نحكي وزيد على إشكال آخر صار في حفل الفنان ثامر عاشور وشنو صار بعد، ونحكي وزيد على الموعد الجديد بالنسبة لحفل مرتضى الفتيتي في مهرجان الجم موسيقى العالم في دورة الثامنة كانت أجل في موعده الأصلي. طبعا نحكيه بعد شوية على الموعد الجديد بالنسبة للحفل. خليك مع مارون فايف نيا سيا هيو دافيد جيتاونس موزدح أنغام وراجعيننا.

0: Floating Through Space الغنية متاع سيا وديفيد جيتار اللي نسمعها للعشرة 40 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام تسمو في جوهرة باي نايت
1: انفو فيستيفال.
0: نحكيو على دورة ثانية مهرجان الجم موسيقى العالم واحد مهرجان القليلة اللي ما زالت حتى التوا في بلاغ صدر اليوم العشية. إدارة مهرجان الجم موسيقى العالم طالب من الجمهور الكريم أنه بعد انقطاع التيار الكهربائي تم تأجيل الحفل اللي كان برمج على 25 أوت وأسوق أن تم أعلمكم بهذا في آخر لحظة تم الإلغاء. نذكر وقتها كان مرتضى في الطريق وفرخته كان أغلبها موجود في المسرح الروماني بالجم وبعد تعطل بطبيعة إصلاح المحطة بتاع توليد الكهرباء تم تأجيل الحفل. ويقولوا في البلاغ في إطار حرص إدارة المهرجان تمكين جمهورها متابعة الحفل هذا. نعلمكم أن مفاوضات جارية حاليا مع الفنان مرتضى فتيتي لإقامة الحفل يوم 5 سبتمبر 2026 وتم التوصل لاتفاق أولي في الخصوص هذا. نحن في انتظار التأكيد الرسمي والنهائي مع الفنان مرتضى سنوفيكم بكل المستجدات فور ورود التأكيد الرسمي. جوست معناتها البلاغ يجي في إطار المتابعة على أكثر ولا أقل بشي يحطوا في بال الجمهور أنه ما تمش الغاء وأنه فما موعد مبدئي لإقامة الحفل يكون نهار 5 سبتمبر بالسبت الجاي. دونك نجم يكون الحفل هذا. نذكر أنه مهرجان الجم لموسيقى العالم ثاني حفل يتأجل مرتضى كان يتأجل والموعد الجديد مبدئيا 5 سبتمبر مبدئيا بيان سور. الحفل الثاني هو حفل زياد غرسة اللي تم تأجيله بسبب بيان سور ديما نفس الإشكال اللي هو الطيارة الكهربائي وتم الإعلان على التأجيل هذا. عندهم 24 ساعة دونك تم تأجيل الحفل هذا. مازال ما فهمناش الموعد الجديد وأكيد إدارة المهرجان باش تعلن الموعد الجديد. بقية السهرات باش تكون بالنسبة لمهرجان الجم 29 أوت اليوم. زاد بالنسبة لإدارة المهرجان أعلنت على تأجيل الحفل اللي كان برمجة ليلة بالنسبة للتريبيوت جيبسي كينجز باي جيبسي بيلو اللي كان برمجة اليوم إلى موعد لاحق. وسبب المرة هذه أسباب لوجستي

إذا هذه دنيا سيدي الهري غني نوصل معها للعشرة 57 دقيقة حتى سبون في راديو جوهرة فهم في جوهرة بانا عصاري تمدت من العشرة متوصلة حتى الحماضي ساعة شوية أخرى تستنى موعد موجز لحداش الأخبار مع هجر نويري نجوح نكمل معكم مختلف متابعاتنا وأخبارنا وفقراتنا حتى الحماضي ساعة في جوهرة بانايت.

جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لهذا المساء أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوي تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجة الحرارة. وأفادت الوزارة بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوت 26 و2000 تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات. كما تم تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. ووزارة الصحة تثمن جهود الإطارة الطبية والشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهياكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. أيضا وزارة الصحة دعت مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء وإيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحرارية. وأكدت مواصلة تعبئة الإمكانات الطبية والتقنية الضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية. من جهتها دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها اليوم دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميداني لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة وتوافدا هاما للمرضى على أقسام الاستعجالية. وطنيا أيضا تواصل شركة تونس لطرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز الطريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، وذلك من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مساكن. ويأتي هذا التدخل وفق بلاغ صادر اليوم على الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي طريق السيارة بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. دوليا أوقفت السلطات الإسبانية بسبت اليوم 4 مهاجرين مغاربة إثر رشقهم بالحجارة لجنود إسبان كانوا أو خلال قيامهم بدورية أمنية. ومن أخبار العالم أيضا استعادت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر بدعم من القوات الروسية قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها في هجمات مباغتة استهدفت أيضا مطار نيامي ومقر الرئاسة. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

ايفي سوابي وانتي من عند سول كينغ غنية نوصل معها للحداش 18 دقيقة لموجة الجارة فام صاريتنا بدأت من العشرة مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة نجدوا التحية الكل مستمعين ومستمعات اللي يسمو فينا في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة للمستعان ربي يوصل الجميع سلامات إن شاء الله تكونوا بخير وديما نتقابلوا انتم في أحسن حال مازلنا موصلين معكم مختلف أخبارنا وكذلك فقرتنا الموسيقية Summer Night Mix سامر نايت ميكس اختارنا اللي لابش نسمو دي جي أرون سيفيا في ميكس عملو في البلازا اسبانيا سيفيا في جو الافرو هاوس مازال جديد بالنسبة للميكس هذا مع دي جي اختار بيان سور مجموعة هامة من الاغنيات الحلوين وتحفون الميكس يستحقون نسمو نستمتعو بيه ونرجو نوصلو معكم صاريتنا في جوهر برنا

0: هذا أورون سيفيا في البلازا إسبانيا في في إشبيليا في ميكس أفرو هاوس اسمه في راديو جوهرة فام في جوهرة بنات مصلين معكم ديما حتى الله مليسة سهرية عالمية في سهرية عالمية باش نرجعوا لسنة 2024 مع حفل وائل كفوري اللي كان في بيروت وقدم فيه بيان سور أجمل وأكثر الأغنيات اللي خرجهم حتى وقتها بطبيعة حفله الأخير إن شاء الله تنصموه في مناسبة قادمة. نخليكم مع أجواء سهرة نجم نجوم لبنان الفنان وائل كفوري.
1: حبنا غلطة تركنا غلطة

هذا وائل كفوري في حفله في بيروت صيف 2024، سمعناه في فقرة سهرة عالمية نصف معه لل 11:54 دقيقة على موجات الجوهرة فهم في جوهرة بيانات. شوية أخرى معاكم على النشرة الأخيرة الأخبار بالنسبة لليوم مع هاجر النوالي. نرجو احنا كانوا معاكم ساعتنا الثالثة والأخيرة السنة وتصلتينات السنة وزادة الفلاش باك، وبقيت متابعتنا وأخبارنا ديما في جوهرة بيانات.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسط.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهر أف أم مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 56 نائبا بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة استثنائية عاجلة لمناقشة أوضاع البلاد. وإيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد استمرار القيود في مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والمآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد وفق نص البيان. وجاء في البيان أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة، يتسم بتوتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي، واتفق مع عدد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجياتها المواطنين. وأمام هذا الوضع لا يمكن أن تكون العطلة البرلمانية عطلة عن المسؤولية الوطنية، ولا يجوز أن يبقى مجلس نواب الشعب بعيدا عن مشاغل التونسيات والتونسيين في هذا الظرف الدقيق. واعتبر النواب في نص بيانهم أن عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور، حيث ينص على أنه يمكن أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. ودعا النواب إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة خصصوا لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية. أيضا يتم أيضا مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، كما يتم الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، كذلك تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ. كما عبر النواب عن رفضهم أن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال وتحميل المسؤولية للغير، فالمواطن لا يحتاج تفسيرا إضافيا لمعاناته، وإنما إلى دولة تعمل وخدمات منتظمة وحلول واضحة ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم. وتوجهوا بدعوة لرئيس الجمهورية والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية وتوفير شروطا انعقاد الدورة الاستثنائية، لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يحتمل مزيدا من الانتظار وفق نص البيان. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوي تطور الوضع الصحي المرتفع والمرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوتيل الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. والوزارة تدعو مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء، وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحرارية. كما أكدت وزارة الصحة مواصلة تعبئة الإمكانيات الطبية والتقنية الضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية. كما ثمنت وزارة الصحة في بلاغها أمس جهود الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهياكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. في مقابل دعت الجمعيات التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها أمس دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميداني لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هام للمرضى على أقسام الاستعجالية. والجمعية توضح في بلاغها أمس أن توفير الأسرة بالأقسام الاستشفائية التي تستقبل المرضى بعد التكفل بهم في أقسام الاستعجال من شأنه أن يسهل توجيه الحالات وتخفيف الاكتظاظ بما يدعم ظروف عمل الفرق الصحية ويضمن استمرارية التكفل بالمرضى. كما دعت الجمعية أيضا إلى التضامن وروح الزمالة والوحدة بين جميع مهني الصحة مشيرة إلى أن العمل المشترك والتعاون بين جميع مهني الصحة في الظرف الحالي وفي كنف الاحترام والدعم المتبادل سيمكن من تقديم أفضل خدمة للمريض والمواطن. دوليا الآن، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس أنه من غير المستبعد وجود ما وصفها بأيادي إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد مؤخرا، مؤكدا إجراء التحريات للوقوف على أسباب اندلاعها. ونقل التلفزيون الجزائري عن تبون قوله أن اجتماعات خاصة ستعقد هذا اليوم الأحد تجمع كل المسؤولين الذين لهم صلة بهذه الأحداث بصفة أو بأخرى، مؤكدا أن الاجتماع سينبثق عنه اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تفادي وقوع العديد من هذه المصائب مستقبلاً. الحكومة الإيرانية تتعهد بمواصلة مواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستعتمد في الوقت ذاته على الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على طهران بعد 6 أشهر من الحرب. ويأتي الموقف الإيراني في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والخلاف المستمر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. دوليا أيضا، من المنتظر أن يعقد اليوم الأحد في اسطنبول اجتماع لوزراء خارجية 7 دول بمبادرة من تركيا وألمانيا لبحث تعطل صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وأمن الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

هذه غنيتي حظيمة عند كارول سماحة غني نص معها نص الليل 23 دقيقة ديما تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة مواصلين سهرية حتى الماضي ساعة, إن شاء الله تكونوا بخير, ربي يحفظ الجميع, ابقوا معنا في الاستماع, مواصلين معكم مع متابعتنا أخبارنا مع ذا وزادة مع فقرتنا الموسيقية. فلاش باك فلاش باك اللي لابش نرجعوا للتسعينات مع الأورو دانس, المجموعة كبيرة من الفنانين كيما هادوي, كيما ايفل وشير, اكواريس دي جي, فانجا بويز وريد نيكس جوي. هذوما الغنيات نسموهم تتويت مع دي جي ار اس بي, دي جي اللي ناشط جدا وعنده عديد الليميكس اللي خدمهم على فترات الثمانينات والتسعينات وينشر فيهم على الشين يوتيوب بتاعه. بالنسبة للدي جي الامريكاني هذا الميكس لي نشره على الشين يوتيوب بتاعه عنده 5 شهور عامل 500 ألف مشاهدة. نسمع ونستمتع ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. نسلم عليكم برشا من كنت تسمعوا فينا سواء في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا للجميع, تحياتنا زاد زميلتنا مينا اللي تسمع فينا. نسلم برشا على سوسن ونجاح, على خالها عفيف وعلى أختها هانيدي وكل اللي يعرفوها كل العائلة امتاحها. تحياتنا لكمين وكل العائلة. مازلنا نواصلوا معكم بعد شوية مع الموسيقى ومع بقية فقراتنا. تستناول اتصالتنا وتستناول متابعتنا بالنسبة لسهرة الليلة في جوهرة باي نايت.

هذا نصيف زيتون أغنية كازدور نصيف زيتون اللي يكون في تونس 31 أوت مع رحمة رياض في الحفل الخاص بافتتاح الدورة الجديدة لمهرجان الإذاعة والتلفزيون على

حرب في حفل الافتتاح. ابقوا معنا في الاستماع، ما زلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت. صلتينا رجعنا لسنة 1980 من كلمات الغنية هذه عبد الوهاب محمد، الحان الموسيقار سيد المكاوي، غناية بصوت المطربة الرائعة الرائحة الرحيلة وردة الجزائرية، غناية الإيه بيسألوني. خليكم تسمعوا الغناية تستمتعوا بها بعد، تتواصل برامجنا حتى البداية ماتينا الويكان جديد مع أمين ميلادي. متابعة طيبة الكل، برامج وفقرات الجوهرة فهم. تحيات سي حسام القيد اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو. ليلتكم زينات، صباح الخير، سلام.